جغرافي تونس.

0: بحس بخطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد
1: الأولى في تونس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس

الأكمام والحب والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي

فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ

فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم.
1: صباح الخير ويكند. صباح الويكند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند ميرا.
2: يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بكم. اليوم السبت 27 جوان 2026 وتوا 6 متاع الصباح، وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايك فام، دخله قويه وان شاء الله زاده حلوه هكايا نسمعوها من عند الصوت الملائكي السيده فيروز تغنينا نجمه الكتب. نهاركم طيب، نهاركم اسعد الايام.

حب الشمال وسحب قليلة ببقية المناطق. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى ما بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وما بين 34 و 38 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. احنا كالعادة والعويد عادة ساعة أخرى باش نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، هما اللي يعطيونا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: الستة سبعة خمسين دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن. سلم عليكم برشا تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكان. وخلتنا ساعتنا الثانية عنا فيها مكالمة مع المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل طقسنا. وعنا زادة دي مينوت كخنو مع زميلنا اسكندر إبراهيم. وعنا زادة دقيقة حظ جينا من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. الموزيكا راكم عقلتوها هو يما تغنيها الفنانة الكبيرة الراحلة نعمة. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند. صندوق شفا.
2: Life is life. لا لا لا لا لا. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: كلمة لو ما سمعت
1: بالله إذا حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا سيد أشام الشيخ شملت يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيش يعمل؟ بين تمشي تلقى الخط أحمر بين تمشي تخط مش نرمال ومش مش نرمال للشنكيلة ذات
3: نبيل اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنيا البيض اللي مو في الجنات وفي القلوب عندما تعمل بيض
4: ما يقولوا في المراه

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتولى أمس تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان قد عين علي عباس رئيسا لها. ورئيس الدولة يشدد مجددا على أن المحاسبة هي مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد من حقه، مؤكدا في الآن ذاته أن إعادة تشكيل اللجنة يمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعماله السابقة. رئيس الجمهورية يذكر بأن هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، قائلا من جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأمد وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. في الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يشن هجوما على إيران ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، مما أثار شكوكا بشأن مصير اتفاق السلام المؤقت الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين البلدين. والقيادة المركزية الأمريكية تقول إن طائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. في المقابل، الحرس الثوري الإيراني يقول فجر اليوم إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران، محذرا من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. لبنان والاحتلال الصهيوني وقعان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. وجاء هذا الاتفاق بعد 5 جولات من المحادثات تستضيفها وزارة الخارجية الأمريكية وتهدف خصوصا إلى إنهاء الحرب والتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. الفنزويليون وفرق الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين إلى ما يزيد عن 900 شخص، في حين بدأ وصول فرق الإنقاذ الأجنبية والمساعدات إلى المناطق المنكوبة. وتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تشير إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز 10,000، مما يجعل هذه الكارثة واحدة من أكثر الزلازل الفتكا في أمريكا اللاتينية خلال قرن. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ويكند.
1: كي تتلقى فرابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
0: صباح الخير ويكند.

0: ويكند.
1: رجعنا لكم يا صباح الخير، يا صباح النور. 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكند على إذاعتكم، ما احنا صبحية كاملة ونقعد مع بعضنا. يا طير يا طاير غنينا شيخر محمد منير، يلا نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. وقايد ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: ميتيو
1: ومعنا ياسيني ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور، يصبح الخير.
4: صباح الفل والياسمين. ميرا تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
1: نسلموا عليك باش، نسلموا على كل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم هكا صباح نقرأنا في الميتيو يبدو أنه فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة، هل الحكاية هذه صحيحة؟
4: ولا صحيحة هي أه؟ لكن يعني مش باش تكون
1: مش ياسر ما تفرحوش برشا.
4: اوكي ناخذ مثال، يعني يوم امس سجلنا 35 درجة في تونس العاصمة، اليوم ننتظر ان شاء الله 33 درجة. اي لكن عموما درجة حرارة يعني مرتفعة نسبيا، وفي الحقيقة هي هذه المعادلات العادية للعشر ايامات الاخرى من شهر جوان.
1: أي.
4: عموما درجات الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، بين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر.
1: أي.
4: مع ظهور الشهيلي محليا، يعني تواصل هذه هي الحرارة هو العنصر الأبرز في الطقس. فيما عدا ذلك اليوم سماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ثم تكون مغيمة جزئيا بعد ظهر بالمناطق الغربية. الريح شمالية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر على كامل الشريط الساحلي باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بمنطقة سيرات في فترة ما بعد الظهر. كان ناخذ فكرة حتى درجة حرارة مياه سطح البحر في الأيامات هذه من تبرق مرورا برس سنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي، يعني السواحل الشمالية، درجة الحرارة بين 23 و24 درجة. خليج تونس شواطئ جمارة المرس سيدي بوسعيد بين تكون في حدود 25 درجة. ثم جهة الوطن القبلي الهوارية حمام الأخزاز قليبيا والحمامات بين 25 و26 درجة. ثم القنطاوي سقانس الشاب تقريبا في حدود 26 درجة، وتوصل ل 27 درجة في خليج جابس شواطئ الشفار جابس جربة وجرجيس. يعني كل عوامل الطقس ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. مع طبيعة الحال يعني ملزمة الحيطة والحذر حتى في الحالات هذه. يوم الغد طقس تقريبا بنفس الخصائص، البحر مش يكون متموج في منطقة سيرات، قليل الاضطراب ببقية السواحل، الحرارة ممكن ترجع ترتفع شيئا ما درجة أو درجتين مقارنة باليوم. فيما عدا ذلك يومي الاثنين والثلاثاء إن شاء الله يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر. يوم الاثنين تكون في الوسط الغربي مصحوبة بأمطار، ثم تشمل يوم الثلاثاء جهات الجنوب الغربي وكيف كيف تكون مصحوبة بأمطار. والحرارة إن شاء الله ليمت هذية باش تكون تقريب في نفس المستويات. هذا طقس نميرة، شكرا
1: صحة.
4: على حسن الاستماع
1: وإلى اللقاء. يعطيك الصحة على كل المعلومات. يلا نرجعوا لكم.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: ويكند
1: الساعة 7:32 دقيقة ارجعنا لكم وخلطنا الفقرتنا دي مينوت كرونو
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو
1: هوا سكندر إبراهيم يا صباح الأنوار نارك أسعد ليه
4: صباح نحوين
1: والله الحمد لله معناها الحمد لله
4: قاعدة تفرج الماتشوات وتبعك
1: العادة ما شاء الله الحقيقة لا
4: باهي عندي سؤال
1: بربي اختاني من الأسر راني كل جمعة معناها كيفاش يقولوا فضايح بقلاقي
4: لا لا لا بالعكس
1: بالأخرى عديتها عليا وقلت لي راهم فريق يلعب وانا ندعي لهم ربي معاهم وقالوا لي راهم ماهمش جمله واحده
4: مش في الكوره السؤال مش في الكوره
1: حيت ملاك
4: رفيق ما تقول له حد شيء بالحق
1: رفيق هذاك اخويا يعاون
4: كابفير تبع انا قاره
1: افريقيا
4: بين سويس صحيت ما كابفير قد شويه من نسمة من
1: ساكن كذا فكرتني في مسعوده كالعام وقت نسالهم نقول لهم عليا فانا نهار تولدت
4: لا عاد اصعب شويه
1: قد فيها من نسمة لازم نكون معناها مختصه في الجغرافيا
4: صغيرة على الاخر البلاد
1: نعرف هي من بلاد سيزاريا ايفرا
4: ولا 550 ألف معناها
1: شوية بالكل
4: هما شارع وبكسات عدوا للدور الثاني في أول مشاركة لهم في الكوب دي موند أول مرة يشاركوا السناة في الديسيون هذية وفي أول مشاركة عدوا للدور الثاني عملوا ثلاثة ماتشات ولموا 3 بوان وتعدوا شو نقول لك
1: احنا مازلنا ولا
4: مازلنا احنا اللي عملناه هو ديجا خرجت ديسيزيون من الفيفا اللي عملناه في الديسيزيون هذي بشي عادينا ديريكتو مون فينال
1: احنا
4: ان شاء الله
1: يا حاجة بيه هذي تسمى
4: يا حاجة بيه بيه تلعب فينال كوب دي موند نعرف بالنسبة لك انت نجم تكون حاجة عادية معناها
1: انا ما نفهمش ياسر خاطر
4: لا تفهم بالكده
1: والله
4: انت ما تحبش
1: عينيك او رفيق روح ورفيق
4: وين روح صدقني في امريكا اللي تحرك فيهم نقول لك مش عاملوا بشي يروحوا لوش مروحين لويه غادي فما تعدي جماعة تعدي جماعة يخي ديما واحد يمشي لأمريكا يأخذ قضياته يقعد للفينال ويروح
1: في تفرجوا في الماتشويته
4: والله أنا نعرف كيك مش يلعبوا بشي تفرجوا ما نعرفش أميرة
1: والله
4: تنكلموا من بعض نشوفوا تنسلوا عليهم واحد واحد
1: والله عيب الفقرة هذه الحقيقة حرم عليكم كي حاطيني أنا نتكلم فيها
4: لا والله تكسحب
1: بحس فيكم معناها تعملوا في حاجة ما تجيش
4: قاعدين نستفيد
1: أربي بشي حاسبكم من هاري
4: لا والله بشي نقول لك حاسبنا على الفقرة هذه صعب شوي أما بالعكس معنى أنت ما
1: أنا نبض الشعب
4: قاعدة تعطي فينا في معلومات اللي احنا بوتيتر حياتنا كامل ما سمعناش بها
1: اللي هي شنو
4: كيما اللي ما تعرفش على مروح ولا مروحوش تحب نحكيو على المعلومات اللي عندي أنا
1: تو على المعلومات اللي عندك أي هي تتسحي
4: اسمعني اش قولك يجيبوا لك هكا عرض نتاع خدمه بوست نتاع هكا خموتي هكا تقول ما نفهمش في الكوره وما نتبعش برشا وكل شيء ويقولوا لك تقعد تتفرج الماتشات نتاع المونديال ما حدش يروح جوست تتفرج
1: الماتشات المونديال
4: تاخذ 50,000 دولار معناها 150 مليون
1: نقبلها
4: في شهر تقبلها ما عندك حتى مش
1: لا نقبلها
4: وتتفرج فيهم الماتشات
1: ونقعد حتى ونركز ونتفرج وندعي لهم زاد نبدا
4: تدعي زاد معاهم من كله 48 كيب تلعب اللي معاه تدعي لهم به هو الخدمه دي راهو دبروه زوز امريكان
1: صح عليهم
4: واحد اسمه أستن والآخر اسمه كيفين هي فوكس الأمريكية القناة الناقلة للمقابلات تاع كأس العالم هذه اختارت زوج شبان من برشا ديجا تقدموا للخطة هذه وللبوست هذه وحطتهم في بيت هكا تشوفها كيك اللي
1: مربعة
4: حيوت كلها كيما نقولوا احنا باللار معناها ترونسبارونت كل شيء تنجم تشوفه كي تبدا البر وهذيك موجوده في التايم سكوير في قلب نيويورك هذيك معناها في الساحه هذيك في البلاصه هذيك ومهمتهم انهم يقعدوا يتفرجوا في التلفزه الكبيره جوست يتفرجوا كهو والكونفور الكل موجود في البيت هذيك معناها الصاله الماكله
1: كل شيء يتفرجوا قديه معناها
4: يقعدوا يتفرجوا فما ماتشات يتفرجوا وين فما ماتشات يتفرجوا
1: اما راهي خدمه صعيبه
4: يخرج يتفرجوا وشنو الاوبجيكتيف كي البيبا كي كريتها بتلقاها فوكس كم لبياج نتاع البيت والناس الكل اللي موجودين غادي في الساحه خاطر تجمع كبير الناس الكل تهبط غادي كيف تمشي لنيويورك

0: ممكن كل ما يقربوا ويتفرجوا داير حتى عندهم شوية هكا تصريحات ذوما كيفين وصاحبه يقول لك راه فما لحظات ما ننساهم مش معنا فما جماهير كي تجينا غاديك وتفرج معنا نتولي أمبيونس أخرى ومنسين هكا هم من برا وكهو جوست من بعيد لبعيد يتفرجوا معنا في التلفزة ويحكيوا على البرتغال البرازيليان وكل عملهم برشا جو في البوم حكيوا شعب تونس ريالمون بطر تونس مثلك إن ما فيش يتفرجوا في نوش جو بشي عملوا بشي عملوا لهم اللي مو ما جو دونك 50,000 دولار 150 مليون يخلصوا
1: حلوة حاجة حلوة باش.
0: من وحي المونديال خرجت خدمة جديدة
1: زوز
0: يخدموا ما خدمة جديدة إن شاء الله ربي كتبها لك في المونديال الجاي
1: إن شاء الله تبش تعرف يا عند ربي مش بعيد وانا هكا الخمم
0: أنا شنو قديما نحكي لك على الحكاية نتاع هذا ما إن شاء الله بعيدة بالحق الحكي هذا اللي بنحكي لك تو الأخرين إن شاء الله مش بعيدة ما هذه إن شاء الله بعيدة
1: إن شاء الله خير
0: هاي بنحكي لك على في البرازيل
1: هاي
0: فما ملاعبي معروف يلعب في الكيب ناسيونال تاع البرازيل وبمطون جاي يلعب بالكلوب نتاعو هو برشلونة تعرف برشلونة
1: أي برشلونة اسبانيور هذا اسمه
0: اسبانيور بيان سور مش نوع مش نحكي على الساحة ونحكي على الكيب تاع برشلونة تعرفها
1: الكيب الحقيقة من بعيد نعرفها
0: باش تلبس بها على الأقل تجي أسهل من هيك
1: بالأصفر
0: بالأصفر وشنو
1: نعرف
0: بالأصفر كهو مش غلط ساعات يلعبوا بالأصفر
1: ومرة. أصفر وأحمر
0: أي ساعات يلعبوا بالأصفر
1: وأزرق
0: ويلمهم للوين كله
1: يمري فيه برافيك ولا يبالي كله
0: البرسة وهو السيد ذي قبل البرسة لعب في الأنجلتير في ليدس لعب في فرنسا زيد لعب في البرتغال معناته برك الله لم فلوس الكارير نتاعو لم ملايين الاوروات
1: نقولوا
0: ملايين الاوروات برشا فلوس لكن كي جا البريود هذه الاخرى قبل المونديال باش يشري دار مقدار نقولوا دار احنا نقولوا دار ما قصر ما شاء الله معناه هو مرتو مشاو باش يشريوا القصر هذا لقاو رصيدهم غير كافي رغم اللي لم مخدم معوين معوين بريق ما عندوش فلوس بالكل
1: ما يعرفش روحش عنده هو ما عندوش
0: اي نورمالمون في باله معناه مستثيق وشكون استثيق يقهو مال باش من بعد في الاخر ما لقاش فلوس
1: تثق شكون
0: اي تراح صبر
1: مرتو
0: علاش مشيت لمرتو ديريكت
1: لا خاطر هكا يصير ساعات هكا فما حكايه هكا
0: فما يصير ما اكثر من هكا
1: ولادو
0: لا مازال هو ولادو
1: الفريق نتاعو
0: هو باش يتحايد
1: البنكه
0: بو بو بو أميرة بو بو بو بو بو استثق بو أميرة فهمت هو 80% من المداخيل المهمه نتاعو ما لقاهمش على اساس انه كان بو يكون موجود معاه في السينياتور نتاع لي كونطرا نتاعو مع الكلوب يكون موجود معاه في السينياتور نتاعو مع لي سبونسور فما لي دروا ديماج حقوق الصور نتاعو خاطر فيهم برشا فلوس هذو
1: بو نحلو فلوس
0: بو 80% من الفلوس يهزهم عنده للكونت من غادي لغادي والولاد في بيرو بو قاعد مستحفظ له على فلوسه وامور واضحه يجيب شي يشري الدار ما لقاهاش وداير الوليد معناه يقولوا انه معناه بسيكولوجيكمون نفسانيا متقلق لا مازال ما هبلش هو موجود في
1: بيه
0: ومازال في الكيب ناسيونال تاو موجود في المونديال مع البرازيل لعب زوج ماتشات داير الويلة لعب اي تي ولعب للمغرب والماتش الاخر ما لعبوش مع سكوتلاندا يقولوا انه ما حتى ماتشات الويلة ما عنديش الروندمون نتاعو اللي نعرفوه
1: داخل بعضه مسكين
0: اي متقلق شوف من جاتو الضربه معناها
1: اللطف
0: سبحان الله من ولده معناها من بوه دونك تقلق برشا رافين شنو تحب تقول له
1: سخفني الحقيقه والله سخفني انا ان شاء الله ربي يفرج عليه واذا معناها كهوف الدنيا فيها كل شيء
0: اسكندر
1: تسمع فيها الحاجات اللي محلاها تسمع فيها الحاجات اللي زاده تقول لك راهو ديما فيق
0: وراهو ذوما الملاعبين الكبار نتاع الكوره فما برشا قصص نتاع النفوذ نتاع والديهم واللي كيدخلونهم في حياتهم وغيره قد فما برشا مشاكل راهو مش شويه ما صح كتقول لي فما برشا فلوس راهو في الدنيا
1: والله والله كنت باش نقولها لك قلت كي تدخل الفلوس تهبل شوف الفلوس محلاها فلوس خطر طاقة خليك تتحرك
0: صحيح.
1: خليك تاكل تعيش وكل أما كتولي زد ياسر معناها واحد يفولي بالي بالي قال عادل إمام ما بيجمعش هو قال عادل إمام
0: ميرا اللي قبلها بركة حابت تخدم خدمة 50,000 دولار جوست
1: مثال شاملة
0: تحبي 50 مليون
1: معناها
0: لولد
1: أنا نقسم مع الفريق
0: طب تقسم معنا سمعت بالسيد دخل في عيد من الفلوس
1: والله ترجع
0: تقسم معنا أنا بدخل معك مورياسو تعرفوا مورياسو
1: لا
0: مورياسو معروف عادة ذي
1: معروف فيش ترى عطيني لما
0: في الكورة فيش خير معك في الكورة نحكي أنا
1: يمكن
0: الماتشات اللي لعبنا به احنا مع شكون لعبنا في المونديال شكون منتخبات لعبنا هاي على ما تغزل حد عادة سهل هذي
1: نتفكر هولندا
0: هذيك بتلعب بالأورانجي هكا سهل
1: هولندا. لا هولندا خدت تفكرتها بالخمسة بونتوات الحقيقة
0: لا لا مش هي
1: لا مش هي
0: لا
1: ملان الخمسة بونتوات
0: مش بعيدة برشا اثيوبيا اثيوبيا ربحتنا خمسة
1: لعبنا مع اثيوبيا احنا
0: الماتش الاول اثيوبيا تربجوا بها السويد.
1: السويد
0: فوالا وربحتنا خمسة.
1: السويد قداش كلينا من بول؟
0: خمسة. والماتش الثاني لعبنا مع اليابان كلينا أربعة ومن بعد تحسنا كلينا ثلاثة مع هولندا.
1: يا ربي يفرج علينا.
0: أنا باش نحكي لك على اليابان موريس هو المدرب نتاعهم. هاك اللي يهز البلايك هذيك نتاعكم كوا زعما يبدل التكتيك وغيره كريت التصوير هذيك لكن مش نحكي لك على هذيك نحكي لك على الكارني نتاعو اللي ولا ترند السيد هذا ولا في اللي تحط امرياس وتلقى ديما عنده ان كارني كي يدور به في وسط اللعبه وتلقاه في كل مره يكتب ديما يكتب الناس تسال شنو قاعد يكتب السيد بالضبط وسالوه على الكتيبه هذه وعلى الكارني هذه قال لهم راني نكتب باللي قاعد نشعر به وقت معني يقول لهم راني مش خواتر. قاعد نكتب على الملعبيه لا مش خواتر هذاك يبدا معني شاعر وفنان وعنده حاجات
1: يعني ولا ما اذا سمحني
0: يكتب في وقته في اللي يشعر به وقته بار اكزامبل الكره هذيا الشوطه من اليمين عملت الخطر السونتراج فلاني على اليسار تعاود مرتين ما جاب حتى شيء فهمت قاعد تفهم فيه قاش نحكي لك انا
1: السونتراج يصير وكل شيء
0: يفازت في الكره هذوما في يصير معني والملاعب هذا هو اللي قص الكره الفلاني دونك يكتبهم الكل في الكارني نتاعو يدخل البستير خاطر في بين لاشوات يدخل البستير فما الميتون الاول والثاني فما ربع ساعه اللي كيرتاحوا فيها عرفتها يدخل البستير اول ما يحكي ما يحكيش مع الملاعبيه يحكي مع المساعدين نتاعو لي زاسيستون
1: خاف يكون يحكي وحده
0: هذاك تاع الفلوس تاع قبيل انا نحكي لك على ذي بعقله عنده كارني ويكتب منظم مركز امور واضحه دونك لي زاسيستون تاعهم يقول لهم اغزروا شنو شفت وش حسيت وكذا وكذا كذا كان يلقى نفس الافكار بينه وبين لي زاسيستون معنا هما بيدهم وقتها يمشي يحكي مع الملاعبيه يعطيهم التوصيات ويعطيهم التعليمات سونا هو شنو شاف وستاف شنو شاف دونك الكارني هذاك رغم اللي طريقه تقليديه نقولوا الناس هكا تقلي كلها ديزايباد و ودي زيكرون وغيره الدنيا اللي دخلها بعضها بالتكنولوجيا وعنده كارنيه ذيك يسلك الامور
1: اما سمحني طريقه ناجعه معناها هذا قاعد يربح في الاكيب يجيبوا في البنتويت معناها قاعدين
0: يربحون اربعه
1: هكا هو مال اعطيه الصحه والله
0: تعادلوا مع هولندا تعادلوا مع السويد لموا 5 بوان ناجحين حتى هاي كارت الكارنيه ذيك
1: أيوة.
0: وتعرف مش اول عام هذا من في ليديسيون تاع قطر كان عنده نفس الكارنيه بون بوتيتر الكارنيه تاع تو اكبر من تاع المره الاخرى ما. اما هذاك هو الكارنيه اللي جايب به روح
1: تحسوا مركز الراجل ورزين تحسوا هكا
0: ايه رزين ايه ايه هو معناه طيب وباهي في حتى في المعاملات وطيب وباهي عنده مده يراني في اليابان
1: يعطيه الصحه ولا ايه
0: مكون زاده وخدم على روحه ان شاء الله ربي ان شاء الله يلقى فلوسه في الكونت عد ان شاء الله ما مد لحد باش يطلع له بفلوسه كهو انا كملت
1: احلى اسكندر في الدنيا
0: ربي فضلك ربي يخليك شكرا على الثقافه الكرويه بارك الله فيك
1: ترجعنا بعد في سبور اكسبريس هكا
0: وين
1: يا ولد شنو نحب دار خرج معناها
0: 8 من نرجع
1: اخبار
0: تلقاني
1: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم 10 minutes chrono
2: مع اورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعه باش تربح الكاش
3: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت وحد من 6 للنصف نهار

0: ألفة كلمتنا وتقول اللي هي يعرفوها بفوفة، شهيرة فوفة، تسلم على بنتها مريومة وتقولها ألف ألف ألف مبروك على نجاحك في الباك. ورمزي بن وذيفة زادة كيف كيف يسلم عليك يا مريم ويهني برشا زادة فوفة ويقولكم إن شاء الله يا ربي ديما بالنجاح وبالتوفيق وبالحاجات الحلوة كلها. يلا توا 7:49 خلطنا الموعدنا مع فاطمة نسمعوها في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباحك الضحكة الحلوة والإيجابية. لليوم 27 جوان، أول أخبارنا للحمل. في الحب فما فرصة تعارف جديدة، وفي الخدمة تنجموا تبدأوا حاجات أحلى وأحلى. الثور حضوركم هو حضوركم يميرة باش يكون قوي وين ما يمشي، والمهم نحبهم يركزوا، راهي الفرص موجودة أما لازمها برشا صبر. إلي جوزي أنتم الأفضل على فكرة، راهو بداية الشهر جويليا فما عودة حبيب وإلا لقاء بعض غياب. السرطان فما فرصة صغيرة تنجم تفرحك، رهو جيك الخير مع بداية الشهر السابع من عام 2026، وداخل زيد عليك الشهر يا سد مليون تعارف حكاية حلوة. انتو مراكم الطاقة، انتو مراكم الضحكة، نحبكم تعيشوا اللحظة وان شاء الله زينة. العذراء حاولوا توزنوا بين الخدمة وحياتكم العاطفية، رهو ما فما عليش ترضيوا الناس على حساب صحتكم النفسية، هي نصيحة نهاية الشهر جوان. وانت يا برج ميزان رد بالك من هيك الكلمات اللي تنجم تجيب لك سوء تفاهم. إلى عقرب عليش مخك يخدم برشا اليوم سيس، وما تكثروش من التفكير، راهي الحلول موجودة. القوس راهو نهار يتعدى وما يدوم شيء، هيك عليش انتي نحبك تسيس، راهو ما فما عليش وما فما حد شيء يستحق. عكس برج الجدي نهير به للخرجة وللتجارب الجديدة. الدلو مركز على أهدافك وهذا به، أما ما فيها بيس كنت رايح شوية وتخمم في صحتك شوية. ونكمل مع برج الحوت، راهو الشهر هذا صحيح كان فيه شوية تعب أما زيدا فما برشا مل بداية جديدة في جويليا.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: الأخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة 56 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. الوقت يجري وخلتنا ساعتنا الثالثة. نبدأها بسبور إكسبريس. رجعنا شوي آخر زميلنا اسكندر إبراهيم وعنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموسيقى. غنية عادت رجعت بقوة. دخلني بعضي مقبلة اسكندر. عادت رجعت بقوة. حلف الأمر غنيها سلطان الطرب جورج وسوف.
2: يا مين يا حلو الساعد مشاكل.
1: ايوه هذه نبدو بها ساعتنا الجاية. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند.
3: كي تتلقى الفرابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
0: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك. الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس
4: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان بسكوي منسر البيم لباكي دو 100 غرام بلفين وتسعمية وتاخذ ثيني بلاش.
5: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
6: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز. بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
0: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة، وخاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية للثروة الطبيعية. والديوان يدعو إلى عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارة وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها. المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج يؤكد لموزايك تواصل الحملات المشتركة مع القوات الأمنية لتطبيق القرار الصادر عن وزير الداخلية بأن تكون كافة مآوي السيارات على الشواطئ مجانية، مع التصدي للأشخاص المتحيلين الذين ينتصبون قرب الشواطئ بطرق مخالفة للقانون وفق تعبيره. عائدات صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من الموسم، وقدرت ب 770 مليون دينار، ويفسر ذلك بزيادة الكميات وفق المرصد الوطني للفلاحة. دوليا، دولة الإمارات تعلن أن عطلا فنيا في نظام الإنذار المبكر التابع لديها نتج عنه إرسال رسائل خاطئة إلى السكان بشأن تهديد صاروخي محتمل. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات متعلقة بالحرب الدائرة في السودان على 5 أشخاص وثلاثة كيانات. حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول إن البلاد رفعت دعوى ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية بشأن دورها في الصراع المستمر منذ فترة طويلة في شرق البلاد. حكومة بوركينا فاسو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بعد تدهور العلاقات على مدى سنوات بسبب قضايا الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. محكمة في ألمانيا تقضي بالسجن المؤبد لطبيب سعودي بعد قتله 6 أشخاص وإصابة المئات، حيث صدم بسيارة مستأجرة حشدا من الناس في سوق شرق ألمانيا في العام 2024. شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات تدرس إغلاق 4 مصانع في ألمانيا وإلغاء ما يصل إلى 100,000 وظيفة، فيما قد يعد أكبر عملية إعادة هيكلة يشهدها القطاع على الإطلاق. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم. شوي اخر نحكيه على الاستقاله او مغادره الخليل شمام للجامعه التونسيه لكره القدم والمنتخب التونسي. نحكيه على اخبار فرقنا كما الترجيات التونسي للملعب التونسي النادي الافريقي، وزاد كيف الجلسات العامه مشكل هذا كبير بالنسبه للفرق اللي حتى توا ما لقاتش شكون يتقدم لرئاسه الفرق التونسيه الموجوده حتى على الرابطه المحترفه الاولى. فما مشاكل، فما برشا مشاكل في فتره مهمه نتاع تحضيرات الموسم الجديد. من بعد نرجو نحكيو على التفاصيل. بالنسبة للمونديال، الحدث هو الكافير اللي يتعدى إلى الدور الثاني أول مرة في تاريخه منتخب ذي المنتخب الإفريقي موجود في المونديال. ثالث التعادلات بالنسبة له في 3 جولات، يلقى روحه موجود في الدور الثاني. فرحة كبيرة للشعب الغادي كانت على الكافير، والناس اللي شفنا برشا معنا صور مؤثرة من الملعبية ولا حتى اللي طار الفني في الملعب البارح بعد التعادل تاع منتخب الكافير مع منتخب السعودية. نرجو زادة نحكيه على نتائج البارح، ونحكيه زادة على البروغرام تاع اليوم. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي، نبدأ به النشرة متاعنا والخبر الأول. يقول أنه جوال كراي ذي البلجيكي اللي عمره 63 عام هو المدير الفني اليوم الجديد للشبان في الترجي بعد ما تم اتمام كل الاجراءات الخاصه بقدومه للفريق. نعرفوا مده حكينا انه قلنا فما اتصالات ومفاوضات متقدمه بين زوز اطراف الامضاء العقود وكل شيء تم بين زوز اطراف. اليوم نقولوا انه كراي هو المدير الفني الجديد لشبان الترجي الرياضي التونسي، جاي نذكر من بارادو الجزائري وكانت عنده برشة تجارب قبلها في بلجيكا. قلنا خليل شمام المدير الرياضي المساعد في الجامعة التونسية لكرة القدم بنسبة 99% باش يغادر الجامعة، باش يغادر المنتخب، باش يروح لتونس. هو خليل شمام بعد مدة يكون موجود في تونس يمد المسؤولين بالتقارير نتاعو الكل، يعني يسكر الموضوع الملف نتاعو، ومن بعدها باش يعلم رسميا المسؤولين بقرار المغادرة، مغادرة الجامعة التونسية لكرة القدم. من ثلاثة ملفات متثبت له في المنع من الانتداب، الملعب التونسي تمكن من غلق زوز ملفات في انتظار يكمل الملف الثالث ويرفع نهائيا عقوبة المنع من الانتداب اللي سلطتها عليه الفيفا. في النادي الافريقي مفاوضات مازالت متواصلة مع أسامة لاسيري المدافع اللي فما مفاوضات بينه وبين دارة الكلوب على تمديد العقد. نعرف الملاعبي عنده عرض من نادي عراقي فيه امتيازات مالية هامة، ممكن هذا الشيء اللي خليه يقعد يعني في الآخر وقت في المفاوضات مع النادي الافريقي، فنشوفهم بعد سوف يقعد السيري في الكلوب وإلا ينشي الفريق آخر خارج تونس. نستناو نهاية المفاوضات هذية بين زوز أطراف. الأولمبي البيجي حتى ترشح موصل مع انتهاء أجل تقديم الترشحات لرئاسة النادي البارح الموسم الثاني على التوالي، ما فما حتى ترشح وصل. دونك الجلسة العامة الانتخابية مبرمجة نهار 28 جوان القادم، بانتظار شوفوا هيئة تسييرية كالعادة في الفرق نتاعنا، كيما الهيئة التسييرية اللي تم دعوتها لمواصلة المهام نتاعها في الاتحاد المنستيري، بما انه حتى الاتحاد المنستيري ما فما حتى ترشح ورد على الكتابة العامة، بالتالي تم الغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية مبرمجة نهار 30 جوان كما قلنا، والهيئة التسييرية هي اللي تم دعوتها لمواصلة المهام نتاعها. في المونديال البارح مقابلة أخيرة في الجروب إي آش و جي. بالنسبة للجروب إي البارح فرنسا مرة أخرى تنتصر تربح 4-1 قدام النرويج، المرة هذه 4-1 منهم تريبلي الديمبيلي في المقابلة، وفي نفس المجموعة السنغال تربح العراق 5-0. يعني العراق اللي هو المنتخب اللي موجود في آخر الترتيب توا في المونديال، الحمد لله ربي كنا ما بيناتنا احنا 0-0 نقطة ما جبنا حد شيء، لكن في الجولافيراج هما إلا 11 وإحنا إلا 10، دونك احنا خير منهم حتى توا. العراق المنتخب اللي كيما قلنا أخي بيرفورمانس في المونديال عنده هو. وانتوكا الجروب آش فيه الكابير والعربية السعودية تعادلوا 0-0، ونقطة مهمة للكابير بما أنه تعادل ثالث على التوالي بعد تعادل مع الأوروغواي وإسبانيا، خليه موجود كما قلنا المنتخب هذا الأول مرة في الدور الثاني، أول مشاركة لي في المونديال يعمل المفاجأة ويكون موجود في الدور الثاني. الأوروغواي وإسبانيا مقابله فات لإسبانيا 1-0 البارح، منتخب الإسباني دونك يتصدر المجموعة هذه المجموعة آش. الأوروغواي خارج المونديال بعد الهزيمة هذه. الجروب جي مصر إيران مقابلة فيها برشا جدال على بونتو إيران، لكن في الأخر نعطيه نتيجة احنا 1-1 بين زوز منتخبات، ومصر موجودة منتخب إفريقي آخر في الدور القادم الدور الثاني في نفس المجموعة. بلجيكا اللي تتصدر المجموعة ذي الجروب جي ربحت 5-1 البارح ولا اليوم نقولوا في الفجر مع نوفال زيلاند. هذا بالنسبة الماتشوات اللي تعداوا، مازالوا جوست الماتشوات هذوما في الجولة الثالثة، ونتعرفوا على آخر المتأهلين الناس كل تكون تسكروا القائمة تاع المنتخبات المتأهلة للدور القادم الدور 32 نقولوا دور 16 في 32 منتخب، ولما حالك يقولنا الكبير كبير باش يلعب على الأرجنتين في الماتش الجاي. للإشارة أن مقابلة كبيرة زادت تنتظر وتاريخية الكبير أمام ميسي وأصحابه. نحكيه على مقابلات اليوم، دونك كما قلنا فما مقابلة الجروب كا بين كولومبيا والبرتغال، مقابلة تبدأ نص الليل و30 دقيقة نفس التوقيت، الكونغو مع أوزباكستان. الكونغو زادة مازال تلعب على بلاصة في الدور القادم. ونحكيه على مقابلات الجروب إل زادة قبلها العشرة مقابلة كرواتيا وغانا، ونفس التوقيت بنما مع لونغلوتير. نحكيه على مقابلة منتخب الجزائري في الجروب جي آخر المقابلات بالنسبة للدور الأول، المنتخب الجزائري مع النمسا بداية من ماضي 3، ومنتخب الأردن مع الأرجنتين بداية من نفس التوقيت ماضي 3 متاع الصباح. كما قلنا بعد المقابلات هذه كل تنعطيو القائمة متاع كل المنتخبات الموجودة في الدور الثاني، تقريبا نسبة 70% 80% من المنتخبات عرفناها قعدوا، اللي بقي ان اليوم يتسكر الموضوع ونعرف شكون باش يقعد وشكون باش يروح بعد المونديال. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات WP.com وزي كفام بوانيت. أرجع لكم تتسويت ميرا وبقية الكيب في صباح الخير ويكاند.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك.
0: صباح الخير ويكند.

0: Weekend. Publicité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: تدلل. الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستنوا فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين، معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الربحين.
3: تدلل جيون
4: ايام دللنا.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: الستة للنصف نهار بخير ويكند
1: 28 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا الموعدنا مع الابتكارات والجمال. كرياسيون تونيزيان
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونفرحوا ديما برشا برشا من كرياتور ونرحبوا بيها برشا برشا برشا برشا منوره الدنيا مدام ألفة كرامتي. مرحبا بيك.
2: يعيشك.
1: لاباس عليك؟
2: يعيش الحمد لله.
1: قربنا شويه للميكرو. مرحبا لله.
2: يعيشك.
1: عايشك عايشك. مدام ألفة انت عندك لا مارك هاند ميد باي اوكا.
2: أيه؟
1: اوكا انا كنت نقرا فيها اوكي. يا خوتي لي راهي اوكا.
2: ألفة كرامتي.
1: ألفة كرامتي. محليه الاسم ومحليه الزاده. شنو نلقاو فيها الماركه هذه؟
2: هذيك لي ساكامان كروشي.
1: ايوا سامحني نقص عليك. شنو نقول مستمعينا يدخلوا توا على الباج نتاعنا بداو يتفرجوا في لي ساك محليهم حلوين ياسر تخدم عايشة. فيهم مدام الفكر انت تلقاهم في هاند ميد باي اوكا حاجه حلوه ياسر حاجه صيفي وحاجه كروشي به دوك نلقاو تخدم قلت لي ساك بالكروشي وفما حاجه اخرى معناها بخلاف
2: لي ساك شويه لي جيلي وهكا لي كاشكول شويه مش حاجه كبيره. أيوة. اما الاكثريه لي ساكامان كروشي.
1: ايوا محليها ما شاء الله تحسها خدمه مرتوبة ومتقونة وكل غرام كبير.
2: خدمة مامي.
1: أيوة كيفاش مشيت لك خوشي؟ أول حاجة أنت شو عملت قبل؟
2: باكمات
1: ما شاء الله عليك.
2: مرسي.
1: باكمات مكملت معنا قريت ولا؟
2: باكمات وقريت شوية في الفاك وبعد شديت الشركة نتاع المسيون نتاعي. أيوة. خدمت هكاك مديرة نتاع شركة دوزان ولا تروزان
1: ما شاء الله عليك.
2: مرسي. وبعد شديت الأولاد
1: ربي يفهمهم. ها ولدك بحثينا شو اسمه ولدك سلموا عليك.
2: فادي.
1: فادي مرحبا بيه فادي ها وبده يصور فيك.
2: أيوة
1: عايشك. وبعد مشيت معناها بدلت من الخدمة.
2: لا توكي وليت مامي ومتفاضية دونك رجعت شوية. أمي علمتنا وإحنا صغار الكروشي والفريزة والكل ربي يفضلها إن شاء الله. دونك تو علاش لا خدمت شوية نلقى روحي صفا خدمت الساك بالباهي. مشيت هزت الشهادة نتاعي وأنا عمري 53 سنة دونك مثلا حتى حاجة صعيبة.
1: ايوه فما حتى حاجه صعيبه فما لي. حاجه قلتها محليها ريت ساعاتك الصنعه اللي علموها طبعا. الوالدين هذيك هي اللي كما قلت انت معناها حاجه معناها تقعد وتنجم تكون حتى هي مورد رزق. فما مثل يقول لك قول كيف مال الجدين تقعد صنعه
2: الجدين
1: هذيك هي معناها محليها الخدمه ما شاء الله عليك. والله يقول لك حاجه انت قلت لي عملت كروشيه وحدك وتعلمت على
2: اليوتيوب
1: معناها اما ديت نغزلهم لساك ما فيهمش كان الكروشيه فيهم زاده اللوح وفيهم حاجات معناها كيفاش تخدم
2: ثم جلد ثم لوح ثم ديزاكسسوار
1: زيدين
2: أي
1: زيدين
2: نعملهم وحدي اللي بوجو هذوكم زادا نصنعهم ونحطهم ديجا عندي شوية خطر نخدم البنتور بكري وانا صغيرة واحد
1: فنانة
2: ديكرياسيون موجودة
1: أي فنانة فنانة
2: هذوما ديكرياسيون ديجا لكوفا
1: خطر المستمعين تويكم باش يسمع فينا كهو ما عندهمش ليماجة ما بعد يدخلوا ان شاء الله على الباج متاعنا ويتفرجوا في فقرتنا كرياسيون تونيزيان يشوفوا الخدمة اللي نلقاوها في هاند ميد باي أوكا. فكرة الفكرة تاع المشروع كيف جيت قد عمره سامحني هو
2: دوزون
1: عامي
2: عامي
1: اي بيبي مازال
2: في الاول
1: في الكريش بي كيفاش جات الفكره انك انت تقول تولي يعني عبد نجم يخدم الكروشيه ولا يعمل بانتور ولا يعمل اي حاجه ما يجيش بالو اللي هو تولي خدمه
2: يعني ما يجيش في بالك لا لا لا
1: كيفاش جات
2: هكاك شفت ساكاما اكسبوزي وتعلاش ما نخدموش وانا عندي الصنعه في ايدي صحيح صعيب شويه المره الاولى تقريبا عام كامل وانا نحاول
1: اي
2: كي صاي عملته وحسيته بالحق خير من اللي شفته.
1: أيوة.
2: دونك علاش لا ما نعودش نحط حتى انا خدمه وحدي
1: خممت قلت خلينا نعمل باج نحط فيها
2: الاولاد يصلح حالهم هكاك وبنتي هي اللي هي بالباج يصلح حالها ان شاء الله هما الاولاد الكل
1: وبداو يجيو العباد ويحبوا يشريوا
2: والله
1: اي معناها والله مقبله حتى نحكي انا وياك هكا في الاوف قلنا اللي يحبش يخدم يخدم قدره ربي معناها على روحه
2: حاجه في مخه يوصل
1: يخمم هكا ويتعلم حتى صنعه باهيه
2: شويه صبر هكا هاو اما راهو يعطيك ربي في الاخر.
1: كيفاش تختار انت لي موديل خاطر تو شوف فيهم هذوما الموديلات مودرن نتاع نتاع الموضه تاع توا
2: اي لا تدخل على اليوتيوب شوف شنو اللي دارج شنو اللي خارج
1: ايوه
2: وتنسق
1: اي
2: اما تعمل التوش نتاعك لابد من التوش نتاعك
1: انت شنو التوش نتاعك شنو الحاجه اللي تميز معناها الخدمه اللي قام فيها هاند ميد باي اوكا
2: طريقه الخدمه والروح اللي موجوده فيها دونك الكرياسيون ديما نحاول ديما حاجه هكا خاصه بيا انا ما تلقاهاش عند حتى حد
1: باه الاسعار من قديه لقديه
2: من 50 ل 250 انت والماتيريال
1: انت والماتيريال ونتصور حتى الخدمه تشد اليد
2: انت والكاليتي نتاع الخيط
1: أي.
2: مرات يعود غالي على الاخر هو والبرودوي يلوح والا غيره يعودوا غاليين بالحق حتى ما نشريش بالكونتيتي الكبيره
1: اي
2: تشري نشري كعبات
1: اي كعبات عندك الحق اي بتاع
2: هذاك علاش تلقى الساق ثم الحوايج هكا 50 مويان عادي واللي عنده 150 راهو الماتيريال اللي فيه راهو ان بيش
1: به وين نلقاوك على مواقع التواصل الاجتماعي
2: تلقاني في الانستغرام تيك توك فيسبوك الاكثريه الانستغرام
1: الانستغرام لقاوك هاد ميد باي اوكا
2: باي اوكا
1: نورتنا مدام ولفا كرامتي ربي يفضلك ويفضلك صغيراتك وان شاء الله مشروع موفق وناجح
2: يخليك يعيشك بارك الله فيكم
1: يا عايش يا عايش يلا نرجعوا لكم كرياسيون تونيزيان
3: صباح الخير ويكاند في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان فروماج إدام ماجستي ب 3990 لي 100 غرام
4: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
5: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيك السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تاخت فيك بالبنة آيس فيغاس تيست دو بلاجر
0: صباح الخير ويكاند

48 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، نسلموا على كل مستمعينا متابعي صباح الخير ويكاند متابعي الأولى مزيكا فام. عندنا نجاح في البكالوريا، نقولوا ألف ألف ألف مبروك القيس الشريف، أمه مدام ألفة بوزيري وبوسي الطاهر الشريف وأخته نهاوند الشريف، يقولوا له ألف مبروك بالنجاح، يعني امتياز ما شاء الله عليه في البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجحه ويوفقه ويعطيه كل ما يتمنى. يلا احتوش، قلنا 48 دقيقة، ما زالت الموسيقى تمشي. مغرم يلي غنيها راغب علامة.

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكاند، وخلطنا لساعتنا الرابعة نبداوها مع الأستاذ عادل إشهاد الحسين لقرم في نقطة قانونية عنا سدا بعد باش تكون حاضر، باش يكون حاضر بحذانا سي هشام باش يحكي لنا على جمعية أحباء الطيور اللي تطلق حملة للتوعية بحماية الطيور المهاجرة، وعنا أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب ذاك عليه ديما فكركم في النور 71 113 013. نجيو للموسيقى، محمد ثروتي غنينا حاسب على قلبي حاسب، يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند موزايكا فام. موزايكا فام حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوي. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. موزايكا فام الاولى في تونس.
2: كي تتلقى فرابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل، جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
3: سيف السنة عارفين بروغرامنا، ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يقول إن هناك حوالي 80 مشروعا يتم إنجازه خلال هذه السنة، مع السعي إلى الانطلاق في إنجاز مشاريع جديدة على غرار الطريق الحزمية بمدينة جرجيس بطول 21 كيلومتر بكلفة 114 مليون دينار، وتدعيم الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين ولايتي بن عروس وزغوان على امتداد 9 كيلومترات بكلفة 28 مليون دينار، وفق تصريحه لزميلتنا هنا السلطاني.
4: حوالي من مشروع معناه يتم الإنجاز متاحهم حاليا، احنا واضعين معناه زوز أهداف. الهدف الأول هو الانتهاء خلال سنة 2026 إن شاء الله من إنجاز 22 ولاية، هو في حدود 57 مشروع، منهم 12 مشروع تم استكمال الأشغال متاحها في السداسي الأول من سنة 26، والبقية إن شاء الله يعني في غضون حوالي 6 أشهر القادمة. الهدف الثاني هو الانطلاق في إنجاز المشاريع الجديدة واللي العدد الجملة 16 مشروع بكلفة تناهز حوالي 2.8 مليون دينار، بيهموا 24 ولاية. أهم المشاريع اللي هم طلقوا في سنة 2026 إنجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس بولاية مدنين بكلفة تناهز 114 مليون دينار، تدعيم الطريق الوطنية بولايتي منع بن عروس وزغوان قبش تفض إشكال يتعلق بالفيضانات اللي تم تسجيلها سابقا، الطريق الجهوية رقم 77 بولاية سليانة، تهيئة الطريق المحلية رقم 899 بولاية قفصة. أن هذوما الأشغال طلقت منذ فترة، لذلك عندنا مشاريع ستنطلق في السداسي الثاني من سنة 2026 واللي تم مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين نفيذة وبولاية سوسة وكذلك ولاية القروان، مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13، وهذا يعتبر معناها الرواق الاقتصادي يهم ولاية القاسرين مرورا بولاية سيدي بوزيد والقروان وصولا إلى مدينة صفاقس وبكلفة معناها هامة وهامة جدا هي في حدود 1475 مليون دينار. هنا باش يتم الإعلان عن طلب العروض في غضون الأسابيع القادمة.
0: دوليا الجيش الأمريكي يشن هجوما على إيران ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز. والحرس الثوري الإيراني يستهدف بدوره مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة محذرا من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. السلطات التركية توقف أكثر من 100 شخص وتضعهم قيد الاحتجاز الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب. يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي وفق ما أفادت به منظمات غير حكومية تركية. والنيابة العامة تقول إن المشتبه بهم قد يرتكبون أعمالا إرهابية بهدف تصوير تركيا كدولة معروفة بالإرهاب. الانطلاق في محاكمة رجلين في ألمانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد شخصية عامة بارزة مؤيدة لإسرائيل والتجسس على يهود لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح أوروبا منذ مطلع الأسبوع تمتد نحو شرق القارة ما أدى إلى إلغاء فعاليات مع تجاوز الحرارة حاجز 35 درجة في مناطق إقامة 150 مليون ساكن وسط حالة من الضغط الهائل على المستشفيات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم التسعة وخمساش دقيقة. مرحبا بكل مستمعين تسمع في صباح الخير ويكاند. السيف جاي والجو الصيفي ابدأ. هذك عليه عندي لكم مفاجأة هايلة. نحكي لكم على لوتيل أفريكا جات في قربة فرصة باش تربحوا أن أكسي غراتوي بور دو بيرسون. أي نعم زوز يمشيوا مع بعضهم ساعة. أول حاجة خلنا نحكي لكم من البداية. ثنية محلاها من تونس العاصمة حتى القربة. ثنية معناها فريمون تري أغريابل والكادر زادة كالم هكا مرتاح ياسر. خلنا نحكي لكم زادة على الاركيتكتور اللي هي حلوة ياسر وخارقة العادة تعطي إحساس هكا بالراحة. واحد يبدأ عام 66 كيف البحر ذيك بريفي ونظيف ومعروف معناها نجموا تتمتعوا به نهار كامل يكون نهار مزيان بماكلة بنينة وسيرفيس ممتاز. وزادة معناها حاجة مهمة برشا فما ان اكسلان رابور كاليتي بري. هذه حاجة مهمة ياسر. كل اللي عليكم هيا سيدي باش تعملوه تدخلوا توا على الانستغرام تاع لوتيل افريكا جاد تلقاو فما ان ريل حطوا كومونتير واكتبوا اللي تحبوا عليه. هكاكا عندكم الفرصه باش تربحوا ان اكسي غراتوي كما قلت لكم للوتيل افريكا جاد بور دو بيرسون الزوز من الناس وتعديوا نهار مزيان في بحر قربه وتشيخوا بسيرفيس ممتاز في اوتيل افريكا جاد.
0: صباح الخير ويكاند.
2: سيف سنا مع النسيم ديما رابحين ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا. سلم 8 اعواد و4 خطوات من غلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع غلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
3: سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بينا موبلاتكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك اف ام.
0: صباح الخير ويكند.

0: 29 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ونرحبوا بالأستاذ الحسين لقرم عدل الإشهاد وكتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. منورنا ومنور الدنيا يا أستاذ.
2: صباح الخيرات والياسمين والورود.
0: مرحبا بك.
2: صباح البحار الجميلة والعومة المزيانة.
0: هكا هو عاد
2: هكا أزرق اليوم على البحر. هكا
0: ما شاء الله عليك.
2: صحيح ولا
0: ما شاء الله عليك.
2: استغل الفرصة في سيف وميرا وعمل عومة باهية.
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ اليوم نحكيو في موضوع ذا معناه مستمع شخال. قال هو عنده مشاكل هو مرته. مش تعاملت هذه المراه لا يهديها لمحق حاجه ما تجيش ما تتعملش بالكل. مش تسرقت له ورقه العقد نتاع الدار باش تثبت للمحكمه انه الدار هذه باسمه. معناها يكون تحب تاخذ نفقه ولا تاخذ فلوس وكل شيء وسطها المحكمه. فهو يقول يا اخي هذا يصير؟ معناها انه عبد يمشي يسرق ورقه ويهزها معناها عادي هذا والمحكمه ما تسالهاش تقول لك كيفاش جبتها منين ليك الورقه هذه؟ عندي عقد انا نخبيه عندي ولا انا غلط؟
2: لا صحيح.
0: نورنا استاذ.
2: كلش غلط انت تقول كان صحيح.
0: ربي فضل. ولا لي ساعات باش حاجات غلطين نقول.
2: هكا ولا بنتي تقول الحق على المراه ولا الراجل؟ هكا ولا انت عادله انت؟
0: نحب العدل. وين
2: عادل الشهيد؟
0: نحب
2: يوم نعدل.
0: احمد ان شاء الله يا رب.
2: وسي رفيق عادل معنا هكا
0: ولا. وسي رفيق معنا وسيد احمد ما قال حتى حد.
2: سيد احمد ما قال حتى حد هكا ولا. ايوه هكا اجماع الناس كل راضيه اليوم هكا ولا.
0: واليوم راهو اخر حلقه في البرمجه الشتويه.
2: يعني باش دمعي كيفاش؟
0: انا بدي ولا باش نبكي. ليه نعدل نتقابلوا اما ميسيرج ها ان شاء الله يا ربي.
2: ان شاء الله يقعد صوتنا يقعد ديما بحذاكم ونقدموا معلومات مفيده للناس كل ان شاء الله.
0: امين يا ربي. شو نقولوا له سيد هذا؟
2: باش نجاوبوه. نجاوبوه ونجاوبوه
0: زوز. لا نجاوبوه هي.
2: نجاوبوه ولا نجاوبوه؟
0: ماذا بينا نجاوبوه هو خلينا نطمنوه كان ان شاء الله معناها نصور انا هكا
2: اي هو
0: معناها نقولوا له عيب عليك.
2: هو في القانون التونسي بطبيعه تونس داخله في برشا معادات دوليه هكا ولا
0: اي
2: مواطن تونسي يقول لك ثم حق النفاذ الى المعلومه يسوبر مي باش ياخذ برشا حاجات مش من حقه. وثم زاد حاجه اخرى حمايه المعطيات الشخصيه.
0: مالا اي
2: هكا ولا دونك انت صحيح ثم حاجه تحب توريها باش تثبت حقك لكن لازم تكون شرعيه وسائل الاثبات. شرعيه وسائل الاثبات
0: هي هذه
2: وسائل الإثبات.
0: وسائل الإثبات
2: يعطيك الصحة.
0: أيوة.
2: السيدة معناها حسب ما حكى هو قال زوجته أدلت بوثيقة تفيد الملكية متاعه لدى المحكمة.
0: أي
2: الوثيقة تجب تكون شهادة ملكية نجب تكون عقد ملكية هكا ولا.
0: أي
2: بمشيوا للركن الأول أنه إدارة الملكية العقارية دفتر خارج نعرفوها لليوم تصدي خدمات لجميع الشرائح الاجتماعية سواء كانت طالب الخدمة طرف في العقد او مش طرف في العقد.
0: اي
2: معني نجم يمشي واحد دفتر خانه في اطار وظيفه الاشهريه دفتر خانه ياخذ شهاده ملكيه نتاع زيد وعمر هو ما عنده بيه حتى علاقه. اداره الملكيه العقاريه في اطار القانون وفي اطار مجله الزمه الحقوق العينيه التونسيه تجب تاكل شهاده ملكيه مثلا نتاع ميرا مثلا سي بوسيبل
0: باه.
2: كيما ينجم مواطن عنده ملكيه نتاعو في دفتر خانه يجب العقد يخصه هو.
0: اي
2: كيما تنجم المراه داخله بالاشتراك في الاملاك مع زوجها
0: اي
2: وهي مش شاريه لكن زوجها هو اللي شاري تعتبر في القانون هي طرف من حقها تجبد شهاده ملكيه من دفتر خانه باعتبارها انها ملك بموجب الاشتراك في الاملاك.
0: واضح
2: كيف شد لي في وثيقه للمحكمه. دونك حكينا على شرعيه وسائل الاثبات. اذا كنت استعملها في قضيه نفقه مثلا باش تقول راجل عنده دار وانا معني نحب نقعد في السكن الحاضنه في الدار هذيك وهو اثبات نتاعي. رجل هنا جلسه يتفاجئ بالعقد هذاك الورقه اللي تم ادلاء بها اللي هو يعرفها خرجها كان هو ادلت بها زوجته لدى المحكمه باش يحكموا فائدتها هي. عنده القانون في اطار حمايه المعطيات الشخصيه وثم راهي قضايا وثم عقوبات برشا معناها من شهر لخمس سنين وثم خطايا توصل 50,000 دينار اذا كان يعمل قضيه جزائيه. يقول وثيقه يتم استعمالها في المحكمه باش يثبتوا اننا نملك عقار تم استيلاء عليها او تم سرقتها من داري برغم انها زوجته ويقوم قضية جزائية ضد زوجته تقول هي عاملة قضية في النفقة على روحها ويمشي يقوم قضية جزائية في المحكمة يقول وثيقة تم سرقتها من خزينتي ولا من كلاس نتاعي ولا من صندوق ولا غيره وراني أنا ما عطيتهاش لزوجتي وقتها نجموا يحكموا عليها بالسجن.
0: خاطر تعرف عليه فما حاجة يقول لك اللي كيفاش معناها كاينوا لا ملكية بين الأزواج فما حاجة هكا تتقال هكا يعني اللي يملك الراجل في الدار تملكه هي المرأة في الدار ولا هذه غلط.
2: هذاك في إطار موضوع آخر.
0: موضوع آخر
2: في إطار قانون الاشتراك.
0: لا
2: لا لا لا كلامك صحيح.
0: خاطر يكون هي في بالها باش تمشي تمد الورقة تقول لك مدام
2: أنت امرأة مثالية.
0: لا مثالية لا حتى يخصني ولا
2: احنا نحكي ولا تملك الراجل يملك المرأة راهو احنا تو في الدنيا هذه نظمها القانون.
0: أي
2: هكا ولا وباش تثبت حقك لازم تثبت حقك بالقانون. والوسيلة تكون قانونية والطريقة تكون قانونية. هذيك في نظام الاشتراك في الأملاك بين الأزواج.
0: هذيك وقتها كل شيء.
2: كيعمل اشتراك في الأملاك مش كل شيء. كان العقار المعد السكنة. أيوة. تم اكتسابه بعد الزواج.
0: أي.
2: يعتبر ملك الزوج والزوجة. دونك هذيك موضوع آخر يتعلق بالعقار. ما يتعلقش بالأثاث. شريت بسكليت لي هو. شريت هي كهرباء لي هي. هكا ولي. دونك ما يدخلش في الاشتراك في الأملاك. يدخل كان العقار المعد للسكنة.
0: مش معناها ورقة موجودة في الدار وذي متاحهم الزوج.
2: يعطيك صح.
0: فهمتك.
2: لا. مع كل اسف هو القانون خاطر ينظم برشا علاقات متراش روحك انت كوبل معناها متساهر ومتفاهم ومنسجم مع بعضه وثقه متبادله ببعضهم وفلوسه هي فلوسها وداره هي دارها لكن كي تولي ثم قضايا في المحكمه يولي واحد يفركس على القانون ايش يقول القانون ايش يقول هذيك علاش جات نقطه قانونيه
0: هكا ولا
2: دونك القانون ايش يقول انه انت باش تثبت حقك لازم تكون وسيله اثبات هي قانونيه زوجته هذيك باش تكون عرضه لقضيه جزائيه حبت معناها جت باش تثبت واقع معينه قد تروح في مشكله ما اكبر وعندنا ديجا عندي مثال قريب للشيء هذايا زوجها قال لها عملك اسقاط في القضيه الجزائيه وانت عملي اسقاط في النفقه معناها وليت شونتاج بين بعضهم هكا ولا ونجيب نحب نشير لنقطه اخرى وقتاش كيفاش واحد يجبد ورقه معناها تقول انت القايد شنو تعمل المراه باش تثبت حقها
0: كيف باش تعمل
2: هكا ولا يعطيك الصحه هذا سؤال مشروع معناها في الحاله هذه المراه عندها رجلها عنده دار تمشي تعمل اذن عايده باسم سيد رئيس المحكمه بتثبت الصفه نتاعها اللي هي زوجته والمصلحه تقول عندي قضيه نفقه كيعطيها اذن قضائي تنجم توجه للقبضات الماليه وتسحب العقد بطريقه قانونيه وقتها نفس العقد اللي عند رجلها كي خذته من الدار سرقة قضية جزائية خذت بإذن عريضة لا قضية ولا عقاب ولا مشروع
0: حاجة مشروعة
2: يعطيك صحة وبالنسبة لإدارة الملكية العقارية حاجة أخرى نحب نشيروا لها لهنا تاخذ عقد من إدارة الملكية العقارية ولا تاخذ عقد السيد من القباضة المالية إذا كان تاخذ راه عن طريق صاحبك وصديقك وزميلك وصديق صديقك بطريقة غير ملتوية راه اللي يعطيك الوثيقة من الإدارة باش تحاسب قانونيا أنت ماشي بالك عمالك مزية عطاك كوبي منها طريقة غير شرعية حتى العون في الإدارة يتحاسب وأنت تتحاسب ردوا بيكم تورط الانترميديير يخدم في الإدارة باش مكرك موثيق وانا استبعدها هذه
0: قدم من حد هكا
2: وانا استبعدها العملية كيما هكا مصورش واحد عون إدارة في قباضة ولا عون إدارة في إدارة أخرى ينجم يدلها وثيقة معناها محفوظة عنده هو يمكن منها الزوجة باستعملها في إطار قضية معينة هذه خطر صافي معناها بصراحة معناها
0: أوكي يعرف حتى اللي ما يعرفش هو
2: توا يعرف وثم شكون يستعمل عقد الشراء نتاع زوجها ولا تاع زوجته ولا شات ملكية ويمشي ينشرها في فيسبوك يحب ينكل بها يقولها عندها دار وينشرها في فيسبوك هذه راهي قضية يعاقب عليها القانون يعاقب عليها القانون ثم شكون حب يثبت في مثال آخر حب يثبت شخص معين معروف أنه عنده برشا عقارات يحب يجيب له قضية معناها من أين لك هذا مشان ينشر له معناها الملكية متاعه في فيسبوك هذه راهي يعاقب عليها القانون في إطار معناها نتاع المعطيات حماية معطيات شخصية يحب يقول الواحد إيش حب نقوله لهنا اليوم راك أنت باش تثبت حقك بطريقة
0: شرعية
2: بطريقة قانونية نفس الشات ملكية تاخذها من بلاصة معينة تعتبر جريمة جزائية نفس الشات ملكية تاخذ بإذن العريضة تعتبر وسيلة قانونية وما نجمش زوجك يقوم عليك قضائيا معناها شرعية وسائل إثبات هذه معناها لازم تكون تحفظها راهو ما ثماش الغاية تبرر الوسيلة الوسيلة تكون قانونية باش الغاية تكون قانونية
0: ايوه
2: هكا ولا ميرا
0: تبدا الامور كلها مضبوطة تقولوا
2: مثال هذايا ميرا وسيلة معناها الغاية تبرر الوسيلة
0: لا ما نقولوش
2: غلطة طول راهي هذيا فهمتي ولا وراهو اللي يعرف القانون ميرا عدو الاشهاد وعدو التنفيذ ومحامين وقضاة
0: صحيح والله صحة لكم والله
2: تعرف صحة لينا كي نعرفوا القانون برشا ماذا بينا نسكر روحنا الدار ما عادش نخرجوا انا ساعات حتى في اطار انتوا راجل فاميليال ولا المجتمع كي واحد يعمل حاجة نقول له دبالك
0: أي.
2: يقول لي علاش انا نعرف فينا الكل انا خاطر ننظرها بمنظار اني دارس قانون
0: صحيح
2: انت تنظرها بمنظار خاطر ماكش دارس قانون
0: ما تعرفش
2: معرفه القانون باهي برشا لكن تخليك حياتك مسطره برشا كريم عليه مسكر معناها فهمت
0: صحيح
2: لكن مثالش احنا نيروا الراي العام ونقولوا لهم معناها مذبين الازواج يكونوا في هناء وسعاده
0: ان شاء الله
2: يمشي
0: يا رب
2: يمشي المراه هذه مذبينة تمشي يقصلها رجلها في نزل ولا في بلاصه يمشي يسيفوا بعضهم ينساوا المشاكل ويغزلوا القدام ويغزلوا الصغار باش تكون حياتها معناها مليئه بالافراح والمسرات هكا ولا
0: حلوه المسرات اي حلوه ان شاء الله ربي يفضلك وربي يخليك وان شاء الله نلتقي معناها قريبا على موزايك فام الاستاذ حسين لقرم عاد الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد تقول تحب تقول كلمه
2: انت حبيت تقول حاجه ولا حبيت تقول حاجه
0: ايه؟
2: حكينا عليها في الكوليس مع بعضنا
0: ايوه
2: قلنا نوجه تحيه للاستاذه مريم الويتي بسيده
0: سلموا عليها برشا
2: في نقطه قانونيه
0: وتنورنا زاد يجي صحيح ومحليك ومحلى قلبك يا استاذ ربي يخليك لنا
2: عايشك
0: يلا نرجعوا لكم
1: نقطه قانونيه ويكند موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة.

0: على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
1: عينيك نباني وتسحر عينيا
0: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج.
1: الأيام تجري والعمر خسارة.
2: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات إم جي، باتام، بي هاش بونك، بي إن آ، مبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايكا فام.
3: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاول مونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلوا في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف
4: صيف السينما فيبر تي تي، أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك وي في ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
5: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان 500 مليلتر غلاس لندن ديري ب 10990 في عوض 13 دينار و990.
6: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
7: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
6: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تذكرتي بونتين.
7: حكي وعيني سحرك ندى
6: مساهمة كارتاج ترافل اند ايفنتس اي موزايك اف ام.
8: صباح الخير ويكند قلوب اسأل شو بدك وانا دور.

0: خير يا صباح النور والرحب وبرشا بضيفنا سي هشام أزفزف منسق البرنامج الوطني لتعداد الطيور المائية لجمعية أحباء الطيور. مرحبا بك سي هشام.
1: شكرا ميرا على الاستضافة وشكرا لموزايك بالاهتمام للمواضيع البيئية وخاصة بالتنوع البيولوجي في تونس.
0: ربي فضلك ومرحبا بك ومنورنا. نسألك أول سؤال ونخذ من عندك معلومات, يعني احنا نتغلوا حضورك بحضنا سي هشام. قد عنا من نوعية متاع طيور في تونس؟
1: إلى حد اليوم سجلنا قرابة 417 نوع من الطيور
0: ما شاء الله.
1: بصفة عامة طيور مائية وغير مائية في تونس. 62% منهم طيور مهاجرة. علاش الكمية الكبيرة هذه؟ على خاطر بلادنا موجودة في طريق هجرة, فما ثلاثة طرق هجرة ما بين الأوروب والأفريق. احنا في الطريق الوسطي متاع الهجرة, ولهذا معناها الهجرة مؤثر علينا فيسك احنا في يرود ميغراتوار. في ال 417 نوع ذوما فيهم 190 نوع يعاشش في بلادنا. في ال 190 نوع ذوما اللي يعاشوا في بلادنا 62 منهم موجودين في القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض في تونس.
0: في تونس ولا في العالم؟
1: في تونس. هذه في تونس. قائمة وطنية عملتها وزارة البيئة بمعناها إعانة عدة أطراف منهم الجمعية متاعنا, ووقع نشرها في 2022 واللي تبين بالضبط أنهم الأنواع اللي مهددين بالانقراض في بلادنا.
0: هو نعرف أن الجمعية هبطت بيان معناها حكيت فيه على المشاكل اللي تواجه كما قلت أنت معناها سيتك في بعض الأنواع متاع الطيور المعشة, فشنية عليها معناها فالمشاكل هذه منين جاية منيش؟
1: والله فما مشاكل عن قصد الإنسان قائم بها, وفما مشاكل غير عن غير قصد. معناها
0: نبدأ اللي عن غير قصد.
1: على سبيل المثال المدة الأخيرة لاحظنا احنا اللي فما مشكلتين صاروا في بلادنا, واحدة منهم في جزر زمبرا. معناها مواطنين مشاو للزمبرتا وسدوا العظام متاع الطيور يتصوروا به وإلى آخره.
0: معناها سامحني في الكلمة ما تخلف معناها الحقيقة ما فماش حاجة.
1: معناها حتى في منطقة بعيدة ولا محمية شوية معناها نوصلوا إلى معناها نقلقوا التعشيش متاع الطيور.
0: من الحكاية
1: أنا نحب نقول سادة أول حاجة للتعسيس هو فترة حساسة بالنسبة للطيور ليهم ولأولادهم, على خاطر ساعات معناها بعض الطيور يهاجروا أصلا المكان اللي هما فيه على خاطر قلقوهم, وهذا صار
0: زادة بالحق.
1: صار سنة في إشكل معناها الكولوني متاع النحام الوردي الفلاموروز دخلوا له الكولوني متاعه مواطنين قلقوه معناها بطل معناها معتش بطل التعسيس, معناها توا تمشي للجزيرة اللي كان يعس فيها سيوجع القلب, معناها تلقى 300 عظمة فوق الجزيرة والفلاموموس معس بطل.
0: معناها هو الحقيقة فما حاجة سبحانك يا ربي, معناها البلاصة يعرفها يقلقوه احنا يعني هالمخلوقات البشرية يهز روحه ويمشي.
1: بالضبط دخلوا له إلى الكولوني إلى معناها قلقوه معناها
0: أنا
1: مش متعم بعيد معناها شافوه ولا معناها
0: هي محمية من شيء ما أنا محمية معس عليها حتى حد والله محمية هي محمية مسيبة معناها اسمه برا
1: محمية فديرة ومحمية كبيرة وفما برس إشكاليات لوجستيك زادة في بلادنا يجب الدولة توفر معناها الريسورس يمان وتوفر لوجستيك زادة
0: إن شاء الله يا ربي.
1: بارك محمية كما محمية إشكل ما تلقاش معناها كمية متاع رسورسيمان معناها عساسة اللي نجمو هي بيسكو احنا مازلنا مع الأسف المواطن يلزموا أكثر توعية ويلزم أكثر وقفة توعية وردع زادة
0: ردع كنت شو نقول فما ردع يعني انت
1: أما يلزم كي عندك محمية كيما معناها مستوى محمية إسكل ولا أكبر يلزم أكثر معناها عبيت وإلى حد الآن معناها فما إشكاليات متاع ريكريزمون معناها حتى في وزارة الفلاحة معناها احنا فما برسة بلايس اللي معناها نقعد بها تانا كيفاش معناها فما خمسة من الناس لاهين بمساحة كبيرة كيفاش ينجموا يقوموا بها؟
0: معناها
1: بالحساب ما ينجموش وحدهم يحميوها ولهذا معناها نوصلوا للإشكاليات هذوما كما اللي صاروا دانيرمو معناها المواطنين دخلوا إلى كولوني متاع فلامون قلقوها ولا هزوا العظم وبوان اللي معناها اللي فلامون بطلوا.
0: معناها توا احنا الاخطر انه هذي معناها الطائر هذي ما عادش نجم يرجع, والبلاصة حتى اسمها هي بحيرة اشكل وفيها الفلامون هذي فلامون غوز, هو
1: فلامون روز اول مرة
0: هو اللي ما عادش يجي,
1: هو يعسس في تونس رجع السنوات الاخيرة يعسس في تونس, والجمعية متاعنا متابعة التعسيس متاعه كل في تونس موثقته ما اول مرة عسس في بحيرة اشكل وزاد مع الأسف وقع وقع الكلام على التعسيس هذايا برشا بطريقة غير علمية اللي خلات مواطنين يدخلوا يمشيوا يشوفوا اللي يتفرجوا
0: تفرج من بعيد معناها بالضبط. هي خليه حيوان هو لازمك تحترمه.
1: البيان اللي خرجته جمعية حبة الطيور هو اللي الحقيقة اللي لتحسيس المواطنين الكل
0: اي خلنا نعطيه وإحنا نكونوا معناها إيجابيين ونعطيه اليوم معناها رسالة معناها للناس باش تفهمها باش العباد تفهم زيادة الخطورة, خاطر زيادة رأيه كن عبد يمشي يعمل يتصرف هكاك هو ما يجيش البال وراه
1: بالضبط
0: ما يجيش البال وراه عم قصد وغير قصد فقصوها يكون يقول لك أسافواغ معناها كيفاش يخمم معناها ها وإحنا اليوم فرصة هذه للتوعية إن شاء الله يا ربي معناها الناس معناها تفهم اي
1: بالضبط من المستحسن معناها وقت التعسيس جدا ردوا بادنا
0: اللي هو وقته وقت التعسيس
1: اللي من افريل حتى لوت
0: حتى لوت
1: فما عده انواع كل نوع يعسس في بريود معين, عده انواع تعسس في بلادنا
0: اي
1: خاصه اللي يعسوا في الارض, عندنا عده انواع يعسوا في الارض معناها ما عندهم وين يمشيوا أنا نجم والعباد يقربوا لهم نجم يمشيوا لهم اللي عصوا في الأزار والعصوا في الجبال باقي منعين شوية
0: ديما منعين منها
1: برشا أنواع يعصوا في الصواطئ في الجزر الصغار في على السواحل
0: فما نمشيوش الفترة هذية ما نمشيوش
1: نبعدوا على المناطق الطبيعية وزاد نداء للمصورين متاع الحياة البرية أنا واحد منهم ديزا ما نداء في البريود متاع التعسيس معناها نقصوا زيارات نبعدوا شوية على الأماكن الحساسة وصفنا زاد بعض صور متاع معناها دي درون مصورين دي فلامون معناها ظاهرين ديرونزي معناها طيروهم معناها ماشينهم مش يطيروهم مش يخلقوهم معناها نحاولوا نوثقوا سعنا في بلادنا ما بطريقة معناها اللي ما تقلقش الحيوانات
0: اللي يحب الطبيعة
1: البرية.
0: ما يقلقهش اللي يحب الطبيعة ما يقلقهش نشكرك برشا ونورتنا شي هشام أزفزف منسق البرنامج الوطني لتعداد الطيور المائية لجمعية أحباء الطيور. إن شاء الله اليوم المساج متاعك خلط للجميع الكل كنا معنا اليد في اليد باش نستحفظوا على البلاد متاعنا ونستحفظوا على البيئة متاعنا ربي فضلك
1: شكرا
0: يعيشك يعيشك يلا نرجعوا لكم
2: صباح الخير ويكند
3: سيف السماء مع النسيم ديما رابحين ديروا المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا تلم 8 اعواد واربع خطاوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين

0: 59 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على كل مستمعينا, نشكركم برشا برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج اوفيسيال موزايك اف ام, على الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام. كلمتونا على 71 113 013, احنا نوصلكم اصواتكم توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: عسلامة صندوق عجب. بلي حبيت نسأل سؤال نلقالوش جواب. كلمت سمسار البارح حطت دار للبيع, قلت له وين الدار, قال لي ما نقولكش, كلمني من غدوة تو نقولك على الدار وين وتعطيني حق الفيزيتا. وين ماشي باش نتفرج في متحف باردو, والمرة نسمع بها واحد اللي يشوف دار باش يشريها يقولوا له تعطيني حق الفيزيتا, ما باش نشوف الدار انا حتى كم شفتهاش من داخل, نشوفها من برا فنانهج الجيران مشكوش شي قطط في شكار انا, والله بيت ما نعرف بلكش الحكايه بالحق وانا اخر من يعلم.
3: الو عسلامة مزيك, بربي لك يا مطرشمان تصرنا الحكايه هذه, شنو اسوام الخضره واسوام الغله واسوام اللحم واسوام كذا؟ دينار مثلا الخضره دينار و480, 1980, في مازلت العشرين تمشي وبارك الله فيك.
4: أخير يا توانسة, أخير صندوق عجب. أنا حبيت أقول كلمة للتوانسة, تكبروا تنسوا, الله فارق, هذاك شاطانة, هذاك شاطاتنا الكورة, هذاك شعنا, هذاك مغرفتنا شوالي هزت, أما نكبروا ننسوا.
5: بمناسبة سيونس يوني بالله تعملوا علينا نزايا, مش لازم تمشيوا للبحر وتداوشوا ومن بعد تجيو تبداو متغشين كي نحنا نجيو باش نسكروا لي بوتيك, رانا نخدموا من 9 نتاع الصباح ل 9 نتاع الليل, اللي يحب بربي يجي يشري الحوايج ولا الصبابط يجينا بكري, اما مش 9 نتاع الليل وقت مروحنا يجيو هما يبداو متغشين يعملوا في العرض. بربي رانا تمرجنا كل صيف, هنعطيكم الوقت ما عادش تجيو تبداو متغشين, امان اضحكونا هكايا وقولوا تصبح على خير, والا هاك عرفتوا الوقت والحاضر يبلغ الغايب, رانا نخدموا من 9 نتاع الصباح ل 9 نتاع الليل. عيب السلامه.
1: صندوق عجب.

0: 59 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، نسلم عليكم الكلكم اللي تسمعوا فينا في تونس وإلا خارج الوطن تسمعوا فيه. صباح الخير ويكاند، وخلطنا إل ساعتنا إل خامسة نبدوها بدقيقة مونديال مع زميلنا اسكندر إبراهيم. عنا زد إعادة دقيقة حد نسمعها من عند فاطومة نوتري بلوس، تجي شوية آخر المختصة في التغذية أميرة العسكري، وعنا أصواتكم اللي نوصلوها في صندوق عجب ديما فكركم في النمرو 71 113 013. نجيب للموسيقى، راكم فهمتوها شنيا الغنية؟ الفنان الكبير الهادي جويني يغني لنا مفتون بخزرة عينيها. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند موزايك فهم. موزايك فهم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: ميلانو لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويش والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول. التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري.
2: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان بسكوي كروتا ال بي ام لو باكي دو 115 غرام ب 4550 وتاخذ ثاني بلاش.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد لمزيك أن نسبة تقدم مشروع الوصلة الدائمة للربط بمدينة بنزرت بقسطيه الأول والثاني قد بلغت 78% على أن تنتهي الأشغال بصفة كلية مع موفى السنة الحالية، وذلك لحل معضلة الجسر الرابط بين جرزونة ومدينة بنزرت وتسهيل حركة المرور بالولاية.
5: أهم اللي هو يهم الوصلة الدائمة لمدينة الربط لمدينة بنزرت، واللي هي متقسم على زور ثلاثة أقساط، معناها القسط عدد واحد والقسط عدد ثلاثة يوم انطلقوا، ونسبة بلغت نسبة الإنجاز حوالي معناها 78 في القسط الأول والثاني، واللي هي يهم التحضير معناها للجسر الرئيسي، وإن شاء الله تنتهي الأشغال في غضون معناها الموفى السنة الحالية إن شاء الله. فيما القسط عدد اثنين اللي بلغت نسبة الإنجاز 20%، واللي هو يهم الجسر معناها الرئيسي باعتبار معناها العلاش 20%، خاطر انطلقت الأشغال هذه معناها بصفة مؤخرة، وإن شاء الله خلال السداس الأول من سنة 2028 ننتهي من الأشغال هذه. احنا طوى على مستوى إنجاز معناها الأسس العميقة وكذلك الهياكل المعدنية، وإن شاء الله المشروع هذا بيصير معناها بنسق حثيث، وإن شاء الله معناها بش انتظارات أهالينا في ولاية بنزرت، وكذلك معناها مختلف معناها الجهات اللي يرتادوا على مدينة بنزرت خاصة في أوقات الذروة، وبش يحل المشروع هذا يحل معناها المعضلة بتاع القوم بس لجوم معناها الجسر اللي ما تعرفوا ذاك يربط بين جرزونة ومدينة بنزرت.
4: دوليا، بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران قصفت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على غارات جوية أمريكية على ساحلها الجنوبي، والتي اعتبرتها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة إنهاء الحرب بين البلدين. لبنان والاحتلال الصهيوني وقعان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. الإمارات تعلن أن عطلا فنيا في نظام الإنذار المبكر التابع لها نتج عنه إرسال رسائل خاطئة إلى السكان بشأن تهديد صاروخي محتمل. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات متعلقة بالحرب الدائرة في السودان على 5 أشخاص وثلاثة كيانات. الألمان يتأهبون لمواجهة حرارة شديدة اليوم، إذ من المتوقع أن تتحرك موجة حارة تسببت في وفاة العشرات في أوروبا الغربية نحو أوروبا الشرقية بعد أن تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية، وقد شهدت كل من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا موجة حر قياسية في شهر جوان، ومن المحتمل أن يسجل النظام الجوي درجات أعلى في أثناء انتقاله عبر ألمانيا باتجاه بولندا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال.
3: الأولى في تونس.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
3: دقيقة مونديال.
7: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكيو على مقابلات الجولة الأخيرة من المجموعات. اليوم توفى المقابلات في الدور الأول وانطلقوا بعدها في مقابلات الدور الثاني وتتلعب آخر المقابلات في المجموعات كما قلنا، لكن شوي آخر نعطيكم البرنامج. هذا كل اللي نحكيو عليه بعد ما نذكركم بالنتائج الأخيرة اللي تسجلت بين اليوم الفجر والبارح في الليل آخر المقابلات الخاصة بالمجموعات زادة الثلاثة اللي تلعبت في آخر الأيام وآخر الساعات. لكن نقول وإحنا ولا عنا زوز في منتخبات إفريقية أخرى موجودة في الدور الثاني بعد نتائج الأخيرة، كابفير ومنتخب مصر. كابفير أول مرة موجود في الدور الثاني، إنجاز كبير لمنتخب أول مرة يشارك في كأس العالم. مصر موجودة في الدور الثاني يلتحقوا بجنوب إفريقيا، السنغال، المغرب، غانا والكوديفوار. انتظار المقابلات اليوم اللي تنجم ترتفع بها الحصيلة على المنتخبات الإفريقية الموجودة في الدور هذا، دور 16 إذا كانت تتعدى الجزائر ويتعدى منتخب كونغو الديمقراطية. إذا كانت تعدى المنتخبات هذوما فإنه ولي عنا 9 منتخبات إفريقية من جملة 10 شاركوا في الكوب دي موند موجودين في الدور الثاني. عرفتوا أكيد الفريق العاشر اللي ما تعديش للدور اللي يشكون للأسف هو المنتخب الوطني التونسي اللي من الجولة الثانية ديجا عرف روحه أوت من المونديال. كنا نحكيكم النتائج الأخيرة بعد نعطيكم البرنامج. بالنسبة اليوم نتائج الأخيرة في الجروب إي جولة الثالثة، فرنسا مع النرويج. فرنسا ربحت 4-1 والسنغال ربحت العراق 5-0. بالتالي فرنسا الأولى، النرويج الثانية، السنغال الثالثة، ذي الثلاثي الموجود في الدور القادم من الجروب إي. الجروب آش في مقابلة الكابفير والعربية السعودية وفت بالتعادل 0-0. تعادل آخر للكابفير بعد التعادل مع الأوروغواي والمنتخب الإسباني، 3 نقاط تعديه للدور القادم. الأوروغواي مع إسبانيا البارح، إسبانيا تربح 1-0 قدام الأوروغواي مقابل فيت تقريبا مع 3 متاع الصباح. نوك إسبانيا الأولى تكمل في الجروب آش، الثانية كابفير، الأوروغواي أوت من المونديال. في الجروب جي المنتخب المصري منتخب إيراني، تعادل 1-1 في المقابلة ذي، نقطة تخلي مصر تتعدى الثانية بعد بلجيكا. بلجيكا اللي كملت ربح البارح مقابلتها مع نوفلزيلاند 5-1، مش البارح نحكي 6 متاع الصباح وفيت المقابلة هذه، 5-1 للمنتخب البلجيكي كما قلنا يتصدر بها المجموعة جي، هو الأول في الصدارة يتعدى. مصر الثانية تتعدى مع احتجاجات كبيرة من منتخب إيران على هدف ملغى البارح أمام مصر بداعي التسلل رغم تدخل الفار. الصور تعطي أنه الهدف ما فهم فيه حتى شيء، يتحسب والمنتخب الإيراني يكون هو صاحب الهدف الثاني وقت نجم يكون هو المنتصر في المقابلة. لكن الجدل كبير في خصوص اللقطة هذية وعليش تم إلغاء الهدف الإيراني أمام المنتخب المصري. أكيد الإجابة تعرفوها، لكن خلينا نحكيه على الكورة، نحكيه على الميدان وآخر مقابلات المجموعة L زاد كيف كيف K و G. اليوم المقابلات الأخيرة الجولة الثالثة وكما قلنا توفى بها مقابلات الدور الأول. نعطيكم البرنامج. الجروب L فيه 10 كرواتيا مع غانا، إنجلترا مع بنما. الجروب K فيه البرتغال مع كولومبيا، بداية من نص الليل ونص زاد كيف كيف الكونغو مع أوزباكستان نفس توقيت الكونغو، عندها إمكانية تكون موجودة في الدور الثاني لتربح المقابلة متاعها. اليوم الجروب جي في مقابلة الجزائر والنمسا ماضي 3 متاع الصباح. الجزائر زادة إذا كانت تربح تكون موجودة إن شاء الله في الملعب، فما فرضية أخرى لكن الربح أكيد يخليها موجودة إن شاء الله في الدور القادم. الأرجنتين الأردن من غير ميسي، اليوم ميسي على البنك مع الأرجنتين في مقابلة الأردن ماضي 3 متاع الصباح. دقيقة مونديال هذه وفيت الدقيقة الجاية إن شاء الله تجيكم مع نص نهار مزيد فما دقيقة ثالثة إن شاء الله الأربعة متاع العشية، لكن خليكم توتسويت مع أميرة وبقيت لكيب في صباح الخير ويكند.
8: دقيقة مونديال
6: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.
10: صباح الخير ويكاند
9: ميرا

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباحك الضحكة الحلوة والإيجابية. لليوم 27 جوان، أول أخبارنا للحمل. في الحب فما فرصة تعارف جديدة، وفي الخدمة تنجموا تبديو حاجات أحلى وأحلى. الثور حظوظكم، هو حظوظكم يميرة باش يكون قوي وين ما يمشي، والمهم نحبهم يركزوا، راهي الفرص موجودة أما لازمها برشا صبر. إلي جوزي أنتم الأفضل على فكرة، راهو بداية الشهر جويلية فما عودة حبيب وإلا لقاء بعد غياب. السرطان فما فرصة صغيرة تنجم تفرحك، رهو جيك الخير مع بداية الشهر السابع من عام 2026، وداخل زيد عليك الشهر يا سد مليون تعارف حكاية حلوة. انتو مراكم الطاقة، انتو مراكم الضحكة، نحبكم تعيشوا اللحظة وان شاء الله زينة. العذراء حاولوا توزنوا بين الخدمة وحياتكم العاطفية، رهو ما فما عليش ترضيوا الناس على حساب صحتكم النفسية، هي نصيحة نهاية الشهر جوان. وانت يا برج الميزان رد بالك من هيك الكلمات اللي تنجم تجيب لك سوء تفاهم. العقرب عليش مخك يخدم برشا اليوم سيس، وما تكثروش من التفكير، راهي الحلول موجودة. القوس راهو نهار يتعدى وما يدوم شيء، هيك عليش انتي نحبك تسيس، راهو ما فما عليش وما فما حد شيء يستحق. عكس برج الجدي نهير به للخرجة وللتجارب الجديدة. الدلو مركز على أهدافك وهذا به، أما ما فيها بيس كنت رايح شوية وتخمم في صحتك شوية. ونكمل مع برج الحوت، راهو الشهر هذا صحيح كان فيه شوية تعب أما زيدا فما برشا مل بداية جديدة في جويليا.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الخير ويكند.

0: 10:27 الجو الصيفي ابدا هذاك عليه عندي لكم مفاجاه هايله وحكيت لكم عليها مقبيله لوتيل افريكا جاد في قربة عندي فرصه لكم باش تربحوا انكسي غراتوي بور دو بيرسون اثنية كيما قلت لكم مقبيله من تونس العاصمه هي السورتي تبدا من السورتي يبدا الجو معناها يبدا واحد هكا يحس في اعصابه تهدى وماشي باش يعدي معناها وقيت يعمل 66 كيف اثنية اللي تريز اغريابل الكادر محليه وكالم ومرتاح زادا نحكيه على اركيتكتور هيلة البحر بريفي بطبيعة ونظيف وتجمو تتمتعوا بنهار ياسر مزيان ماكلة زادا بنينة سيرفيس زادا خارق العادة وفما زادا معناها ان اكسلان رابور كاليتي ابخين نحب نقول لكم مقبيلة قلت لكم شاركوا وادخلوا على الباج انستغرام تاع لوتيل افريكا جاد تلقاو غاديكا فماريل الريل هذايا حطوا عليه كومنتير سعيد الحظ واللي خرج اسمه في القرعة هو عمر السبوعي نقول له انا الف الف الف مبروك ربحت انكسي بور دو بيرسون وهكاك عندك معناها فرصة باش تعدي نهير ان شاء الله يكون مزيان في بحر قربة وتشيخ في سيرفيس ممتاز في لوتيل افريكا جاد
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليست فخوي مع ديليست فخوي فرحانين ديما
2: موزايك فهم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس

0: بالسيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دناب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دناب
1: صباح الخير ويكند

0: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة، هيا خلطة أمورة نسمعها توا في نوتري بلس.
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: يا صباح النور.
2: بونجور. صباح الورد يا للا.
0: شحويلك يا أمورة.
2: سبا تخبيا.
0: منورة الدنيا.
2: عايشك منورة بيك يا للا، منورة بيك.
0: اليوم قلنا ما نحكيوش على سيكرموس.
2: أيواش.
0: نحكيو على أوراق شجرة الكرموس.
2: فلا
0: هكا ولا الكرمة.
2: الكرمة كي ما خلطناش
0: على الكرموس. نخلطوا على أوراقه.
2: نخلطوا على الأوراق.
0: شو هو أوراق الكرموس؟
2: هو جوستومون معناتها الاوراق نتاع الكرموس اللي عندهم فوائد كبيره برشا، واللي هي تنجم بالحق معناتها تعاوننا برشا في صحتنا. باش نحكيو شوما الحاجات اللي معناتها فاش ينجم يعاوننا اوراق الكرموس. معناتها يكفي ان ناخذوا اوراق كرموس جوست بالله، وقت اللي تاخذوا الاوراق ما تهلكوش معناتها اللي تيج ما تهلكوش الشجره بشويه بشويه، معناتها
0: ديوش
2: تقلعوا بالقوي. دونك نقصوا الاوراق اللي حاجتنا بهم، هو يكفي باش نغسلوهم بالباهي خاطر ماك تعرف الغبره فهمت، نفخهم في بانو ماء بالقدا بالقدا ويتغسلوا بالباهي. الوغ لل معناتها للوصفه هذه نستحقوا جوست ورقه بركه.
0: أي؟
2: ورقه بركه نتاع كرموس تقصها تنجم معناتها شوي شوي على زوز ولا على ثلاثه اللي تحب، وتاخو كيما نقولوا 200 مليليتر ماء تغليهم تدفي الغاز، وبعد تحط الورقة هذيك تغطيها.
0: الورقة ما تبديش شيحها ما نشيحوها.
2: شوف هي الورقة تنجم تشيحها وتنجم تستعملها بعد على طول. توا واحد مازال ما شيحش الكرموس وعنده الورقة. دو بريفيرون زيد وقتش تتنحى ورقة الكرموس كي تبدا مازلت بالحليب نتاعها. وقت اللي كي تنحيها ترى في التيج نتاعها ترى الحليب نتاعها اللي هو زاد عنده فوائد. اي عنده فوائد نحكيوها مره اميره. الحليب اللي في التيج نتاعها عنده فوائد كبيره. دونك نخليوها ترتاح هكا 10 دقائق 15 دقيقه، نغطيوها ما نخليوهاش معاريه، وبعد نشربوا الماء نتاعها معناتها لانفيزيون هذيك. شي يعمل هذايا معناتها لانفيزيون نتاع ورقه الكرموس؟ اول حاجه نجمو نحكيو عليها يخفض مستوى السكر في الدم.
0: دونك
2: للناس اللي هما كوسوسوا لي ديابيتيك اللي عندهم مرض السكر، والا اللي معرضين لمرض السكر، والا اللي عندهم مقاومه الانسولين اللي هي حاجه بخاتيك ما نسمعوا فيها معناتها
0: باش
2: عند الناس الكل. ما دمنا ناكلوا في السكر وما دمنا ناكلوا في الفارينة البيضه دونك اوتوماتيكمون راهي لا ريزيستانس الانسولين باش تكون موجوده معناتها سورتو توا في الصيف، وتوا ما يكثروا معناتها لي بواسون سكري، تكثر الجلاس
0: وتكثر الماكله
2: فوالا تكثر الماكله اللي تطلع السكر في الدم. الوغ تخفض مستوى السكر في الدم، كي نقولوا تخفض مستوى السكر في الدم معناتها زاد تعاون في تنقيص الميزان.
0: ايوه.
2: وحاجه اخرى تقنع برشا معناتها تنجم انت مثلا هما باش يجيو زوز كيسان ماكل لانفيزيون نتاع ورقه الكرموس، نجم تعمل مثلا كيس قبل الفطور الصباح وكيس قبل الفطور القايله، تنجم تقسمه حتى على ثلاثه مرات قبل كل غوبا. دو بريفيرونس تاخذوا تيد شويه ديما ملذذ شويه.
0: اي
2: دونك الحاجه الاولى
0: قبل كل معناها مفطور
2: قبل كل غوبا قبل كل وجبه ناخذوا هاك الكيس نتاع لانفيزيون هذاك. وهذه حاجه ديجا مهمه برشا. الحاجه الثانيه زاده اللي تعمل هنا اللي هي لاكساتيف. دوك الناس اللي عانيوا من الامساك
0: سهل تبيعها
2: على الاخر فهمت، دوك ينجموا الكاس هذاك دافي يشربوه اول ما يقوموا الصباح. باهي. الحاجه الاخرى زيدة المهمه اللي هو ينقص لاسيدوريك في الدم نتاعنا. دوك الناس اللي عندهم النقرس، الناس اللي تاكل برشا الحومات، الناس اللي عندهم النقرس وياخذوا في التريتمون نتاعهم ويقول لك باقي راني لوجيع في ساقي وفي صباع ساقي وراني معناتها صبعي انفلامي وراهو موجوع وراهو تنقص الالتهابات خاطر فيها برشا مضادات اكسده. دونك النجمو كيف كيف تعاوننا في النقرس. الناس اللي عندهم الكوليسترول الضار يطلع كيف كيف تعاون باش تطيح للديل الكوليسترول اللي هو لو موفي كوليسترول.
0: ايوه
2: بيا يسل العظم.

0: علاش فيها برشا فوسفور وفيها برشا كالسيوم. دونك الناس اللي عندها المشاكل نتاع العظم اللي تعرفوها حاجه خارقه العاده، حاجه ياسر بيا معناتها. نجمو زاده نستعملوها استعمالات خارجيه، معناتها نجمو نغسلوا بها الشعر،
1: الورقه
0: الماء هذاك المنقوع اي فوالا هذاك نتاع ورقه هذي كل نحكيو باقي على ورقه،
1: على ورقه أي.
0: ورقه كرموس باهي. دونك الماء هذاك بيدو اذا باش تستعمل الشعر وغليه كاريمون، معناتها خليه حتى 15 مينوت يغلي الماء هذاك، وبعد اغسل بيه شعرك باهي، واعمل هك المساج الفروه نتاع الراس نتاعك باش يعطيك اكلا مزيانه ويعاون بالباهي باش ينشط الدوره الدمويه نتاعنا. دونك الورق تعرف وباللي تقرا عليها ورقة الكرموس وباقي وباقي الفوائد كبيرة،
1: شجرة عظيمة هي.
0: شجرة عظيمة ولكن ما نكثروش في الاستعمال. اش معناتها؟ نحكيو على شو؟ إذا باش نعملو كيوخ كاملة نحكيو على شهر باهي. إذا نحبو نستعملوها على مدة طويلة نقولو نستعملوها مرتين في الجمعة باهي. مش قلنا اللي هي لاكساتيف توك نردو بينا لا تعملنا جاري قوية توا مع السخانة هذه نجمو نخسرو برشا أملاح وبرشا ماء. دونك إذا عملت لك جاري قوية، إذا عملت لك حكة، فما عباد يعملو منها نوع متاع حساسية.
1: أيوة جرب
0: المرأة اللي ترضع عليه، خاطر الدراسات مازالت ما اثبتتش اللي المراه اللي ترضع والمراه الحبله ينجموا ياخذوها. دوك نحكيو على ماهيش مراه ماهيش ترضع وماهيش حبله وانسان وكي باش يجربها من الاول ياخذ شويه. فهمت معناتها؟
1: كل حاجه
0: يجربها شويه ويشوف بدنه كيفاش باش يتفاعل معاها. اذا الامور سافا بالحق تكون حاجه ياسر مزيانه لصحتنا والجسم نتاعنا. الاوراق هذوك بيدهم نجموا نشيحوهم ونجموا نحطوهم في دب وزابلار ويقعدون هذوك على طول على طول العام. جوست ناكد ونعاود باللي كي تنحيو الورقه سيسوع الشجره،
1: سيسوع الشجره،
0: سيسوع الشجره باش تقعد ديما هي تبارك الله ما شاء الله راهي عندها برشا اوراق شجره الكرموس. ولكن راهي الشجره اذا باش تبدا تقلع وتجبد بالقويه تعرفوا الشجره تحسوا وما تحملش
1: كل شيء
0: العنف اللي نجم يتسلط عليه. دونك نسيسوا في قصان الورقه ما نستحقوش برشا اوراق، رانا نستحقوا هي الورقه تنجم حتى تستعملها على حتى 3-4 أيام. معناتها انت في الجمعه باش تستعمل مرتين ماكسيموم راك تستحق ورقتين في الجمعه،
1: في الجمعه اي في الجمعه. ربي فضلك وربي يخليك، نشكرك برشا يا اموره، نتقابلوا غدوه الحي ان شاء الله. يلا نرجعوا لكم نيوتري بلس مع اميره عسكري
2: ويكند. كي تتلقى ترابوتشينو وبنت الكافي مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
3: موزايك فهم، موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
4: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان بسكوي منسر البيم لو باكي دو 100 غرام بلفين وتسعمية وتاخذ ثاني بلاش.
5: سيف سنام على النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار، امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا. تلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية، وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل ربحين.
3: صندوق عجب صوتكم مع 11 غدرشين في صباح الخير بيكاند.

0: صندوق عجب.
1: باللي حبيت نوصل معلومة لعشرين والعشرة فرانكو الدور وهذه ومن نقبلنا جوبنا من قبل المجازان ما عاش تخدم بها فما جازان مشيت لها المدة هذية قال لي العشرين فرانك برا هزها الحماس ولا برا هزها عندي ميتين فرانك بواشرين فرانك مديت هيلو قال لي ليه ما نخذيش برا هزها قال لي حماس ولا برا هزها الحنوت يقبلها من عندك مشيت لعرفه وكلمت عارفه قال لي عنده الحق الكسين ما عاش نخذوه العشرين ما عاش نخذوه باللي فهمون العشرين فرانك هذي ما عاش عنده حتى بالير وبارك الله فيكم ارسي بوكو.
2: قالوا صباح الخير يا مزيري والله تو راهو العمال على ربي العمال عليك انت تو اخر حاجه تويكك الزياده خلك اللي زادوها لنا في الشيخوخه عطونا المره الاولى بتاع خمسه شهور جان في فيفري مارس افريل ومي وكمشينا نجدوا في الشهريه المره هذه اخاكم ليه انتم الخناقه قصوها علينا الحكايه نتاع 9000 قالك ليه انتم ما عندكمش فيها الحق بالله يقول لنا بالله يستفد لنا من علاش ما عندناش حق حتى مشيت للسيناتير قالك ليه ما عندكمش فيها حق والله لا فهمت اختي بالله والله لا فهمنا حتى شيء.
3: صندوق عجب ربي ما هو كلمتك مسموعة مان لك زيرو ما عادش في حد ينجم يقعد فيها الموتورات عاملين بعمايلهم على عجلة يمشي ولا خليه الصغار يلعبوا ولا خليه الكبار يقعدوا على راحتهم حسيلوا عمام نص ساعة قعدت ومروحة ما نجمش نقعد بصغاري.
4: بالله انا عندي سؤال وشكون ينجم يجاوبني عليه راه نعرفوا الاجابه سواء اللي خالف يحط كهرباء في بلاصه ما يلزمش يتوقف فيها ولا يحبس يقف فيها يجي شنقال يشنقلها له بينما نتو في الشرقيه امبوتياج شنو المسبب فيه شكون السبب الوحيد اللي هو هبط يعمل في كاس كروت ومخلي كرة اللي هو الشنقال بروح الشنقال يكون يشنقلوا ترى هو هو يشنقل في الكراف خطر بخالفين في دورة في رومبوا في طريق على ميد هو حبس الكاميون نتاعه في الدورة بالضبط في الدورة وهبط يفتر والكول عباد تزمر والكراف بالدور وكمين وكراب لا واحد نجم يتعدى شكون من سبب فيه الشنقال الشنقال يكون يشنقلوا ترى هو يشنقل في الكراف وشكون يجي يشنقلوا هاي
0: صندوق عجب.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: العشرة وتسعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يسبح النور يسبح الخير. نسلموا على كل مستمعينا. يلا خلطنا ساعتنا الأخيرة ساعتنا السادسة. عنا فيها توتوبسيو مع أركان بن فضلها وتوا الرفيه وخلط. وعنا زدة فقرتنا كونسلتاسيون. واليوم باش نحكيه على أشعة الشمس. وإحنا في فصل الصيف يعني مش دخلنا فيه من وين اللي كيفاه نحمي رواحنا كيفاش نحمي رواحنا من الشمس. على شط بحر الهواء غنيها الفن نين. كرم محمود. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكند. موزايك فام. موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية اليوم على الساعة 9:44 بالتوقيت المحلي بلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جعفور من ولاية سليانة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يشير في تصريح لمزيك بأن نسبة تقدم أشغال الأقساط الخمسة لمشروع المدخل الجنوبي للعاصمة وبن عروس بلغت 76%. والمسؤول ذات يضيف في تصريح لمزيك أن المشروع يتضمن عدة مكونات دخلت حيز الاستغلال مع استكمال بعض المنشآت على غرار الجسر الرئيسي على مستوى منطقة جبل جلودة.
4: هذا مشروع ينقسم الخمسة أقساط وتنقص عدد واحد اللي هو في بلغ معناه نسبة إنجاز في حدود 53%. أساس معناه يتكون من توسيعة الجسور على مستوى الجسر الرئيسي اللي هو على جبل جلود اللي مر على الخطوط الحديدية. إن شاء الله القسط هذا ينتهي في ديسمبر 2026. ذلك القسط عدد اثنين اللي هو محاولات على مستوى لكانيا وفي إن شاء الله ديسمبر 2026 تم الانتهاء من الأشغال. نسبة إنجاز في حدود 88%. القسط عدد ثلاثة كيف نسبة الإنجاز في حدود 88% وإن شاء الله ديسمبر 2026 كيف تنتهي الأشغال. القسط عدد أربعة هو محاولات على مستوى السوق السيارات يربط بين المروجات باتجاه رادس كيف كافة مكونات مشروع حقيقة تم معناها دخول حيز الاستغلال منذ فترة. والقسط الأخير هو عدد خمسة هو محاولات على مستوى سوق السيارات يعني الرومبوان اليهودية. هذا الحقيقة شد بعض التعثر وتوا بلغت نسبة إنجاز 50%. نعرف اللي هي شركة اللي هي شركة سومطرا هي مؤسسة عمومية ونعرف اللي عندها هي تمر ببعض الصعوبات. إذا كان ما أسعبناش الحظ باش ننتهي ومن هنا الموفى سنة 2026 إن شاء الله خلال الثلاثية الأولى على أقصى تقدير يتم الأشغال. عموما المشروع هذا بلغت نسبة إنجاز معناها 76%. هو عديد المكونات خاصة محو شمال جنوب معناها دخل عايز الاستغلال. ما زالت بعض المنشآت اللي تمت إنجازها خاصة الجسر الرئيسي على مستوى جبل جلودة.
3: في شأن الدولية، التلفزيون الإيراني ينقل عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تكرر العدوان فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. وزارة الخارجية البحرينية تقول إن المملكة تندد بما وصفتها بهجمات إيرانية بطائرات إيرانية مسيرة على أراضيها اليوم، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكانت البحرين أعلنت تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية، متهمة طهران بتقويض مساعي السلام، وذلك بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات للمرة الأولى منذ مذكرة التفاهم بينهما، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة أبلغت عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. والهيئة تضيف أن السفينة لحقت بها أضرار في غرفة القيادة، إلا أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم تسجيل أضرار بيئية في وقت حدوث الواقعة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير، ويكند، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير، ويكند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: عدنا ل 11 و 12 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا. يصبح الخير يصبح الأنوار. واحنا خلطنا الفقرتنا مع أركان من الفضل إكسبير عن أوتوموبيل جاموت تونيزي. نسمعوه توا في توت أوبسيون.
2: شاليليك شولترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: توت أوبسيون مع أركان.
1: أهلا أهلا أهلا وسهلا.
3: أهلا ميرا، نهارك
1: زين؟
3: الحمد لله.
1: نهارك أسعد الأيام.
3: في فورمة وفرحانة.
1: الحمد لله. معناها
3: سيدة المستمعين
1: مبسوطة
3: باش يحزنوا ماشي يكون جميرة باش تتفرهد.
1: لا في جبيليا.
3: وي
1: اي اي حتى أنا سيدة
3: خلي بلاستك.
1: والله أنا باش يخليوا عليا بلاصة كبيرة. أنا ماذا بيا جمعة راني نعمل نداء.
3: سي أن روبو ميريتي الحقيقة.
1: أيوا
3: سيزون مزيانة برشا عديناها
1: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يستر.
3: تحية الأولاد في الاستوديو. سي رفيق شوشر عمل هنا في الاستوديو برشا أمبيونس.
1: هيش
3: هيش
1: لا والله محليه ما شاء الله. هو اللي حتى على شط بحر الهواء كان
3: لا شو حلو برشا.
1: خمسة وخميسة عليه ذواق والله ذواق وفنان كبير. سيد أحمد تسلموا عليه. أحمد التونسي هو بحذنا زاد زميلنا فؤاد من الكوميرسيال.
3: عنا ان سوبر برومو نعاودو نذكركم يزي. إطارات المطة تاية سيد طيب. المستمع
1: اي
3: افيشاج اوربان لاسا برشا برشا برشا من السادة المستمعين مشاو يزون بروفيتي من
1: هالبرومو
3: هذايا. سمعتوا البرومو هذايا جمعة كاملة. امين قال تحية لصديقي عيد ميلاد سعيد.
1: عيد ميلاد اليوم
3: على لاسا جمعة هذايا.
1: عيد ميلاد اليوم
3: عيد ميلاد الجمعة هذي
1: ما نقولوا له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. اي
3: لسا لا برومو افيشاج اوربان في البلايص الكل. العباد يزون بروفيتي من الريزو لسا الكل من الريزو الجمعه لي بارتنير جمعه الكل عندهم البرومو هذيا. دونك لي يخو لي بنو 16 بوس عنده 25 دينار على زوز عجلي. لي يخو لي 17 بوس عنده 100 دينار لي عنده 50 دينار على زوز عجلي. ولي يخو 18 بوس ولا اكثر عنده على كل زوز عجلي ياخذهم 100 دينار ياخذها سو فورم دو شيك كادو. حاجه حلوه برشا. فوق هذا الكل لا ريفولوسيون الجديده نتاع لا غارونتي لا سال لا غارونتي دوماج الجديده نتاع لا سال هي مختلفه على لي غارونتي الموجودين في السوق التونسيه الكل. اللي هي عندك عام كامل انت كوفير تاخو عجله جديده على كل كروفيزون ايريبارابل واللي ما فيهاش طريقه انها تتصلح بها. دونك لهنا نوليو نحكيو على كوفيرتور 100% وتاخو عجله جديده بلاش.
1: خرق العاده هي شيء كبير. اي
3: برك انك تسجل لاشا نتاعك على garantietunisie.lasa.com ومن هنا تفعل الغارونتي نتاعك في حدود بتبيع 15 يوم بعد لاشا نتاعك لازمك تفعل الغارونتي باش هكاك تقعد محمي عام كامل. هذايا بتبيع على الاشخاص الطبيعيين وما يشملش الشركات وما يشملش النقل معناها الجماعي ولا لي تاكسي ولا لي لواج. الاستعمال معناها البروفيسيونيل اللي على خاطر يكون مختلف توتالمون على الاستعمال الشخصي. بروفيتي دو لا برومو مانيش نخليوكم بلاش نقعدوا ديما نجيبوا لكم دي برومو. اليوم على سال ماركه التركيه اللي عندها موجوده في 80 دوله اللي من عام 74 قاعده تتصنع في تركيا واللي من 2012 تمثلها شركه جمعه في تونس جمعه اساء. الحقيقه من اقوى الشركات اللي تخدم البروماتيك في تونس. شركه عريقه وقديمه برشا.
1: يعطيك الصحه يا ركين. نشكرك برشا. غدوه بحذينك العاده.
3: غدوه ان شاء الله
1: ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم.
0: توت اوبسيون مع أركان.
2: الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس.
0: صباح الخير ويكند. موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
4: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى احلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيس.
4: حكي وعيني سحرتنا
0: مساهمة كارتاج ترافلان إيفنتس أي موزايك فام. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار.

0: 11:26 دقيقة. يصبح الخير، يصبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون.
1: كونسلتاسيون
0: ومنورتنا ومحليها معناها الدكتورة اليوم بحضينا دكتورة إيمان حنشي بن زيد، مختصة في الأمراض الجلدية وطب التجميل. وبنتي بيدك منورة الدنيا.
2: يا عايشك يا أميرة، عايشك.
0: مرحبا بيك.
2: منورة بيكم و... وعايشك إن شاء الله
0: فيها الفايدة.
2: نعطي الإضافة.
0: أي لا، بتعطي الإضافة، بتعطي إضافة كبيرة.
2: بيه
0: باش نسألك أنا دكتورة، توا مثلا احنا في الصيف، وتوا حتى المواضيع الكلها ندورو نحكيو على الصيف، وكل الصيف اللي يقول صيف يقول شمس، ويقول بحورات يقول ولا شمس، هي حتى القايلة معناها شمس. فالشمس هذية ديما معناها لازم نحتاطو منها، لازم نخبيو روحنا من الشمس. ما فيهاش حاجة باهية نجمو حتى يعني الجلدة متاعنا تستفيد منها؟
2: لا أكيد، هي الأرض ما تنجمش يكون فيها حياة ما غير الشمس.
0: هي
2: الشمس هي أصل الحياة. احنا نجنبوا ديما نحضروا من الإكسيم متاع الشمس. دونك الشمس باهية للسنتيز لفيتامين دي، اللي هي باهية للعظم متاعنا، للمسكل متاعنا، للحيويه نتاعنا. وزيد الشمس تعطينا لبيانيتر، معناها احنا نهار اللي ما فيش شمس ندخلوا بعضنا في تونس.
0: ايوه صحيح، وتيح المورال.
2: والله هاي سي تري امبورطون. والشمس زيد بها بعض الامراض الجلديه كيما الصدفيه، البسورياسيس، كيما الاكزيما. معني الامراض الجلديه هذم نوعا ما في الصيف يتحسنوا، معناها الشمس والبحر وكل سي بينيفيك بوغ
0: يتحسنوا.
2: اي معناها وي بارابور للشتاء يتحسنوا.
0: اي
2: احنا عندنا ان تريتمون اسمه لا فوتوثيرابي، اللي هي لو تريتمون بار لي اولترا فيولي.
0: اي
2: للامراض هذوما ديما بالطبيعه en 2 ans معناها sans excès.
0: اي اي اي معناها هي ولا حاجه ذي جدا نتعلموها. احنا نعرفوا اللي الشمس تضر، توا خلينا نشوفوا شفنا من الفوائد نتاعها فاش تضر الشمس. نوري تجم تعمل مثلا
2: en fait l'exposition excessive
0: يقعد برشا واحد
2: للشمس bien sûr معناها باش تاثر ساعه. اول حاجه لي كوت سولي دونك لي برولور نجم نتحرقوا بالشمس. En plus, باش تعمل الفييسمون بريماتوري، معناها باش تعمل شيخوخة المبكرة، باش تخلينا نفقدوا لي فيبر إلاستيك اللي عندنا. البو نتاعنا تولي موان فيرم، فما سكون أبل لي ليوديرمي، هما لي ديغام تاع الشمس، لي ريد يظهروا دو فاسون بوكو بلوز أكسيليري. فما لي تاش، لاباريسيون دو تاش بيغمونتير.
0: صحيح،
2: الكلاف وما تابعوا. Ou femme à l'apparition de cancer de peau sur le long terme, bien sûr. L'amrad saratania, n'est jamais une bonne bira le tard les ultraviolets, surtout dans le soir.
0: مش شمس كي اللي يبداو صغار يبدا في البحر نهار كامل. اللي يبدا معناها بالحق سي فري، خاطر صغير ما يفطنش يعني
2: sûr.
0: ما يفطنش يبدا يعوم همشيها وجاي ما يفطنش. الوقت هذاك معناها راهو نجم ياثر له على البو نتاعو.
2: لي كوت سولي في الصغرى il multiplie énormément l'apparition de cancer cutané في الكبر.
0: اي معناها واحد ينتبه برشا.
2: ان سول كوت سولي في الصغرى ينجم يتسبب
0: في سرطان الجلدة في الكبر.
2: دونك نستحفظوا على صغيراتنا،
0: نستحفظوا. نجيو تو احنا للاستحفاظ، احنا ديما تو هكا هي عندها سنين نحكيو على ليكرون توتال. ديما يقول لك راهو معناها احمي البوم تاعك بالليكرون توتال. ليكرون توتال كيفاه نختاروه؟ يعني تو معناها فما برشا يعني انواع، اما انا باش نمشي نختار
2: اكثر من لازم.
0: شيء اكثر من لازم هو
2: واحد يضيع،
0: واحد يضيع. اما انا كي نمشي نختار مثلا شنو نقول لها؟ نقول
2: الوغ هو دون لابسوليو ما فماش احسن ليكرون. فما احسن اكران هو اللي انت باش توظب عليه، واللي باش تحط منه بزيد، واللي باش تعاودو ريغولييرمون.
0: ايوه
2: ولكن زيدا فما دي زيكران تاو دو بلوس ان بلوس، معناتها التكستور تحسنت. كنا قبل هكا يبدا مستبيض
0: صحيح، كانوا حط ماسك
2: صحيح، تاو ياسر تحسننا. دونك التكستور ولا عندنا لو شوا. Par exemple, quand on a peau grasse, on a retardé des formes gel, fluide, ultra fluide, émulsion, gel crème. باش نتجنبوا هكا اللقا الزايده.
0: صحيح.
2: إذا كان احنا بو سيش نستعملوا فورم كريم. وفما حتى دي فورم كريم انريشي ان اسيد هيالورونيك. برانسيب اكتيف اخرين انتياج فما اذا كان احنا بو اليرجيك تري سنسيبل تري رياكتيف وقتها ماذا بينا نمشيو للليكرون مينيرال اللي هو لو موانز اليرجيزون دونك اذا كان عندنا دي بروبليم دو تاش ماذا بينا نمشيو لدي زيكرون سبيسيفيك من نوع هذا
0: معناها واحد كي يمشي يشري اكران لازم هو اصلا قبل يفهم شنو المشاكل نتاع البو نتاعو
2: وكان هو ضاعو ما عرفش يكونسلت سون ديرماتولوج
0: اي بيان سور
2: فما زيد لانديس يو في ا كي امبورطون بيان سور احنا توا نعرفو الاس بي اف كلنا نعرفو الاس بي اف الاس بي اف ان فيت هو كي يقولوا اس بي اف 50 ولا اس بي اف 50 بلس سا فو دير كي بروتيج 98% كونتر لي اولترا فيولي بي لكن ما نحكيوش على الأ فما لا بروتيكسيون كونتر لي يو في ا اي تري امبورطون اوسي خاطر لي يو في ا سون بلو بروفون يتسبو اخطر ان فيت لو في بي تعمل لي كو دو سولي اللي هما ظاهرين ولو في ا هي اللي تعطي لي ديغا اللي اخطر
0: على البو
2: اي فيسمون ولي كانسير دو بو اكسيتيرا دونك سي امبورطون باش نثبتو لي ليكرون تاعنا في بروتيكسيون يو في ا اللي هي جينيرالمون راوها هكا تبدا يو في ا ومدوره هكا دون ان سيركل
0: صحيح هاي تراها هكا في سور بليزيور مارك دايور معناها في برشا ماركت باه توا ليكرون هذايا كيف نستعملوه يعني انت قدام المره نحط انا ليكرون هذايا وكيف نستعمله معناها كاريمون
2: اي سي تري امبورطون على خاطر البروتيكسيون سولير كي نقولوا احنا جوستومون SPF 50 plus, il protège 98% des ultraviolets, khatal le 100% n'existe pas. En fait, c'est à la pièce 2 mg par centimètre carré.
0: Je m'en ai,
2: la quantité recommandée, ou il y a amené biha les études, c'est, najmoukoulou, mgharfa de kahwa.
0: M'en ai, n'abbi mgharfa de kahwa.
2: Mgharfa de kahwa, ouais. Wujh, ouraqba, du moins. M'enseouch l'ouzni. ولا والا زوز سويبع زوز سويبع على طولهم بالكريم
0: بالكريم معناها لازم تكون الكميه محترمه كمان باش هي بالحق فيها الفايده ما كانش كان واحد هكا يحدو بالليل
2: باش نكونوا معناها ساعات اس بي اف 30 نحطوا منه برشا خير من اس بي اف 50 نحطوا منه دوبليش
0: نحطوا منه فوالا ريت
2: حاجه اخرى يلزمنا نعملوا ليكرون 20 30 مينوت قبل ما نخرجوا مش واحنا في الثنيه في الكهرباء على خاطر ليكرون Il ne protège pas immédiatement, du moins quand c'est un écran organique. Khatr fama l'écran minéral ou l'écran organique. L'écran organique, il zmou waqt bish yahmi. Bish yibda yati

0: l'écran.
1: هو راه احسن حمايه خلي معناها ليكران سي سي ان بارمي لي مويان. اما هو راه المفروض نجنبوا شمس ما بين 11 وال4 تاع العشيه نعملوا شابو هكا ويسع يضلل لونيت سولي ونحمي رويحنا معناها بالحوايج فهمت
0: اي مالا قبل كيفاش
1: معناها دو فاسون ريزونابل نتعرضوا للشمس واحنا بالليكرون
0: واحنا بالليكرون باه الفم يقول لك زيد راهو ليكرون توتال يبدا تانتي خير من اللي يبدا كولور معناها ترانسبارانت صحيح هذه الحكايه
1: هي هذه فيها برشا زيدا فوالا
0: جدل
1: اي مش معناها لي باسيونت عندهم بوكو ديدي اللي تقول لك تنتي ما يحميش واللي تقول لك لي لافيزيبل معناها فوالا دونك فما كونفيزيون ان فيت كونت انا ان اكران انفيزيبل معناها نعاودوه كل ساعتين ونحطوا منه بالكدي وكل il protège, il n'y a aucun souci. Waqtech tinté il est plus intéressant. Et tinté il est plus intéressant les li عندهم trouble pigmentaire, les li عندهم problème de tache. Les li عندهم klaf des traces d'acné على خاطر التنتي il est riche en oxyde de fer. معني فيه هيك البيغمان والبيغمان هذاك en fait il protège contre la lumière visible. Ou les هي selon les dernières études داخل برشا في التكون نتاع لي تاش برون
0: ايوا
1: دونك هذوك علاش لي ينجموا يحطوا اكران تانتي انا المشكل لهنا شنو المشكل انه ساعات يحسبوه فون دو تان
0: اي
1: يقولوا حطوا دوب هكا دي بتيت توش فهمت نو نرجعوا لك زوز مغار بغرفه قهوه ولا زوز صويبع دونك Et là, ça a été le compromis. On peut mettre l'écran invisible de façon généreuse. On peut le mettre dans le fond de teint. On peut mettre le fond de teint ou mettre l'écran teinté.
0: Oui, il y a des petites choses. Les petites choses, c'est que nous avons حاشتنا معناها وزننا نحطوا ليكران توتال مي الصغير اللي هو البوم تاعو اللي بلو فراجيل نتصور زاد راهو يلزم وبدو لهوى
1: اكيد هو حتى لي مويان دو ديفونس نتاعو مازالوا ايماتور دونك احنا لي ديرماتولوج ننصحوا اللي صغيرات اللي عمرهم اقل من العام ما يتعرضوش للشمس اصلا يعني
0: اقل من عام
1: اي معني ils sont pas censés être exposés à cela donc بعد العام بعد العام ناخذوا لهم ان اكران ادابتي en général écran minéral خاطر قلنا هما لي زيكران مينيرو هما لي plus les mieux tolérés وعلاش لي هيك الكومبينيزون انتي يو في وكل معناها نحميو بالفيتمون قدر الامكان باش ليكرون يقعد كان للي زون اكسبوزي لليدين الوجه
0: والساقين يمكن ولا حاجه
1: من الصغيرات
0: اي اي اي
1: خاطر
0: صحيح
1: كيما قلت لك لي كوت سولي في الصغره معناها
0: ياثروا علينا كانك برو باهي فماش هكا نصيحه والا نصايح تعطيهم لنا قلت لك نستغلوا احنا حضورك نستنفعوا بيهم هكا
1: والله يا معناها انا اللي نقول سي كو لا بروتيكسيون سولير وليكران ما عادش حكر على ما عادش حكر على النساء اللي تحب تتلهي برويحها سور لو بلان استيتيك معناها
0: نقول لك الرجال لازم الرجال
1: الرجال دو بلوز ان بلوس الحق معناها
0: يحطوا
1: قاعده نشوف دو بلوز ان بلوس دي زوم اللي يحطوا ليكران ما عادش يحشموا باش يحطوا ايكران يقول لك لا ما قلقنيش وانا نحب ويطلب هو ليكران دونك c'est un geste de santé اللي نعملوه durant tout l'été وحتى احنا ديما عندنا الشمس طول السنه pour préserver le capital santé de notre peau.
0: نشكرك برشا الدكتوره ايمان حنشي بنزيد مختصه في الامراض الجلديه وطب التجميل نورتنا يا دكتوره مرحبا بك يا عايش نحب نقول ساعه الف مبروك على خاطر ولدك فكرني في اسمه
1: محمد مالك بنزيد
0: محمد مالك بنزيد قلت باش نقول ربح ان شاء الله ديما ربح ونجح في البكالوريا سناف تحيه ليه وان شاء الله يا ربي فرحه بيه وان شاء الله ربي يعطيه
1: ربي يفرح الناجحين الكل وان شاء الله اللي ما نجحوش ان شاء الله خيرها في العام الجاي ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يلا نرجعوا لكم كونسلتاسيون كونسلتاسيون بالخير ويكند

51 دقيقة اخلتنا الى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات، احد التونسي زميلنا في الاخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسموها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الاخبار، سيف الدين الماري كيف كيف زميلنا من قسم الاخبار، اسكندر ابراهيم زميلنا من قسم الرياضة، الاستاذ حسين لقرم كان معنا في نقطة قانونية، اميرة العسكري كانت معنا في نوتري بلس، اركان بن فاضل كان معنا في توتوبسيون، والدكتورة إيمان حنشي بن زيد مختصة في الأمراض الجلدية وطب التجميل كانت حاضرة معنا في كونسلتاسيون، والعبد لله ميرا سلم عليكم ونقولكم وقدوا معنا على الأولى. نبدأ بدقيقة مونديال إن شاء الله ديريكت بعد الأخبار، من بعد زملائنا سامي الحامي ونوف الورتاني نسمعهم في برنامج نجوم، احنا كالعادة والعويد لحد 6 تاع الصباح نتقابلوا غدوة الحي إن شاء الله. يلا تو نقولكم باي باي. Something flavor, aventura.

0: حيويكم أي حاضرين أي المش حاضر يحضر خاطر العشر أيام ذوما باش تحفل قولي وين قل قلب تونس العاصمة حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان الحومة تتنفس موسيقى دانس مسرح والسينما دور بطبيعتها فما 12 نارتيست فوتوغراف تلمهم إكسبو كبيرة في حوانة حي هليل من الزازار للعطار حسيلو ما تخمش برش البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هليل طولوا بحذينا في حي هليل رانا نستناو فيكم يلا
1: موزيك فام يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
2: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك وليبغي والأهم من هذا الكل بداية البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلي ويستنوا فيكم التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في إسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو Travel to Do لي بري تو دو
4: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical En Cheg Denia de Abdelhamid Bouchner. En Cheg Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
5: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان 500 مليلتر غلاس لندن ديري ب 10990 في عوض 13.990 دينار.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
7: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تبلغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان 2026 في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة ما يزيد عن 6000 مليون دينار. وممثلو الشركة يؤكدون خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدراتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يكشف في تصريح لمزايك أن من بين المشاريع المبرمجة خلال سنة 2026 الإعلان عن تدعيم حوالي 190 كيلومترا من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات وهي جفصة وصليانة والقصرين وسوسة والقيروان وصفاقس والكافة. والمسؤول ذاته يضيف أنه تم إطلاق طلب العروض لفائدة الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط بين القصرين وقفصة حيث ينتظر أن يتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة تقديم الإجابات على طلبات العروض للانطلاق في أشغال هذه الطريق خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية.
8: مشروع التدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات تم قفصة وصليانة والقصرين وكاف وسوسة وكروان وصفاقس. تم الإعلان عن طلب العروض في خاصة الطريق الوطني رقم 15 هي تربط بين قفصة والقصرين وحقيقة هذه الطريق من في محل تشكيات من سادة مستعملي الطريق والحمد لله قمنا بالإعلان عن طلب العروض وإن شاء الله في الغضون معناها الأسابيع القليلة القادمة بشي معناها يرجعوا العروض ونشرعوا في عملية الوعد وكيف إن شاء الله ننتظر في السودة الثلاثية نقولوا إحنا الأخيرة من سنة 2026. هنالك بناء 7 جسور بولايات معنا باجة ونابل وقابس ومستير ومعروس كذلك تهيئة 225 كيلومتر من المسالك الرئيسية زي كيف يهم 21 ولاية إن شاء الله نقوم بإعلان عن طلب العروض. كذلك تدعيم الطريق الجهوية رقم 96 بولاية المهدية إن شاء الله ننتظر في إعلان عن طلب العروض وكذلك الأشغال خلال موفى السنة الحالية، طريق الجهوية 39 بولاية بن عروس، كيف إنجاز محاولين على مستوى طريق الحزامية الخارجية للمروج الجنوبية.
7: في الشأن الدولي، الوكالة الوطنية للإعلام تفيد بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة نبطية في جنوب لبنان اليوم. وجاء الهجوم بعد يوم واحد من توقيع الكيان الصهيوني ولبنان اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصادر أمنية قولها إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا تابعا للمعارضة الكردية الإيرانية شمال أربيل بالعراق، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حيث تم إخلاء المعسكر مؤخرا. وفي الختام، فرنسا تقول أنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية. وأعلنت بوركينا فاسو أمس الجمعة قطع علاقاتها مع البلد الذي استعمرها في الماضي بعد سنوات شهدت تدهور العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي مزعوم. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سماء صافية إلى قليلة السحب فتدريجيا مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، والحرارة تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة. دقيقة مونديال.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ثانية دقيقة مونديال بالنسبة لليوم نحكيو فيها على المنتخبات اللي تأهلت ديجا وضمنت التواجد في الدور الثاني من مونديال 2026، وما 28 منتخب من جملة 32 يكونوا موجودين في الدور السادس عشر. نعطيكم القائمة متاع ال 28 اللي تأهلوا: المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، بوسنا، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، الباراغواي، ألمانيا، الكوديفوار، إكوادور، هولندا، اليابان، السويد، بلجيكا، مصر، إسبانيا، الكاب فير، فرنسا، نورفيج، السنغال، الأرجنتين، كولومبيا، البرتغال، إنجلترا، وغانا. اليوم بعد المقابلات الأخيرة من جولات المتبقية والمجموعات المتبقية نتعرف على الأربع المنتخبات الأخيرة شكون موجودة في الدور السادس عشر. بين أبرز المقابلات باش تلعب في الدور هذا دور 16، نعطيكم ليزافيش المنتظرة: ألمانيا مع الباراغواي، السويد مع فرنسا، كندا مع جنوب أفريقيا، المغرب مع هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة، اليابان مع البرازيل، النرويج مع الكوديفوار، الأرجنتين مع الكاب فير، ومصر مع أستراليا. يعني في حالة أن المنتخب كان يكون موجود في الدور هذا فإنه كان نجم يكون ضد المنتخب البرازيلي إذا كان يتعدى في بلاصة اليابان، ضد المنتخب الفرنسي إذا كان يتعدى قدام في بلاصة السويد، وكان نجم يكون موجود مع المنتخب المغربي في حالة أنه تعدى في الصدارة متاع المجموعة متاعه كيما هولندا. آخر مقابلات بالنسبة للدور الأول تتلعب الليلة كما قلنا، آخر مقابلات المجموعة L و K و G هما الجولة الثالثة من مجموعة هذه. المجموعة L فيها مقابلة كرواتيا غانا بداية من 8 نفس التوقيت مقابلة إنجلترا مع بنما. في الجروب K مع نص ليل ونص مقابلة البرتغال مع كولومبيا، كونغو مع أوزباكستان، وفي الجروب G الجزائر مع النمسا بداية من ماضي 3، الأرجنتين مع الأردن بداية من ماضي 3. نذكر أنه الجزائر والكونغو عندهم إمكانين يكونوا موجودين في الدور القادم إذا كان يربحوا مقابلاتهم اليوم يترشحوا إلى الدور القادم الدور السادس عشر. دقيقة مونديال هذه وفيات الدقيقة جاية جيكم مع الأربعة متاع العشاين. خليكم مع سامية نوفل وبقية الكيب في نجوم. دقيقة مونديال
0: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاته الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: الأولى في تونس نجوم كنا سبت من السنار الماضي ساعتين مع نوفل ورداني وسامي الحامي.
3: نص نهار وسبع دقائق، عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فم. من طوال الساعتين يتجدد الموعد، هي الحلقة الأخيرة من الموسم هذيا نجوم على موزايك فم مع نوفل ورداني. مرحبا.
4: عسلامة سامية، شنو أحوالك؟
3: الحمد لله.
4: مرحبا مرحبا، معناتها محلاها الحلقة الأخرى في ساعة عدد سيزون، وإن شاء الله يا ربي كنا في مستوى انتظارات العبيد،
3: وإن شاء الله ديما الجاي خير أكيد. وختامها مسك، خاطر ساعتنا الثانية نحكيو على عرض بنت انت الحي وام السفساري، باش نسمعوا برشا موزيكا، باش نحكيوا على جديدهم زيدا فوزي بن قمره وسمير لوسيف. العرض هذايا اللي كان لقى نجاح كبير، وساعتنا الاولى نستقبلوا فنان لبناني صحيح غاب علينا سنوات هنا على تونس، ولكن يرجع من جديد ريان ضيفنا في ساعتنا الاولى.
4: اي ريان، خاطروا نجاحه الكبير بدا من تونس رغم اللي معناتها لبنان سوريا، ولكنه بدا من تونس ولقى نجاح كبير وعمل برشا حفلات منهم كرتاج. نرجو نحكيو على كل التفاصيل.
3: حكيو عينيك وين بروح على غريبة وغيرهم من الأغاني والألبومات اللي قدمهم لمسيرة امتدت لعقود. شوي آخر نحكيو معاه تفاصيل المسيرة هذية، وخاصة زاد حفله في تونس اللي يستنيكم في فولامور مع رانا زاروق، وبش يكون حفل مشترك. هذا كل بتبيعة يكون مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الأعداد، معنا أشواق في الإخراج الرقمي، به أشواق الماجي المجري، خاطر اخر حلقه هنمشي نقول اشنق المجري. فالاخراج الرقمي وعدنين، فالاخراج نبداو مع الموسيقى. ما نصورش شكون ما يحبهاش الاغنيه هذه ولا ما سمعهاش. ريان احلى غرام، رجعينا

0: الثلاثي. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، مبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
2: سيف سنة مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. تلم 8 أعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
0: نجوم كنا سبت من السنهار المالي ساعتين
3: نص نهار وخمسطاش دقيقة. انتم معنا في نجوم على موزايك فام حتى للساعتين. فرحانين برشا باستقباله بحضنا. هو فنان، خليني نقول تعرف في فترة ما ينفهمش كون ما يعرفش، كما كنا نسمع أحلى غرام، كما حكيوا عينيك، كيف كيف كانت روحي وخيرهم من الأغاني. غاب فترة رجع من جديد، وفي كل مرة نفرحوا كونه يرجع بجديد. الفنان اللبناني ريان ضيفنا في نجوم. مرحبا بيك.
4: مرحبا فيك وبكل أهلا سمعونا عبر موزايك أفهم.
3: شنو الحوي؟
4: الحمد لله لباس، نشكر الله.
3: طاولة الغيبة
4: إيه؟ 2019 سبع سنين.
5: أي سبع سنين. أنت طاولة الغيبة خطر أنت وتونس علاقة حب، يعني النجاح الكبير لغنيتك انطلق من تونس.
4: صح. صح.
5: ثم كارتاج.
4: صح.
5: يعني
4: صح.
5: البوم انطلق من تونس.
4: صح. أكيد
5: أكيد ذكريات كبيرة عندك.
4: تونس مش بس ذكريات، تونس ذكريات وحاضر ومستقبل. يعني أنا شهرتي مثل ما حضرتك ذكرت وتتويج شهرتي كان من خلال تونس ووقوفي على مسرح كارتاج بال2008. تونس فضلة كتير كبيرة علي، وقد ما أحكي عن تونس بكون مقصر. فكتير سعيد جدا بعودتي على تونس بعد سبع سنين، مثل ما بيقولوا عادة الروح إلى الحياة.
3: عودة الروح إلى الحياة، ولكن خليني شوية في النوستالجيا. في حفل قرطاج اللي ذكرته كان أوت 2007 في بالي.
4: صح. 2007
3: 25 سنة تقريبا طلعت على قرطاج. تتفكر رهبة المسرح هذاك؟ وكان فول، كان فوق صح. طاقة الاستيعاب.
4: صح.
3: تتذكر
4: صح.
3: لحظة هذيك؟
4: صح. أكيد ما بنساها. هيدا أجمل حفل أنا عملته وقدمته بحياتي وأهم حفل، فكيف مستحيل أنساه ولليوم بتذكره. وإن شاء الله هيك يا رب بيكون في من المستقبل كمان نرجع نقف على مسرح كارتاج.
5: كان فما نقد وقتها يقولوا لا مازال صغير.
4: صح.
5: وفما الجمهور أكثر من الفول، يعني عشت تناقض نتذكرها أنه لا مازال صغير وما عندوش برشا نجاحات وغيره، وفي المقابل إقبال فوق التوقعات.
4: الحمد لله. صح. وأنا
5: يعني كان تحدي ليك باش تثبت لهم مراني فنان كبير ومستقبل قدامي.
4: صح. وقتها بتذكر كمان الصحافي سألوني ذات السؤال أنه أنت مسيرتك الفنية ما بتتعدى أصابع اليد. فوقتها قلت لهم بتذكر أنه جوابي رح يكون اليوم بالليل، والحمد لله كانت الحفلة رائعة جدا وسولد اوت والجمهور كان رائع جدا، وحفلة من العمر يعني ما مستحيل انساها ابدا بحياتي.
3: لانه زاد ليلى احتفل فيها الجمهور معك بعيد ميلادك.
4: عيد ميلادي. صح. كانت بعد بتذكر كان بكنز اوت او تراز اوت كانت الحفلة. انا عيد ميلادي بتراز اوت.
3: كانت سهرة مشتركة. مع شيرين عبد الوهاب من تنظيم روتانا، حفل اخلاق ضجة في تونس، واليوم ترجع من جديد لتونس. فما سهرة تستنيكم في فولامو غدوة ان شاء الله بشكون معك زاد الفنانة رنا زروق في الجزء الاول من السهرة غدوة الموعد في فولامو اللي توحش ريان اللي حب يسمع الاغاني هذم، وفما برشا جديد زاد باش نحكيوا عليه مع ريان. اما سامحني قبل ما نبدا في تفاصيل جديد ريان، نحب نعرف سر الاغنية اللي سمعناها انا مش قادر انسى غيابك انسى احلى غرام، كانت أغنيتك الأولى، شهرتك الأولى،
4: صح.
3: كتبت كلماتها بنفسك،
4: صح.
3: نسيت غيابها أخيرا ولا مثل
4: نسيت غيابها؟
5: لا. سيمي تقصد الأغنية ولا
4: لا الاثنين ممكن لا بالعكس، أنا بتجمعني صداقة فيها هلأ، يعني نتواصل، وبالعكس هي تزوجت وكونت عائلة وإلي لقى احترام كتير كبير.
5: صارت تمن أنت بالصداقة بعد الحب؟ مش بعد الحب.
4: انا اؤمن بالصداقه ولا اؤمن بالحب.
5: ما يعني انت هكا سامحني باش نقول لك جمله، انت خدعتنا دونك باحلى غرام.
4: نو نو لا،
5: ليك احلى غرام كلها حب.
4: ليك الحب بيختلف بعتقد في
5: بعد الحب تكتشف انه مش حب.
4: صح. لا هو الحب مراحل بالحياه، في حب المراهقه بتحبي طريقه معينه، بتحبي قلبك، بعد عمر معين بتحب بقلبك وبعقلك، بعد عمر معين بتحب بس بعقلك، فهو العمر مراحل. وبعتقد انه لا، واكيد طبعا الحب موجود، ولو ما الحب الانسان مش موجود، نحن موجودين بفعل الحب. بس اكيد بامن بالصداقه بعد الحب، وانا كل اللي كان في معي بيناتهم علاقه اليوم انا معهم على صداقه ما في اي خلاف يعني. انا
3: والاغنيه كانت صادقه، وذاك علاش نتصور نجحت في انها تبقى لليوم في ذاكره الجمهور. الشابه السوريه اللي سرقت قلب ريان واحرقت قلبه زاده، خليته يكون ريان اللي نعرفوه اليوم. سمحتها، غفرت لها؟
4: ايه، نحن اصدقاء هلا، نتواصل مع بعض
3: حتى بعد الشهره. تواصل
4: تواصلت معها.
5: هل هي عارفه انها هي المعنيه بالاغنيه؟
4: ايه.
5: الله. هل طلبت نسبه من المرابيح الاغنيه هي؟
4: لا، انا طلبت عقل ضرر.
5: عندها دور
4: هي اللي اذتني.
5: ولكن الاذيه هي اللي صنعت النجاح.
4: صح صح.
5: يعني بلي سؤال غريب ومرتجل، لو يعني لو استمرت علاقتكم ممكن كفنان ما كنتش تظهر؟
4: ممكن صح صح. صح يعني هي الأغنية
5: يعني وجدت، الألم هو صنع النجاح.
4: صح يعني هالأغنية وجدت بسبب الفراق اللي حصل بيني وبينها. صح.
3: تقول شكرا لأحلى غرام الأغنية؟
4: أكيد طبعا طبعا، أول شيء الشكر لله، هو اللي سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق الجميع. إنما هيدا كانت الباسبور لنجاحي، أنا كانت تأشيرة نجاحي بعتبر في قول، وكانت فتحت لي بواب كتير بحياتي، بواب حلوة كتير. وأهم شيء إنه خلت هيدي الأغنية محبة الناس لألي تكون كتير كبيرة. هيدا هي يعني مثل ما بيقول الليزون بين الجمهور وبين ريان، هي أغنية أحلى غرام.
5: تزعجك إنه في كل حفلة والأغنية يطلبوها أحلى غرام؟
4: بالعكس، أنا بغنيها بكل حفلة مرة ومرتين، ولأنه هذه الأغنية بحبوها العالم، فأنا بالعكس ما بيزعجني.
5: وهي فتحت لك أبواب، ولكن ما أغلقت لكش أبواب. معني نحب نسألك على الصعيد الشخصي، هل أنت متزوج؟
4: لا ما تزوجت.
5: ما تزوجت. هذه منش خفت أنا. فتحت لك أبواب الشهرة وأغلقت لك باب الزواج.
4: بس أنا مرتاح الحمد لله. مرتاح.
3: ويمكن من كثر ما يحب الأغنية هذه أهديلها أغنية أخرى اللي هي بتحن، الكليب اللي خرج في 2001
4: بعدك
3: بتحن. أحيت فيها أجواء كليب أحلى غرام.
4: أحيانا جزء من الأغنية استعملنا أنا مش قادر أنسى غيابك.
5: النوستالجيا ممتازة كانت.
4: فهيك صار في لينك بين الأغنية القديمة وأغنية الجديدة، فكمان رجعت عملت حركة كتير حلوة هيدي الأغنية.
3: علاش بعد السنين هذوما الكل عملت بعدك بتحن؟
4: والله صراحة هي ما كانت فكرتي، هي كانت في ملحن والشاعر. كنت أنا هيك قاعد بالبيت وبتذكر كان عيد ميلادي، فاتصلوا فيه وقالوا لي عنا كدولة لك، فمنحب نسمعك إياها. أول ما سمعوني إياها دغري، يعني أنا حسيت بشي غريب، فدغري نفذناها والحمد لله كان لها نجاح كتير حلو، نشكر الله.
3: نسمع كابيلا أحلى غرام.
4: يلا
3: يلا.
4: أنا مش قادر أنسى غيابك وأنسى

0: عيونك عمري دايب وفراقك والله حرام.
1: الله الله، أنا مش قادر أنسى غيابك. الأغنية اللي قلنا لليوم مسموعة لليوم موجودة في الفترة هذيك، ما نعرفش كيفاش الفنان يعرف اللي هو معروف وناجح وستار من الجرايد من التلفزة، مش نفس المعادلة اليوم مع ظهور السوشيال ميديا.
2: أي طبعا، يعني نحن عوقتنا كان نعرف إذا الغني أو الفنان ناجح نشوف بالسيارة إذا الأغنية عم يلعبوها الناس
3: ووقتها كانت القنوات اللي تعدي كليبات،
2: صح،
3: الأغنية تتكرر،
2: صح،
3: تتكرر باليوم
2: وعلى الإذاعات، يعني كانت الماركتينج تبع الأغنية هو من خلال الراديو والتلفزيون. اليوم صرنا بالسوشيال ميديا وصرنا بعدة منصات رقمية موجودة.
3: شو أسهل وقتها ولا تو؟
2: توا أسهل
3: ولكن أحيانا باش نجح أغنية يزمك تبذل مجهود كبير، يزم حياتك اليومية في الفطور في المساء في الترديد في يعني ما تسرق حتى حياتك الخاصة.
2: ممكن أوقات يمكن هيدا نوع من الماركتينج مع الأغنية، بس إنما بحس أوقات كمان في أغنية من دون تصوير ومن دون شيء بتنجح وبتمشي وبتقلع وتعمل هيت.
1: ووقتها كان خليني نقول 2007 كان عام استثنائي في مسيرتك، ريان كان مسيطر بالأرقام بالإنتاج بالجماهيرية، لقب أفضل صوت شاب، الأكثر استماعا على القنوات الخاصة بالكليبات والموسيقى. كيفاش عشت هالشهرة هذيك الوقت هذيك، كيفاش عشته؟
2: كنت صغير بالعمر وكنت مبسوط ومبسوط بنجاحاتي والدنيا مش ساعدتني. طبعا يعني أنا من شاب من تلميذ جامعة لشهرة سريعة جدا، هيدي منا شغلة هينة. وأنا كنت بعز شبابي، بعدني طالع أول طلعتي، فهي الشهرة جميلة جدا بس صعبة جدا، يعني بدأ واحد يكون شوي عقلاني، يكون جري يضلوا على الأرض ما ينغر، لأنه الشهرة قد ما كان الإنسان فهمان وواعي شو عم يعمل، الشهرة
3: لازم يتغر
1: تغر
2: بيقطع بمرحلة، يعني طبيعي، هيدي طبيعة الإنسان. إنما التيم اللي حواليه اللي هن اللي
3: أهم أخطاء عملتهم بالغرور وقتها، معناتها ندمت عليهم.
2: أنا هي ما كانت قصة غرور، هي قد ما كانت قصة
3: مستحيل من شخص غير معروف للنجاح هذاك الكل ما تتغر، مستحيل، يعني مستحيل أي شخص يصير له نجاح هذاك وما يتغر.
2: صح،
3: يعني
2: صح.
3: ربما مثلا نعطيك تخسر أصدقاء أقدم، ربما تاخذ قرارات فنية غالطة، تمضي عقود غالطة.
2: أكيد في عدة أخطاء عملتها بحياتي، ما بنكر أنه أنا ما عملت عدة ديفو با بحياتي، بس كل شيء بيتعوض ونحن بنتعلم من أخطائنا. أهم شيء أنه هلأ صار في نضوج أكتر وتعلمنا الحياة شو هي، يعني واحد بأول طلعته بيكون بريء ومفكر حياة الدنيا بريئة بس إنما مع العمر بيعرف الحياة قديش صعبة وفيها صعوبات، فيها مطبات، فيها النجاح وفيها الفشل، فيها الصحة وفيها المرض، فيها الفرح وفيها الحزن. فأنا بعتقد صرت بعمر يمكن هلأ صار نضجت بشكل كافي وصرت بعرف شو المنيح لقلي وشو
3: بعرف. هل نضجت مش لأنه عمرك كبير بل لأنك في فترة قصيرة عشت برشة تجارب، يعني الحياة كانت
2: كمان.
3: كانت عشت الثنائي، كانت حلوة برشة وقاسية برشة،
2: صح،
3: معك في نفس الوقت،
2: صح، صح،
3: يعني عشت برشة تجارب ورا بعضها،
2: صح، والحمد لله على كل شيء،
3: من القمة إلى القمة عشت،
2: صح.
3: أي.
1: ويمكن مع الوجعة هذه الوجعة ترجمت في الأغاني، ولكن يمكن القوة كونه ريان نجح في أنه الناس تستمتع بأغاني كلها ألم وكلها وجع. كيفاش باش يجاوبنا باتر هذه؟ نرجو نكمل حوارنا مع الفنان ريان.
4: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك، وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة الأمنيمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليست فخوي، مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
5: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يوصلون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو نفنف الصيف وعمل كيف

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايت وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيز.
2: حكي وعيني سحرك ندى
1: مساهمة كارتاج ترافلان إيفنتس أي موزايك فام.
3: مازالنا مكملين معاكم في نجوم على موزايك فام نص نهار و30 دقيقة. ضيفنا الفنان اللبناني ريان. ريان حكيت على الأغاني قداش كان فيها وجع وألم, ورغم هذايا الناس كانت تحبها, كانت مناش نرقص على أوجاع الأغاني.
4: صح, يعني انا ما بعرف نجحت والناس حبتني باللون الرومانسي اللي فيه شجن فيه حزن, لانه يمكن صوتي نوعيه صوتي فيها هيدا الستايل الشجن. انما لا, انا بتمنى انه كل الناس تكون سعيده وما حدا يرقص على اوجاعه, بالعكس يرقص على الفرح والسعاده, وكل الناس ان شاء الله بتكون ايامها طيبه وحلوه يا رب.
3: قلت لي مره في حوار هنا على موزايك, قلت لي نتبنى لقب فنان النكد.
4: اي فنان الاطراح, انا في فنان الافراح فنان الاطراح.
3: ويمكن عشتهم برشا, عشت برشا وجع, تعديت بفتره كانت صعبه.
4: الحمد لله.
3: ريان فتره المرض.
4: لا مش صعبه صراحه, صراحه مش صعبه, لانه انا ايماني بربي كثير.
5: ما اعطينا, احكي لنا, اعطينا الدرس للناس اللي تسمع, اللي كيفاش نجم تعيش مرضت انت, كيفاش قاومته, قداش عندك من اللي فقت بالمرض؟
4: انا اصبت بمرض سرطان الكليه, واكتشفت المرض تقريبا منذ حوالي سنتين. كان في نشاط وما
5: اول ما اكتشفته كيفاش وصفنا معناتها
4: اول ما اكتشفته كنت بتذكر كان نهار يوم جمعه. يوم جمعه كنت قاعد بالبيت, وهلا انا من لانه الوالد بالطب والله يرحمه, الوالدة كمان توفت بمرض السرطان, فواحد بيكون عنده خلفيه عن الموضوع, فصار يطلب فحوصات, وانا خسرت من وزني كتير. وصار في دم بالخروج وهيك, فاكتشفت اللحظة اللي اكتشفت فيها ما بنسى, هيك سقعت كلني, كل جسمي سقع.
5: أي.
4: بس فورا هيك ما بعرف كيف بلحظة معينة توجهت لربي وقلت له انت اللي اعطيتني الحياة وانت اللي بتاخدها, فاذا حابب انه انا ابقى هون ببقى هون, وإذا ما أجيت لحظتي فهيدي النفس والروح ملكك أنت. ونحن مؤمنين, نحن بنؤمن أنه الحياة هي بعد الموت, نحن كمؤمنين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى, ونحن كل صلواتنا وكل إيماننا وكل خضوعنا للديانات هو لنكسب الآخرة. فوقت الإنسان تجي لحظته مش لازم يخاف, إذا هو مؤمن طبعا الإنسان ضعيف بيخاف, هو جزء من إنسانيته أنه يخاف ويضعف, بس ربنا كمان عطانا القوة لنقدر نحارب. وأنا كنت بوسط معركة, يعني ما فيني استسلم, لازم حارب, يمكن أربح المعركة يمكن أخسرها, بس أنا علي حارب.
5: الحمد لله. أي.
4: كانت معنوية. أي. وكانت عشر دقايق هيك قلت خلص أنا حياتي بين إيديك ورح أكمل حياتي طبيعي كأنه ما في شيء. خبرت أصحابي. طبعا بي ما قلت له
5: بالحق.
4: بي ما قلت له
5: وسمحني, وقتها الوالدة متاعك كانت توفيت.
4: الوالدة توفيت أنا بال2013
5: وتوفيت بالسرطان. ما كانش هذا عائق أكثر, خوف أكثر؟
4: لا أبدا صراحة,
5: الله يرحمها.
4: صراحة أبدا, لأنه ما بعرف القوة من وين إجتني, مش أنا القوة, هيدي إيد ربنا مثل ما بيقولوا اشتغلت فيه.
5: خبيت على والدك الدكتور؟
4: اي خبيت على والدي وعلى عمتي اللي هي كمان بعتبرها أيه. مثل امي التاني لانه كبار بالعمر وبخاف عليهم ويعتلوا هم. فوقتها بتذكر رحت قلت لهم انه في كيس صغير على الكلية بدنا نعمل عملية بسيطة وهيك, والوالد قال لي جيب لي التست قال له بالمشفى وبكره وكذا فدغري اخذت الموعد العملية, وبين اكتشافي للمرض والعملية كان في ابي بري اموا الفترة وعملت

0: خوفهم من كذا.
1: حتى اللي يخبي الحزن شوفه بعيني.
0: بس أي. لازم الإنسان بهيد المرحلة. أنا نصيحتي لكل إنسان اليوم إذا عم بيسمعنا حدا مصاب بالسرطان أو عم بيتعالج, خلي يكون عطول معنوياته عالية, لأنه هيدا المرض ثلاث ارباعه هو مورال.
2: معنويات
0: مورال, لازم مورال يكون عالي ويتكل على ربنا وعلى الأطباء وكل شيء له شفاء بعتقد. بس أهم شيء نصيحتي للكل الوقاية. الوقاية خير من ألف علاج. فواحد من بعد عمر معين, إن كان الرجل أو المرأة, لازم يعملوا ديتاست معينة, وبعتقد أنه حتى لو لا سمح الله حدا أصيب بهذا المرض بيشفى.
2: الحمد لله, معناتها أنت
3: معناتها
2: أعطيتنا درس, يعطيك الصحة والحمد لله تورجعت.
0: أشكر الله.
2: مقصت شوية وزن ولكن رجعت في فورمة الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: قلت لي كنت وحيد ريان.
0: ايه؟
3: شنو السبب اللي خليك حتى التوى وحيد؟ سكرت على الحب؟
0: لا ابدا ابدا. بس الرجل بس يكبر هيك بيصير ذوقه اصعب. عرفتي؟ واحد بسن المراهقه واحد بسن الشباب والمراهقه بالعشرينات خلص بده يتجوز وبيفوت وبيتجوز وما بيفكر. بس واحد بس يصير عمره 40 بصير بفكر بكتير اشياء بالرواء. هل الشخصيات او الكاركترات كيف بيكونوا بيقدروا يتفقوا ما يتفقوا؟ مش بس بيتكل على الحب, بيتكل على مجموعة امور.
3: اعطيني توب ثري للامور هذية.
0: الاحترام, الايمان بالمساواة بين الرجل والمرأة, يعني عرفت, يعني اعطاء الحريه للمراه. مش المراه ليست فقط هي بس لخدمه الرجل والمنزل والاولاد, المراه كمان عندها طموح وعندها. فانا بعتقد انه الاحترام والمحبه والحب وتحمل مسؤوليه, هودي الثلاثه بيخلوا مؤسسه الزواج تنجح.
3: وانت غنيت للحب, خلينا نسمع حكي عينيك سحرك دليلك ونرجعوا نكملوا حوارنا مع الفنان اللبناني ريان اللي استناكم في فولامور غدوة مع رنا زاروق اللي بشكون في الجزء الأول من السهرة. كنكم تحاولوا تسمعوا النوستالجيا والذكريات مع ريان. حكي عينيك تسويت في نجوم على موزيك.

0: Εκεί. Mosaic FM. Mosaic FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على Mosaic FM. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي، أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
1: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان، بسكوي كوتا LBM لو باكي دو 115 غرام ب 4550 وتاخذ ثاني بلاش.

0: نص نهار 43 دقيقة مازلنا معكم في نجوم على مزيكا فمن سلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ضيفنا الفنان اللبناني ريان. ريان اللي خمم في الاعتزال الفني وقال باش نرجع للمحاماة. شنو اللي خليك تبطل؟ شنو اللي خليك ما نجمتش؟
1: وقتها بتذكر وقتها توفت الوالدة هيك شوي صار عندي مش ديبرشن بس هيك ما بعرف قلت خلص بدي ارجع على الجامعة وارجع كمل دراستي واتخرج وروح على مجال الحقوق او المحاماة. فعلا رجعت على الجامعة. انا كنت عامل سنة واحدة حقوق بال 2005 فرجعت على الجامعة ورجعت عملت 3 سنين وتخرجت. اي وكلهم تفاجئوا يعني من حياة الفن والنجومية والسهر الى حياة الدراسة يعني بس فرحت فيها كتير هيدي لانه هيك رجعتني نورمال رجعتني ل فخلصت ورحت بدي بلش استاج ففوت على المحكمة أهلا بالفنان كذا لا اليوم مش فنان أنا جاي كاستاجير يعني بدي لا لا لا لا, لا روح روح روح فرجعت شلحت لأنه ما تقبلون العالم أنا كغير كفنان فكتب علي أن أكون فنان
0: وما ندمتش نتصور
1: لا ما ندمتش ما ندمتش
0: واليوم ترجع في الفترة هذية مع أغاني خلينا نقول مش نفس ستايل اللي كنتوا به في الألفينات أو حتى بعد. اليوم فما تريند جديد فما ميوزيكاليتي جديدة
1: صح.
0: كيفاش تحاول توازن بين الاثنين في الأغاني الجديدة؟
1: أكيد أنا مع أنه نواكب تطور الموسيقى كتوزيع موسيقي كذا بس إنما نروح ممكن يعني نحط مثلا روح ريان احساس ريان مع الموسيقى المودرن الجديده اكيد الحلوه انما انا كأعمل اغنيه يعني كليا مثل ستيل اليوم لا بدي اعمل شيء طبعا بيشبهني انما بقالب جديد وحديث يعني ما عندي اي مشكله.
0: اليوم قادر ترجع لنجاحات 2007 2008
1: اللي قدر ينجح مره بيقدر ينجح مره تانية ما في أي مشكلة والحمد لله الباز موجودة ومحبة الناس موجودة بس بدأ شوية همة مني
2: بخلي أنت بخيل بخلي
1: يعني بخيل بالعطاء أصلا
2: يعني ما تشتغل
1: ما أشتغل لو بخيل كان معي فلوس أول شيء بس بخيل بالعطاء مزاجي إذا فيك تقول يعني مزاجي بيأثر على عطائي إذا كنت بيموت حلو سعيد بحب أعطي بس إذا كان مزاجي معكر أو
2: أنت 2023 رجعت ثم يمكن جاء المرض عاود عطلك شوية توا معناتها هذاك التعطيل خارج عن نطاقك اليوم معناتها عندك بلان عندك مخطط
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: ألبومات كليبات حكايات
1: إن شاء الله أكيد أكيد هلأ عم جهز وعم نحضر طبعا
2: سامي قالت لك ميوزيكاليتي انا ما نفهمش في الموسيقى مثلا يلزمك اغنيه فيها 15 ثانيه تنجح في التيك توك واغنيه
1: صح.
2: فيها 30
1: صح.
2: ثانيه تنجح في الانستغرام يعني وليت مقاييس غريبه
1: صح ولازم لازم نواكب ما فينا ما نواكب يعني التطور قطار التطور عم بيمشي لازم نحن نواكبه ما لازم نوقف ضده انما لازم نحطه بقالب محترم قالب بيشبهنا
0: بحذر
1: طبعا طبعا هلا بحذر هو الانسان اصلا هو شرطي نفسه هو بيعرف شو بده هو بيعرف الصح من الغلط فانا في ديكريتير انا ما بتخطيها هي معايير معينه انا ما بطلع براتها اللي هي احترام فني احترام صوتي واحترام الجمهور اللي عم يسمع هذه الاغنيه.
0: فما اغنيه تسمحها اليوم في الساحه تتصدر ترند حافظها حبيت تغنيها مثلا؟
1: ممكن يكون في أغاني تصدرت ترند وبحب غنيها أي ما عندي مش
0: هل أنت غني اختياراتي مدمرة
1: ممكن مهضومة الأغنية يعني منا عاطلة منا عاطلة
2: هو يعمل أغاني حزينة وإيقاعية
1: طبعا
2: فرد وقتي
0: دندل منها شوية ولا ما تحفظها
1: مش حافظها
0: أوكي دونك ما فماش حاجة في الترند بقات سمعتها شدتك
2: فضل شاكر كي رجع
1: طبعا فضل شاكر عمل بعتقد رجع عمل ثورة بالفن و وفرجة انه الفن الحلو والناس متشوقة للفن الجميل والصوت الجميل والاحساس الحلو.
2: ويظهر لي ورا انه ما يطلبش امكانيات, يعني هو عملهم في اصعب صح ظروف ينجم يعيشهم فنان.
1: صح صح صح,
2: يعني في مكان صح مغلق كذا معناتها
1: صح صح,
2: يعني النجاح مش امكانيات,
1: فضل فضل عاش ظروف صعبة كتير. اللي بيعرف انا بعرف شو عم بقول وين عاش, ويعني صح هو ما انسجن, انما كان بمكان اسوأ من السجن. وطبعا اثر على صحته على نفسيته, وان شاء الله يا رب هو اليوم بين ايدين القضاء, وان شاء الله يا رب القضاء
2: يستعجل
1: وياخذ له حقه وياخذ حقوق كل الناس اللي انظلمت, لانه انا بعرف بقرارة نفسي ربما فضل بمكان ما أخطأ, إنما فضل ليس بمجرم أبدا.
2: باش نسألك, انظلم ولكن عنده جزء يعني حط روحه في صورة
1: صح, أنا
2: فما عمول فيديو أو اثنين لما تشوفه تقول لي هذا مش فضل.
1: صح صح,
2: هذا عبد يشبه فضل.
1: صح, إنما اللي بيعرف فضل بيعرف إنه فضل منه هيك. فضل إنسان طيب جدا جدا جدا. أخطأ, نعم كلنا بنخطئ, ما حدا ما بيخطئ يعني. واليوم وقت إنسان يخطئ مش لازم نجي نجلده.
2: اما فضل تلعب بيه بش ولا كيكا, فما شكون لعب له بمخه
1: ممكن.
2: احنا بيدنا انا فضل نجاحاته كبيرة ممكن في تونس, لما شفنا الصورة قلنا هذا هو فضل غريب.
1: صح صح, يعني عدة ظروف هي حكمت انه فضل يوصل لهون, انما فضل
2: هو مش فضل, هو العالم العربي والإسلامي كله كان كيكا يعني.
1: الحمد لله انه انا بعرفه لفضل, وكل الوسط الفني بعرفه لفضل. ربما فضل اخطا, اليوم فضل عم يتحمل مسؤولياته, سلم حاله للقضاء, وان شاء الله الحكم هو للقضاء ونحن تحت سقف القانون, وان شاء الله يا رب الله بيفرج عنه.
0: لو تاخذ اغنيه من فضل شاكر تسرق له اغنيه,
1: كل اغنيه حلوه فضل
0: من مسيرته,
1: كل اغنيه
0: حلوه, الاغنيه الافضل اللي كي تسمعها تحب تسمعها
1: معقول بحبها كتير مثلا
0: دندن لما شويه

0: صوت هذا يستناكم فيه فول أمور غدوة مع رانا زروق. سهرني حبيبي سهرة باش تكون فيها برشا نستالجيا, فيهم زادة أغاني جديدة لريان. ريان حفل تونس بعد غياب, بأي شوق بأي استعداد بأي روح ترجع للغني في تونس اليوم؟
1: كل الاستعداد وكل الحماس. اسمحي لي كمان بهالمناسبة اتشكر رياض بودينار اللي هو كان سبب وجود اليوم ورجعتي على تونس. تحيه لرياض وبشكره على هيك رجع عطاني مثل بوش كتير كبيرة, وان شاء الله يا رب منكون عند حسن ظن الجمهور ونرجع على تونس ونعمل حفلات جميلة جدا ونكون مع جمهورنا الحبيب.
0: تحلم بقرطاج مرة أخرى؟
1: كل يوم بحلم بقرطاج أنا, كل يوم, لأنه قرطاج حتى لو الإنسان وقف على مسرح قرطاج وغنى فيه ما بيشبع, لأنه قرطاج قصة كبيرة. وأكيد بحلم, وأكيد أنا بس أحلم بحقق حلمي.
0: قربنا من قرطاج ولا ما زلنا؟
1: ربما, لا أحد يدري, العلم عند الله.
0: الابتسامة ذي قاعدة تقول في حاجة. هاني مانيش باش نقول حد شيء, المهم قربنا شوي,
1: لا أحد يعرف.
0: قاعد تستعد الجولة فنية لعودة
1: ربما
0: في تونس؟
1: ساعات, ربما أيام, ربما أشهر, ربما لا أدري.
0: بديت لي بساعات ولا هذاك هو التمشي العادي؟
1: عم بحلم. أنا عم بحلم, عم بحلم على صوت عالي.
0: قرطاج إن شاء الله. وعليش لازم جولة فنية تكون في تونس؟ تستعد للحاجة هذية
1: إن شاء الله. هلأ بكرة نحن موجودين بالفول أمور, رح تكون أول حفلة, وإن شاء الله رح يكون في عنا عدة حفلات بالصيف إن شاء الله, ونكون موجودين بكل محافظات تونس بإذن الله
0: إن شاء الله. ونحب نختم بحاجة ريان, لو تعنون المسيرة هذه, لو تعطيها عنوان مسيرة ريان شنو يكون؟
1: أوف.
0: بين كل شيء, بين النجاحات, بين الألم, بين السعادة اللي عشتها, بين الشهرة.
1: هو ما في غير أقول أنه هو بشكر الله على كل شيء عطاني, كل شيء بشكر الله على الصعوبات اللي عطاني إياها وعلى الأشياء الحلوة اللي عطاني إياها.
2: نجم نعاونه نقترح عنوان؟
1: يلا
2: سهل برش, أحلى غرام.
1: أحلى غرام صح.
2: والغرام فيه كل شيء,
1: فيه كل شيء صح, لكن الحمد لله
2: هو العذاب كيجي من أحلى غرام, عذاب ممتع.
1: العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشي.
0: الله الله. وبالمناسبة نستناو حاجة مع فنان تونسي, فما هكا مقترح اليوم؟
1: نتشرف لأنه
0: تسمع الساحة الفنية التونسية,
1: لأنه بتونس في أصوات رائعة جدا, رائعة جدا جدا جدا, ومن أجمل الأصوات بالعالم العربي, فأنا بتشرف أكيد.
0: فمش أسماء هكا في البال
1: ما فيش أسماء معينة, إنما في أصوات كتيرة جدا أنا بتشرف إنه يكون صوتي إلى جانب صوته.
0: نستنى وعليش ليه
1: إن شاء الله.
0: نسمع ريان في عمل تونسي. شكرا ليك, نورتنا.
1: شكرا مزيكا,
2: إن شاء الله ديما ناجح,
0: إن شاء الله ديما في عودة هكا. وعليش ليه مش في كرتاج من عش وقتيش, أنا لما حالة بش نشوفه ريان في مسار تونس. يا ربي ترجع من جديد التونس في
1: بس أنا بعتقد إذا رياض بودينار موجود فالأمور سهلة. مريقل
0: نستنيو ريان في جولة فنية تونسية. سينو نستنيكم غدوة في فول أمور مع رانا زروق كي تكونوا في الموعد. شكرا, نورتنا. ساعتنا الثانية نحكيو فن شعبي حول عرض بنت السفساري وأم الحية. ما نكملوا بالموزيكا, نسمعوا جديد ريان. قولوا لها ونرجعوا معكم في نجوم على موزيكا فن. وتنسيوا جدا موعد الأخبار كالعادة على رأس الساعة. رجعينا.

0: قولوا لها
1: فيزيتي موزايك FM. موزايك FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
2: تحب تعدي بات في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو Les prix tout doux.
0: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: سمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. ممثلو شركة ستيغ يؤكدون أن الشركة تواجه وضعية مالية صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وتراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقية فضلا عن تأثير تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الإنتاج. وممثلو الشركة يضيفون خلال جلسة استماع بالبرلمان أن إنتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة تفوق عن 95% على الغاز الطبيعي وأن كلفة المحروقات تمثل حوالي 72% من كلفة إنتاج الكهرباء و89% من كلفة إنتاج الغاز الطبيعي. عضو الهيئة المديرة لمشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة نور الدين للوصيف أو لصيف عفوا في الشأن العام بمرصد شهد نور الدين يعتبر أن النقاشات خلال الورشات السابقة أفضت إلى ضرورة تجاوز البعد الاجتماعي في التعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البعد التشريعي الذي يضمن إدماج هذه الفئة في جميع المجالس المنتخبة ومراكز صنع القرار على أن يكون ذلك باستحقاق انتخابي لا بالقرعة. والمصدر ذاته يدعو في تصريح لموزايك المجتمع المدني للعمل على تكريس حقوق ذوي الإعاقة في النفاذ المادي والمعنوي للفضاءات العامة وإدماجهم اقتصاديا مشددا على ضرورة تعميم تجربة تمثيلية ذوي الإعاقة في المجلس المحلي على جميع المجالس المنتخبة.
4: خرجنا في الجلسات هذه بجملة من التوصيات اللي تهم خاصة المجالات التشريعية مجال التطوير القانوني فيما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النفاذ حقه في النفاذ المادي إلى الفضاءات والنفاذ إلى الإدارات الوظائف المجالس المنتخبة صنع القرار والمجال الآخر زاد نخدم عليه زاد حتى هو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في جوهر المقاربة. إذن هي جوهر مقاربة تتجاوز البعد الاجتماعي والبعد الإعانة والجانب التشريعي جانب قانوني يزيد يفتح المجال للأشخاص ذوي الإعاقة كما كانت عند التجارب إن شاء الله في تونس توا خاصة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية هي تجربة ممتازة الحقيقة على بعد على كثير من النقائص والهانات لكن تظل تجربة ممتازة تضمن تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية هذه لكن شابتها عديد من النقائص خاصة أن يدخل الشخص الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق القرعة وهذا فيه حيف كثير من حيف لنماذج ناجحة في المجتمع نجم تقدم إضافة أكثر من أن الشخص يدخل عن طريق القرعة يولي يدخل عن طريق عن جدار عن طريق برنامج انتخاب.
3: في الشأن الدولي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يدعو اللبنانيين إلى درء الفتنة بعد خلافات بالمواقف بشأن الاتفاق الإطاري مع الاحتلال الإسرائيلي. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران اللواء محسن رضائي يتهم الولايات المتحدة بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم عبر دعم ما وصفها وما وصفه بإجراءات وكيلها الإسرائيلي ومواصلة إثارة التوتر في مضيق هرمز، محذرا من أن أي خرق لبنود المذكرة سيواجه برد سريع وساحق. التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن أن المزيد من السفن تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد أن واجهت السفن غير المصرح لها طلقات تحذيرية. وختاما، ألمانيا وإيطاليا تشهد درجات حرارة خانقة اليوم مع اتجاه موجة حارة تسببت في وفاة العشرات في أوروبا الغربية نحو الشرق بعد أن تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية. وشهدت كل من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا موجة حر قياسية في شهر جوان الجاري، ومن المحتمل أن يسجل النظام الجوي درجات أعلى في أثناء انتقاله عبر ألمانيا باتجاه بولونيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس نجوم من السنة المريساتي مع نفل ورتاني وسامي الحامي.

0: City. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. مليون مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: ماريسا 14 دقيقة انتم معنا في نجوم على مزيكا فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. نحكيوا على عرض انا بدلت له اسمه لمحالة. قلت قبيلة
1: قلت بنت السبسيري ام الحي
0: مثل السبسيري ام الحي
2: خلبيزة بلبيزة
0: في كل حظ نستقبله معنا.
1: كان عملتها الحلقة الأولى ما نكبلش معك نجوم
0: وغز موجود في الحلقة الأخرى. فوزي بن كامرة مرحبا بك على مزيك.
2: أهلا وسهلا بك.
0: شنو الأحوال؟
2: السلام عليكم ربي يبارك فيك. السلام عليكم أنت والسادة المستمعين. وعندي برشا ما تقبلش على نوفل العزيز الغالي صاحبي صديقي وعشيري ونعرف ما تغش عليه يغزل عليه.
1: لا
2: ما مساش مش
0: لا راني مراوح راني مراوح
1: ايه مالا خويا الصباح العشرة متاع الصباح يصدعني على قهوة ويخلصها هو فوزي. لا والله قهوة وفيها الملاوي وبرشا جو والله صاحب جو فوزي صاحب جو ما حد ملاوي وقهوة
2: يزك هاو اش تدخ.
0: فوزي بن قمرة باش نبدا بحاجة من الكواليس اليوم اللي كنا نسمعوا في الأيام ما صفتني. وفوزي بن قمرة هو نجيبك جوابيتي خمسة والخميس عليك مام السفسيري الدنيا بخوت يقمر الليل وعشرات النجاحات ولي تيتم اليوم مدافع شرس عجديد. فوزي قلت لي عادي لي جديد علاش عاديت لي ما صفتني
2: خاطر الناس طالبة هم يحبوا جديد وحاجة أخرى الموسيقى جديدة والذوق جديد قاعد يتبدل والرؤية جديدة قاعد تبدل متاع الموسيقى متاع الفن الشعبي. فأنا نحب يعني القديم نعتز به اعتزاز كبير لكن جديد نحبه يتسمع ونحبه يتشاف في أقرب وقت ممكن على خاطر نال إعجاب كثير من الناس. وأنا نحب كما قلت لك مرة التطور في كل شيء يعني فهمت خاصة في الموسيقى متاعنا فهمت موسيقى بصفة عامة وخاصة الموسيقى بصفة خاصة هي الفن الشعبي.
0: خليني نبدا من العرض اللي استناكم نهار 5 جويلي على مسرح قرطاج عرض بنت السفساري عرض
2: ام الحي عودتها
1: ام السفساري
2: ام السفساري وبنت الحي
0: وانا
2: بنت الحي وام السفساري
0: هو شنو ام السفساري وانا
2: ام السفساري وبنت الحي
0: ما تدخلنيش بعضنا ما تدخلنيش بعضنا في اسم الا العرض
1: نحب نرجع سمير مع اكبر كونسيبت بالحق
2: فربي سمير ربي يخليكم.
0: نحب نرجع للفكره هذه كيفاش تكونت معناها بيناتكم كيس خليني نقول باب سعدون بينك وبين سمير
2: اي اي اي, أي, أي. والله فكره
1: الله على بيناتكم كيس
2: لا الفكره الحق تربي هي الفكره كانت مشتركه انا والاستاذ رياض بودينار كانت في الصيف تقابلنا في البيرو وكانت الحفله وحدي انا مفردي ومن بعد قعدنا نشوف في الاختيارات يعني فهمت كيفاش مع شكون مع كذا كلمنا امينه حابين هادي حبوبه الاستاذ الكبير العملاق نحبين نكرموه وكل معنا موجود لكن كان عنده التزامات اخرى يعني ومن بعد قعدنا نتشاوروا فقال لي شنو رايك قلت له احسن اختيار ويكون ان شاء الله مزج بيني وبينه وتكون يعني فكرة حلوة برشا وكانت فكرة حلوة برشا كانوا زوز عروض من أحلى وأرقى وأمتع العروض اللي قدمناهم في مهرجان قرطاج من خلالها هي يعني كانت ثلاثة أجيال ولا أربع أجيال جاءوا تفرجوا فينا وكنت سعيد جدا ومسرور جدا بهذا العروض اللي كانت تقدمت وكنا أنا سميت العرض هذايا قطعة من الزمن الجميل
1: بالحق أنا نحب نشكر ونحب نعمل ملاحظة سامحني سامير نشري شوية شبوك مش بنت الحي أم السفساري أم السفساري بنت الحي فوزي مقامرة سمير لصيف نحب نشكر فوزي سمير ورياض بودينار على الفكرة هذه. علاش في تونس ناقصين أفكار شمعتها ناقصين أفكار معناتها كل فنان يخمم وعنده الحق كل فنان يخمم في عروض وقديش نصور وكذا وكذا عنا شح كبير في الأفكار مثلا علاش الزيارة كسرت الدنيا ولو أني فكرة كلاسيك ولكن لأنه منوع لأنه نحس المنتج ماهوش يخمم في الفلوس وفما مياس ورسين وكذا عنا برشا فنانين كبار بخلاف أنه تو فوزي يخدم على روحه وسمير يخدم على روحه أما لي كونسيبت هذم ما عادش موجودين معناتها أنه تلمد لي جودي نمبورتكو أنك تلمد لي لطفي بوشنيق وصابر بيع وأمينة فاخت في عرض وتسميها هي اسم لا. انك تشد كذا وكذا انك سمير وفوزي وتجيب ما عادش عندنا الافكار وفي المقابل علاش التونسي ولا ساعات ما ينجحوش العروض التوانسه لانه عندنا شح في الافكار كل فنان اربع اغاني هما بيدهم يحب يعودهم غيره علاش سمير وفوزي راهم يخدموا في البريفي برشا وما همش مستحقين راو فلوس متاع حفلة كارتاج، ولكن فكرة أوريجينال يعطي صحة رياض بو دينار، خطره يحب يكسر ريتم، يحب يخلي الفنانين توينسا ناجحين. للأسف كارتاج ما يبرمج قال شنو فن شعبي، تعلم تعليه فن شعبي محسوب عجبك الفن الاخر، ما انت فكرة أوريجينال. زوز ثلاثة منجين أخرين يعملون أفكار أوريجينال أخرى، نحبوا الناس لمدوهم. تعليش أنا أمينة فاخت ونجد عطية وسمير لوسيف وصبر باع وفوزي مقابر، على ما يتلموش، على ما يعملوش كونسيبت، على ما يعملوش عرض يا أخويا اخسر فيه وأبهرت وينسى. هذا اللي نقصنا، عنا شح كبير في الأفكار. معت كل فنان يقدم عرض الكارتاج والله يا سامية يبدا اكات وكذا تحسوا عامله عند بيبلينات، هما بيدهم نفس الاغاني نفس كذا، باستثناء قله من الفنانين زياد غرسه ولا حاجه هكا يجيبوا جديد. ناقصين افكار نتاع عروض كبرى، عروض تجلب العباد، عروض تكسر. يا اخي سمير وفوزي رم السنوات من النجاح، محليهم كي يتلموا. صابر ولطفي محليهم كان يتلموا في تام في كذا، امينه فاخت وهكا. معناتها ان شاء الله ننوعوا من الافكار ونكثروا باش الجمهور يتصالح مع العروض التونسية أكثر. هذه نحب نشكر بودينار ونشكر فوزي وسمير، وإن شاء الله يا ربي يكثروا العروض هذه. أنا مثلا نعطيك فازة، خطر احنا حتى اللي يجيبوا فنانين من برا فوزي يحبوا يربحوا أكثر. تخيل أنت سنة مثلا جاي شاب خالد ومامي، تخيل لمدنا شاب خالد ومامي فرد عرض
2: ممتاز.
1: لما يكسر الدنيا ويدور العالم كل ما نخموش باش لمدوا، علاش؟ خاطر كل واحد جايب فنان يخمم في مرج الربح نتاعو اكاو باش نربح 10 على العرض. ما نخموش في كرياسيون الورك اند ترو سولي هي اللي صنعت نجاحهم الكل. ما نخموش في الافكار وفي العروض، نحكي بنسبه 90% فوالا. دونك وخساره انه هذا مش مبرمجته ويقعد بودينار يبرمجه حقه في برشا مهرجانات.
0: وبنت الحي كونسيبت كيما حكيت فيه الديكور زاد قداش زمني، قداش يهزنا للموندو تاع الاغاني.
1: فوزي يحبك اللبسه والفازت مغروم بها، خدمت معاه عندك اغزرني نحكي كواليس. انا سامحني مانيش منضبط توسع على الاخر في نجوم. عندك في الكواليس يجي ريت نصوروا 6 حلقات، يجيب 6 جبايب 6 لبسات 6 صبابط
0: واللونتين زاد مغروم باللونات،
1: ويجيب 4 صحن تونسي 9 متاع الصباح صحن تونسي بالخبز طابونه بالواحد
2: ناكل منه نسكر في رمضان ثلاثة مشوية
1: وناكل منه نسكر
2: في رمضان. بصراحة أنا فكرتني في أيامات
1: متع العمل مع فوزي بصراحة
2: وزنا معك أنت ومع المجموعة اللي معنا كلها، كانت من أفضل الحلقات ومن أفضل الزيميسيون في تاريخ التلفزة التونسية. هي أمور جدية
1: أي كانت فما أفكار
2: كانت
1: فما بيوتشي العباد زادة
2: نعم. أستاذ نوفي خلينا نرجع الكلام اللي كنت تقول فيه كلام مهم جدا. كلمة عرض راه ماهيش سهلة كلمة عرض، يعني ما يجيش الإنسان واقف يغني ساعة ونص ولا ساعتين تقول اسمه عرض. لا العرض اسمه عرض، عرض راه عرض كونسيبت كبير وعرض فرجوي من أوله إلى آخره. العروض هذوما أنا بديت بهم عام 94، كان عندي عرض كبير برشا، كان عندي عرض فرجوي، كانوا معايا 50، كانوا معايا 34 ولا 50 34 ولا 40 راقص وراقصة من أمهر ومن أحلى ما ثم في تونس. فكنت 94 و95 و96 الى
1: دخلت لك في بنزرت مع سين بالخوجه وقتها، معناتها عرض
2: كان عرض ممتاز جدا من جميعه من اوله الى اخره. توا نفقدوا حاجه نفقدوها هي شنو؟ توا ما عادش يكفي الانسان يوقف يغني وحده ساعه ونص او ساعتين، ربما يكون عنده صوت ممتاز وعنده اغاني ناجحه ده كنت معك، اما الناس تحب تتفرج وتحب تستمتع بالعروض. السنابي اذا الناس سمع عليهم العرض نتاع بنت الحي وأم سفساري يختلف على العروض الأخرى اللي قدمناها السنوات الفارتة. أستاذ رياض بودينار حكينا مع بعضنا عنا أسبوع، قال يلزمنا ندخلوا تعديلات جديدة على العرض حتى يصبح العرض يولي حكاية. قلت ربي شاء الله لحد باش نشوفه، لحد باش نشوفه بنت الحي شكوني منين خرجت، وأم سفساري شكوني منين خرجت، وكيفاش تربت وكيفاش عاشت ومن حومة ومانا هذا كل باش نشوفوه سرسان،
0: باش يزيد التمثيل.
2: اي نعم باش يزيدوا مفاجآت اخرى كبيره. زوز فنانين باش يكونوا كبار عندهم اسم كبير في تونس وخارج تونس، باش تكون عرض فرجوي كبير برشا الفوق ولوطه، باش تكون حكايه بدايه من 10 متاع الليل حتى المنتصف الليل، باش تكون يعني فرجة من أروع ومن أمتع مثلا إن شاء الله بإذن الله سامعني.
1: هو قال لنا عروض خطر من قبل من اللي بدأ شكان يتقال سامحوني معناتها كان لا نسيء للغير، أنا يقولوا فوزي منضبط خطر ما عندوش الزيت من قبل فوزي نحكي لك قبل له من التسعينات فوزي ديسيبليني، فوزي ما يشربش وقت العروض، فوزي منضبط معناتها يعطي قيمة برشا، يبرف برشا، يعمل برشا، وذاك اللي صنع نجاح فوزي فيك العشر خمستاش سنة اللي عمل سكسيات. يظل الانضباط ذاك هو اللي معناتها تبارك الله خدمت معك في التلفزة تجي قبل بساعتين من الناس كل معناتها معناتها عاطي قيمة. تذكر مثلا حسين الدوس كذا ذوما اللي ممكن دوبلو على العبيد بزربة بسبب الانضباط وكثرة الخدمة. فوزي كان منضبط برشا،
2: مهم جدا الانضباط
1: ويبرف ويعطي قيمة البروفة وكذا.
2: مهم جدا مهم جدا هذا هذا هذا يعني يعني جزء لا يتجزأ وكبير برشا من نجاح الفنان في حتى في كل في جميع المجالات، حتى مش في الفن البركة، في جميع المجالات نجم يكون نجار منضبط في وقته
1: كما الكورجية متاعنا. عندنا برشا مواهب وضاعوا بسبب عدم الانضباط.
2: نعم.
1: وفغلي نجحوا بالانضباط.
2: نعم. فالانضباط مهم جدا في حياة الإنسان، لكن أحيانا الإنسان يجيك حاجات يعني في الحياة يعني الممارسة الحياتية تجيك أوقات أو تجيك ظروف الإنسان تخليه يعني مش منضبط، أما تخليه تنقص شوية من أوقاته. ربما قد الإنسان بقي الفنان روى إنسان عنده دار، عنده أولاد، عنده ربما ظروف هذه تقلص شوية من مش منضبط الإنسان، لا تقلص شوية من مواعيده ولا حاجة. أما في المجمل إن شاء الله بإذن الله سمع عليم العرض بش يكون ممتاز جدا، بش يكون من أحلى وأرقى إن شاء الله. على حد بش نعطيك فكرة، بش نقول لك رأي مش الجمهور بش يستمتع، أنا بش نستمتع
1: الله.
2: أنا بش نستمتع بحضور الجمهور إن شاء الله. مش بدأوا يغنيهم من العشرة متعليل نصف الليل من أحلى
1: نصف الليل وإيش تبغني؟ تحسب لي ساعتين أخي رغب عليه، ما بش تحسب لي ساعتين.
2: لا هو
1: تيل ما ساعة أسرحوا بالغنية معناتها مش شيء.
2: فلا
1: شيء نص الليل بيل.
2: عندك حق. أنت كيجي ما بسقط بعد نص الليل.
1: نقعد نصبح هنا شو عندي نص.
2: بريمة ياسر.
1: لا ياسر.
0: فتفضل. بش تغني جديد ولا بش؟
2: جديد. جديد بش نغنيها لا ما نصورش. خاطر يزمو برايف ويزمو برشا اوقات، اما باش نعمل لمسات حلوين برشا ان شاء الله باذن الله.
0: ولا رونجمون باش نسمعوا القديم اللي عرفناه
2: والف القديم القديم الجديد تحبوا برشا وقت وتحبوا برشا برايف. اما لا في الاسبوع هذا ان شاء الله باش نحاول باش نقدم افضل ما عندي هذا، وخاطر المجموعه اللي موجوده الموسيقيه من افضل زاد معنا ومن احسن معنا
0: معاكم
2: هكذا. نعم اي ان شاء الله باذن الله سمعني
1: باش القديم انت القديمه من القديم باهره
2: لا
1: ربوخ صحيح
2: يعني ربوخ يقولك استاذه ساميه ليلة هذيك راي كما قلت لك انا راه ما نجمش ما نتصورش واحد باش يقعد قاعد من بدايه الحفل لاخر الحفل، خاطر الاستاذ سمير ما شاء الله عنده دي شيدوفر، عنده اغاني من اروع ما ثم، وانا عندي اغاني كيف من اروع ما ثم، يعني استمتاع كبير نهارتها فهمت هذا. هو مع العروض الفرجويه اللي باش تصير ان شاء الله نتمنى ومن كل قلبي باش تكون احلى وارقى وافضل ليالي.
0: مازالوا تساكر في بالين مازالوا بعض التذاكر تنجموا تقصوهم لحفل نهار الاحد. سي فوزي حكيت على ريبرتوار سمير لوصيف، لو فما اغنيه تمنيت تاخوها من سمير شنو تكون؟
1: مش لازمني على المر
2: ولا لا
0: خليه عاد خليه
2: يخترع لا ما حق ما تربي انا ما تمنيتش، اما الاغاني كلهم تاعو حلوين برشا بكل صراحه، حلوين برشا كلهم عجبوني.
0: تطربك تسمع
2: الكل الكل يتربوني بكل صراحه بكل صراحه يعني ما الكل متربوني الكل ديشي دوفر اغاني حلوه ممتازه.
0: نعم
2: الاغاني خالده في البال تقعد ان شاء الله
0: بالناس غني قول يعني الاغنيه اللي هكا
2: قولي قولي
0: تحب تغنيها فما تسحر عينيك فما يخسر وفارق نضحك للي ما ينام الليل يا مين كل
2: غالي
0: علي علي
2: تدعي بيا فاش قام توظيف تو نظيفك تدعي بيا
0: نطفالك شلزني على المر. شنو الاغنيه اللي تاخذها؟
2: لا لا قلت لك الاغاني كلها حلوين برشا، مثلا عنده اغنيه هذيك تعجبني انا حلوه قديمه شكون يقول مانيش حافظها انا
1: فهمتها شكون يقول حبيبي شكون شكون يقول حبيبي هجرني يوم وغدرني يوم
2: من نوفل
1: زاد في تقديري
2: لا مش ما شاء الله عليه اغنيه حلوه برشا والله والحق ترى بكل اغنيه حلوه برشا. اما
1: هي اغزر للمنتخب هو هدي لها اخسر وفارق وش لازني على المر. شنو اغنيتك اللي تهديها للمنتخب بعد المونديال؟ اعطينا
2: هدايا اخويا بصراحه
1: هو هدا المنتخب هدا لنا الفرجه اهدي الاغنيه
2: انا نادي مش اغنيه نادي ما حاجه نادي متعدد دركه الواحد من غد ربي يشري يصلحنا والله والله بصراحه
1: اعطيني اغنيتك تهدي المنتخب باي اغنيه
2: ببرجوريه ربي صبرنا وكهو عندي نقول لك انا شو نقول لك والله
0: شو يعمل
2: صبر على روحي صبر على الناس عليا وكهو ما الغالب يعني بصراحه باش ندخل هذا في هذا ما كناش في مستوى شو نوفل في كلمتي خفيف نظاف في بالنسبه للكره هذاك مستوانا لا لا لا شو بشكل كان
1: لا مش هكا مش هكا
2: لا سنة شو
1: لا مستوانا خير
2: بشوية بشوية لا لا لا لا, لا شو خوي نوف
1: مستوانا خير برشا
2: بشوية
1: شنو
2: في كلمة تين خفيف نظر
1: سناش بونتو في ثلاثة مات شوية
2: اي شو شو خليني أقول لك أنا فكرتي وأنا بسيطة خاطر مانيش في الأستاذ في الكرة إذا كان مستوى بطولتنا هكاكا ومستوى ملعبنا هكاكا فما بالك مستوى محترفين هكاكا
1: أي
2: مستوى محترفين هكاكا بالكيفية هذيك على الدنيا السلام وكها والسلام عليكم فنقفلوا الموضوع هذاك اللي عندنا أخويا واحد نحتموا فسنا وإن شاء الله العام الجاي نترشحوا كونتر زامبيا وكونتر موزمبيق وكونتر دون فنفيق وكونتر كونتر زنجبيل وكنت عدوا فهمت نلعبوا كونتر معمل معدنوس ونتعدوهم بعد ونتعدوا لنترشحوا ونعيطهم بعد تونيزي ونجيهم لكل أنحاء العالم نروحوا مرضى ونروحوا بغسرتنا ونروحوا بغسرتنا ونروحوا بغلبتنا ونروحوا بفضيحتنا ونقعدوا بفضيحة في العالم.
1: علاش أنا قلت لك مستوانا مش هذاك المغرب رابح 4-2 في الدقيقة 92 دفاع اتاكونت فكت له كرة رجع للديزو متر فكها مصر البارح للثانية الأخرى وقتلين رواح ما ذاك الموتيفاسيون قصتنا ما
2: استنوف المغرب شوف محترفيها محترفيها فين يلعبوا
1: يلعبوا بعزيمة شهمنا شفتك الجوار التونسي
0: تفكت له فما استعانة بصديق اسكندر إبراهيم قالك اهديو
2: شكون هذا
0: اسكندر إبراهيم
2: نحبه برشا أنا
1: خمسة والخميس
2: اسكندر إبراهيم نقول له براف سمك الضيوف اللي معك ينقصوا من الاستعمال اللغة الفرنسية قتلونا بالفرنسية والله قتلونا قتلونا قتلونا فرصة هذه والله اقسم بالله قتلونا بالفرنسية تعرف شنو ساعة ساعة نحسب الواحد انا جواري يدخل نحسب له 84 94 كلمة بالفرنسية
0: ها سيبا قالك حاضر تؤمر خلينا نرجعوا للمستفسري خلينا نرجعوا للمستفسري وبنت الحي اللي عارف يستنيكم نسمعوا المستفسري سامحينا اكابيلا لا انت
2: اه نسمع نسمع احد جديد اخيره زين والعين
0: نسمع هزين والعين ما قبلها ثمانية كابيلا ام السفسيري باش تحكي لي حكايتها خاطر
2: باه ما عندي برشا ما يتاجن خاطر ما عشت بالسفسيري تو تولت
0: بطلت
1: تبعت العباد
2: ولا الموذا يلا هزين والعين
0: سي فازي قلت لك باش تغني لنا ام السفسيري
2: كابيلا تما قمره في ليلي
1: تو نحكيو على جديده ما سمعنا عاد ام السفسيري شنو باش تولي عندك
2: حتى ديك لا وبعد هي كحة شو في كاسة مية
0: يلا صحنا أم السفساري توتسي في نجوم على موزي كتن
2: يا أم السفساري تا تا تا تا محلى محلى
1: لا لا ما تسمعهاش بالأسلوب جديد أم السفساري كاسحة أنت توعى باللورك سمعت
2: مخلص سمع مزيك قمت لك
1: هاي أنت تقوم من السبعة فوزي يمشي قالوا مزيك قمت
2: يا داي داي داي داي داي داي ويوم السفساري الله الله محلى محلى قدها واللي زاد ناري الله الله أحمر أحمر خدها زينة والزين ليوصول
1: صلي سلم على الرسول
2: لما نحكي ومهما نقول حسن غامن عندها محلى محلى قدها ايه ام السفساري اشبيها محلى محلى قدها واللي زاد ناري اشنو احمر احمر خدها شكرا لكم
0: ام السفساري بصوت فوزي بن قمره خلنا نسمع جديد هزين توتسويت في نجوم على مزيكا فام ونرجو نحكيو على عرض ام السفساري وبنت الحي سورتو زاده على جديد فوزي بن قمره اللي مازال قاعد يجدد مازال قاعد يخدم في ديستيل مختلفين بعد شوية على المزود وساعات يرجع له هاوكا بين هذا وهذا توتسويت نسمع جديد ونرجو.

0: فوزي بن قمر هزيني وصلنا حتى الماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة. أنتم معنا في نجوم على مزيكا فيم حتى للساعتين وختامها مسكنا في نتصور مع فوزي اليوم الحلقة.
1: فوزي أحسن ختام. هل أنت مستحق تعمل جديد؟ عندك أغانيك الناجحة وعليه تعمل في جديد؟ معناتها برشا فنانين وصلوا لمرحلة
2: نعم في كيف توقع نغني قد نعم في كيف شيخ الأغاني
1: حتى قبلت عم في كيف.

0: يقول في النوتة اللي قدامه ما عادش يقبل انفخ على بعض وهات هات هات لا عاش فهمتني ولا
1: معك انت هذا
0: معانا بنسير هو هذه ما تعرفتش هذه انا هذه من عام 94 بشهادة شديد عس هو اللي عمل حطني في السكة هذه اللي ولدت أغانية كل
1: انت
0: منوتة.
1: اول من حطيت نوتة للمزود في
0: يدعس.
1: تونس
0: يدعس حتى
1: يدعس اي معك يعني
0: بكل صراحة اي فاصبح المزود عنده مكانته ما عادش يقبل ولا يعمل شي يحب وتحط وين يحبه هو لا نوتة عنده قدامه منوت جمل يقولهم كما تقولهم اي آلة في العالم هذا هو فهمت كيفاش نرجع سؤالك الشيخ على أغنية نستمتع هي ما قاعد نغني فهمت مش قاعد نخدم قاعد نغني
2: تغني روحك اكثر من جمهور
0: لا اذا كان ما نمش نسكن وحدي في عيش وحدي في الجزيره
2: نحكي عجدي
0: ونجيب الجبل ونعيط لا وترجع صوت علي نرجع لي فهمت المشكله استاذه ساميه اللي قبل ما انا نعمل غنية يكون انا مقتنع بها وحببها وعرفها غنية ممتازة باشتراك مع الملحن ومع المؤلف ومع الموزع إذا كان عجبتنا ثلاثة وحلوة برشا ستترفين رمان نغنيها ما عجبتنيش وموضوعها موش هو ومش أنا حاسه وما نغنيهاش
2: تجيك غنية يقولوا لك هذه هيت فوزي بن قمرة وينجم الببليك يحبها وماشية مع لي جون توا وإلا مع الفايب اللي موجودة توا
0: إذا كان حسيتها أنا وغنية ممتازة وعندي منقول فيها وبش تضيف لي يا أهلا وسهلا
2: لو ما حسيتهاش وبش تعمل أرقام
0: لا لا لا لا انا الارقام ما تهمنيش استاذ سامي فهمت انا يهمني انا ايش باش نقدم يهمني القواله تهمني الصوت تهمني الاحساس تهمني المحتوى الموضوع نتاع الاغنيه شنو شفت يا ميمتي لما سافتني غنيت المره هذه غنيت عام 94 وغنيت طبعا شهرين ثلاث شهور موش نفس القواله موش نفس احساس خذهم وشوفهم اسمعهم مزوز ماهيش نفس القواله
1: ما فازت فهمني معناتها كيما فما حاجه اش معناتها مش نفس القواله معناتها وشنو القواله خير انا مثلا يا ميمتي لا ما صفتني لولا تعجبني خير من القلب
0: نحس كل معك فيها قرحه
1: يا ميمتي لا ما صفتني لولا من القلب الثاني نحسك تغني تتفينس علينا
0: لا مش نتفينس
1: يا ميمتي الاخضر مش تواجي خارج
0: الاخرى ما شاء الله فيها فيها جلوب
1: الاخرى نحسها لا ما صفتكش وقتها بالحق تو لا ما صفتك وانت تغني سمع ما انا الاولد سكول اشوف الجينيريشن
0: اللي وحشه نفر اللي وحشه
1: لا بالحق معناتها
0: لا اللي وحشه
1: متمسلي فما مراجع في الفن ما تمسهم ليش
0: استنى لا
1: فما اغاني روبير عندي
0: اللي وحشه نفر اللي وحشه والوحشه المساطه انا المساطه متوحش عندي بدو قلت المساطه عشتها معك انا ونحبها برشا فهمت وكان يجي ما قاش مساطه نمشي روحي
1: فهمت الحمد لله الحمد لله
0: الاخرى كانت حتى من نوعيه
1: نجحت معايا بالمساطه وهذا
0: نجحت نجحت بارك الله فيك
1: يلا تفضل
0: بارك الله فيك
1: اي فهمني القوي ايش معناتها القوي
0: لا تنقل لك سنة الاخرى استاذ نوفل جلود ومزود وقوله بالرسم يعني هنك هنك وقرحه
1: فوالا
0: داكوردو هذه جيتارات وهذه حاجه اخرى في الصوف فهمت وهذه ما نجمش القرحه تكون مع الجيتاره تخيلني انا مع الجيتاره ونعيط فهمت ما تجيش وتخيل نغني على مزود نغني في بحبك وبعشقك وبدور على البحر وتمديك كوي وتمديك كوي وأحساسي بيقول تخيلني على مزود فهمت شو تقول تتغير هنا الموسيقى هذه متى مسافتني كانت مطابقة للموسيقى الجديدة الموجودة
1: وانت علاش
0: احساس اخر
1: انا علاش بدل تقويلتك انت علاش ما قعدتش فوزي صحيح
0: نوفر لازم نتغير امان
1: عليه لازمك
0: شنو العالم كله تغير الانماط الموسيقيه كلها تغيرت الذوق تغير نتاع الشعب نتاع توا
1: ما تغيرش
0: لا نتغير
1: التسعينات اكثر غني ناجح حتى
0: معاك اي ما... يا نوفر يا سيد نوفر الغالي لازم نتغير امان
1: سمير نصيف عنده 20 سنه ما طلعش غنيه
0: اموره
1: ليه معناتها والناس تسمع يوم
0: انا بيدي شفتهم قلت حاجه انا بيدي شفتهم اغاني تو اللي قاعد نخدم فيهم اي الاغاني القديمه هي اللي ماخذه 80% اكثر من الجديد
1: فوالا هي
0: لكن واضح. انا يلزمني نتغير نحب نتغير ما نجمش نقعد جو بو با ريستي توجور لا ميم شوز سامحني يا اسكندر ابراهيم قلت لك انت بالسوري ما نجمش نقعد هو بيدو نفس الحكايه يلزمني نتطور حاجه اخرى موسيقتي تسمعها في المغرب وتسمعها في برشا بلدان في العالم ميزميش توفهمت كيفاش ميزميش نقعد كاكا أنا دربك وجلود ومزاود وهكا قرش نبقى الناس كنت تحبني في النوعية ذكا بارك الله فيكم اللي يحبوني أما أنا يزمني نتغير ويزمني نتوسع ويزمني نمشي مع الألمات الموسيقية ومع الأذواق متاع تفلي معك ذكا
1: يظهر لي ولادك بدلوا لك رايك زي ده
0: لا ولادي كل حد اتجاهاته في بلاسة يحبوني حق متعربي ونشاورهم لكن كل حد اتجاهه في بلاسة عندهم وسع كبير برشا في
2: ولدك يغني عبد الحليم
0: دايما ويسمع اي يحيى ما شاء الله يغني يحب العتيق ويحب الرزين فهمت زكريا الوسطاني يحب الراب ويحب الأغاني الأخرى كالهيت الحلوة الخفيفة كذا. فهمت أيوب

0: بين وبين الكبير فهمت سليمة معايا قلبا وقالبا حتى خايب عشان غني هي معايا تقول بابا أنت أحسن مغني في العالم وتغني وصوتها حلو فهمت أستاذ نوفل يزمني نتطور ويزمني أقلم مع
1: جينيراسيون
0: جديدة مع المحافظة مع الهنك مع المزود مع القولة ذيك الحلوة فهمت كيفاش خطر إذا كنت نوفل فهمتك أنا فهمتك تحب تقول لي أنت تحبني في النوعية القديمة في السهرات الخاصة غدوة في كارتاج باش تسمعني في القديم
2: أي. خطر, في خطر مهم أنت سمير وغيره وغيره الستة سبعة اللي مزيل ومهمتكم زادة تحافظون على القديم أنتم اللي حببتوا الشباب في القديم
0: خطر القديم. أي.
1: القديم. العرض هذا هو رسالة أي. هو رسالة باش يقولوا كونه هذا هو الأصل هذا هو اللي موجود هذا اللي يعيش
0: نوفل توا يقول لك حاجة ديما أنا نقول لك شو ندخل الدار القديمة ماذا بينا شوية نغيروا فيها شوية كتجديد شوية ما تجديد نقعدوا مع المحافظة مع الدار
2: أي.
0: مش الدار يجي نقول نقلبوها الكل ونطفوا نعملوها سوري نولي ونطلب الاسانسور في الدار وإحنا كنا في سيدي عبد السلام نعبيهم البير
2: أي.
0: فمتى نتطور شوية فمتى فعود البير سبالة فعود سبالة كذا تطوير حلو يبدأ ممتاز مش نقعدوا حتنا في الدار هذا هو فمتى سيتو أما شفت الأغاني متاعي توجدد أنت المزود موجود دي محافظه لك الريتم هذاك بتاع مزل كتسمع مثلا ايجا راضي تو باش نسمعهم بعد شويه ان شاء الله تسمع القديم وتسمع جديد مغاير تماما لكن مزود موجود اما القباله والموسيقى والهارموني جديد مع جديد يا نوفل اخويا شوف سعد المجرد قاعد يتطور من اغنيه الى اغنيه شوف الشاب خالد ما قعدش كما هو السنوات فهمت خويا هذا هو ولا كم الاختيار
2: شيب خالد مثال به خاطره قديم سعد المجرد جديد كمان يقول
0: سعد المجرد قاعد يخدم
2: لا هو يعني خالد مثال به لانه بدا بالهارد ومشاو يطلع ويطلع معناتها خالد عنده يمكن 30 سنه يغني دونك
0: يغني حتى يغني يغني يغني يغني راه
2: سعد
0: يغني يغني صوت عنده ممتاز من اروع ما يكون فهمت هذا هو
1: وخلينا نحكي على الجو بين سمير وفوزي نجم راو ديو في الدنيا هنا معناها نسمع اغنيه مش كان في سبيكتاكل ونوفل قبيله كان حكي على اهميه كونه نعملوا افكار جديده كونه نعملوا دي كولابوراسيون بالفنانين
0: ممكن علاش لا اذا كانت تكون كما قلت لك مره اخرى في المنبر هذاك قلنا اذا كانت تجمعنا اغنيه حلوه باش تفيدنا الزوز
1: اسوبون صعيب باش نلقاو الكلمه
0: مش صعيب والله لا لا بالعكس بالعكس والله والله عندنا والله شو والله عندنا من الشعراء في تونس وعندنا من الملحنين وعندنا استاذ نوفل عندنا موزعين صغار شباب بسم الله ما شاء الله طايرين طايرين طايرين فهمت المشكله شو نقول لك انا المشكله
1: الوقت
0: والمشكله
2: والغرور نتاع الفنانين
0: ممكن
2: ما تدعوشين انتم ما تحبوش طيحوا ما تحبوش تكلموا بعضكم على غرور بين ظفرين غرور نتاع تونس
0: باهي ما انت ما انت دخلت فيا خلينا ندخل حتى
2: ما دخلتش فيك انا
0: لا لا
2: قلت غرور الفنانين
0: اي غرور اي والله مش غرورنا في خويا شاف كل حد لاي في روحه كل حد لاي في موسيقته كل حد يحب معلش انا
2: في موسيقته مشروع موسيقى
0: اسمعني انا شاف انا من البقعه هذه الباب مفتوح بشرط اذا كانت تفيدني الاغنيه ومع واحد يعرف يغني ويغني وقالب كبير وكادر في الغناء نتفضل مرحبا بك باش نتعلم منه باش نقدم معه اما تجيب لي اغنيه تمر المره الكرام قال شنو قال له عملنا اوديو ربي يفضلك وياخذ بخاطرك
2: ايوا علاش مش واحد تنفعوا انت اقل من كنت تنفعوا
0: ميساج مش مشكل اما اعطيني المحتوى اعطيني الاغنيه تكون اغنيه
2: مغشين عليك برشا العبيد بعد ما تعديت مع هذه زعيم وليهم يعودوا ليش غنية وكذا علش مش ما تعملش كقلب كبير وغني وغنية وعادي كذا ما تعليشك النظرة تو انت فنان كبير في الكارير وبرشا صغار يعودوا لك كذا علش سكرت الباب دي ما عنديش انا كان جاي عندي باش نخلصك راني خلصتك امينة باش ننجح نعود غنية فوزي نعود غنية لطفي نعود غنية سمير معناتها علش سكرت الباب علش تعملت لبس بيك ناجح سافا خلينا ننجحوا معك سي فوزي هكا قالوا لك الناس طبعا رأي أنا مختلف تفضل
0: كملت انت
2: اي
0: انا ما قلتش ما غنيش اغنياتي
2: لا قلت
0: سنة باهي تعرفش كيفاش قلت ايه
2: لا لا تجيو بالناس لا ما تخلينيش انا
0: شوية شوية شوية يا استاذ نوفل قلت اما يا اخي مجتمع قانون تاع الثقافه وقانون تاع الدرودوتار يا اخي كيفاش تغني اغاني وما تشغل لا تشاورني لا تاخذ التزام لا تاخذ ورقه لا تاخذ ستيرو يا نوفل خويا تو معقول هذه شنو نكون قاعد انا نتلف دقائق اغنيتي مصوره فيديو ومصوره كليب وفيها الاف المئات الملايين المتفرجين يا نوفل خويا تو معقول هذه اش قاعد نعمل انا ثم ملحن ثم موزع ثم كاتب ثم قاعد غنى ثم قانون في البلاد يحميني ويحميك انت مساجك تاخذ ورقه ما عندي فيها التزام اللي انا مسرح لك بغني تفضل برا غني اما نكون قاعد انا وحاجه اخرى علاش انت علاش مثلا برشا مغنيين يتبعني انا في الساله مثلا في حاجه ولا في حاجه كيما نبدا كيما نوفا علاش مشاش امور قانونيه وامور باستحباب وحتى التليفون يجيني حبيه يجيني خذ بخاطري قول لي فوزي خويا نحب حب حب حب احلى من قلبي من العسل
2: اش معناتها كيما نبدا كيما نوفا ما فهمتيش
1: انا نعاود نفس البروغرام نفس البروغرام
0: نفس البروغرام هو بيدو تاني نقول السلام عليكم ونقول السلام عليكم كيف انا هزت مرحه هزت مرحه هزت بندير هزت بندير شنو نعمل نحن سباتي مرجعنا في السالة
1: هذا كونك مثال
0: يا أستاذة سامية مثالش ثم قانون في البلاد ما ثم درو دوتور هذا حق متاع ربي حقنا مهضوم من درو دوتور من حقوق التأليف والتلحين
1: فلا قاعد تاخذ فلوس من درو دوتور
0: مانيش نحب حتى شيء انا نحب شوف الامور ذي ندخل تو في وزارة الثقافة ندخل في حقوق التأليف اختاني مانيش ناقص انا مشاكل يا أستاذ نوف ثم التزام ثم ورقه استيدو تحب تغني اغاني اي تفضل اجي انا نصرح لك ويصرح لك الملحن ويصرح المؤلف برا غني مرحبا بك اما نكون قاعد نتلفت انا من بعد نقاك انت مجموعه نسائيه عملت غنايه تغني وحاجه اخرى استاذ نوف حتى كان يعرف يغنيوها ما يسالش ما كاينش واحد انا توا حق نتاع ربي يغني بريت على قلبي كان واحده بركه غنت لي شويه من الدنيا بخوت والله مش في وجهها اقسم بالله من احلى ومن ارقى ما غنت الشاب اللي قدامك
1: أقسم
0: بالله وأقسم بالله لا مش رميوه أمان أنت أنا أفر خوي وما ندرك ثم عندك شيء غني بغني لا متجري مغسارة يهذا لا ويعمل موال من الأول بعد غنات شنو هذا سيبوني يا أخوي سيبني
2: جديد
0: سيبني خلنا نتنفس برمشي غني برمشي غني غني خلينا نتاع موزمبيق ونتاع مالي وكذا خلينا نتاع مسكسي سيبني أنا أوفر أخوي برمي سيبني
1: فما هذا الفنان الكبير عدنان شويش اللي شاطر نفس الرأي في فوزي بن قمر يقول غنيو أغانيكم أنجو معنا
0: برمشي جندس برا نحن كما حنتانا وبرمشي ألف وبرشري وبرغني غنياتك وثم استديوهات جدد وثم موزيكا جديدة وثم أغاني جدد وثم كلمات جدد وثم شعراء جدد يسيبونا خنت نفسه أخوي برا.
1: سي فوزي أنا حابك تقعد معانا في الانترفيو ما عندي سؤال النوف في النجم.
0: تفضل اسأل أغلى قدام.
1: خاطر بما أنه آخر حلقة.
0: آخر حلقة بعدها يخخت. شو؟ خلينا نخرج ب.
1: جوا آخر حلقة ونحدث آخر حلقة في النجوم في الموسم هذا. لكنها وعد غلط كم في أم السيري وبس الحاسبة. بس نستغل فرصة كونه بحذنا مش فقط الزميل والإعلامي نوف الورتيني اليوم بحذنا مدير البرمجة في موزاي كافيم. المدير البرمجة على موزايك عطينا البرمجة الصيفية لموزايك 2026 شنو يستنى فينا ما أنه مازال يدرج جوني خلنا نستغل الفرصة
2: والله برمجة
1: تصريح حصل
2: لحظة برمجة ثرية ومتنوعة
1: لا يعطيني تفاصيل البرمجة
0: حصرية
2: أفلا برمجة برمجة دونك معناتها باش تكون فيها برشا نسق وإيقاع من 6 ل 11 أحلى صباح مع جيهان ثم ليندا ميك شرقي من 3 للجمعة ولكن دياسبورا مع أمينة بندوة نهار الاثنين وبعد ميدي ماج من 2 للجمعة من نص نهار حتى لساعتين بعد من ما ساعتين للستة باش تكون أفتر وورك مع حسن وأمين جارة وبعد من 6 للسبعة ريكاب سبور مع فريق رياضة يعطيهم الصحة سيت سور سيت وبعد يجي كورنيش مع سامية مع بارك الله عليها سامية من 7 للتسعة من 2 للجمعة وسبت واحد سلاح سكوحي اللي تبارك الله عليها سامية معتها مبدع ومتألقة برشا ثم يجي بعد كورنيش من 9 من 9 نص الليل
0: اسماعيل وينه؟
2: اي اسماعيل شو
1: متصنص الليل اي سيد مدير البرمجه مخاسب تحل لنا البرمجه
2: خاطر ما خاطر به
1: خاطر فاجئتك بالسؤال
2: دونك من 9 لنص الليل دونك مالك واسماعيل مالك واسماعيل دونك نحكي بين جويليا اوت صباح الخير ويكاند عنا بعد تبع في الويكاند ومن بعد تبع الموجه من 9 للستة مع يسري ومع ساوسن باش تعوضوا ومن بعد عنا جولد ميوزك سبت واحد زاد الياس الغربي باش نستمتعوا معاه و ميك شيك مع عدنان حوات في الويكاند زاد سبت وحد وبرشا برمجة يسري موسيقية يسري تبع الموجة نهار سبت وحد شو اسمها حصة اسماعيل نسيتها اسماعيل
1: اسماعيل ومالك عوني لسي عنا بصديق شوف انا دانيو شو اسمها
0: خصم مالك عوني الزغالي
1: حتى النص اللي نلقاو اسماعيل بن عيسى حل الدوكيومون يا نوفل وبعثنا دوكيومون خلنا نكتشفوا البرمجة على موزايك سينوز ده اكيد كونو تلقاو تفاصيل البرمجة على سيتنا mosaikefm.net كيف البرومو اللي تعودتوا بها على موزايك وكل عادة لينيرجي حاضرة جو السيف زادة موجودة على موزايك FM أبي أور مع اسماعيل بن عيسى نوجه له تحية ومالك تابعوني زيدا. وحنا حكينا على البرمجة عنا زيدا حصرين البرمجة نتاع مهرجان الحمامات الدولي سي فوزي
0: ما شاء الله
1: خنعملوا عليها طلة الافتتاح باش يكون نهار 11 جويليا مع مسرحية الهاري بيت الوفاة طبوب المسرحية اللي حصلت على عديد الجوائز سواء في تونس ولا في العالم العربي. الافتتاح الموسيقي مع ظافر يوسف النجم العالمي زيدا والتونسي نهار 12 جويليا. بعدين ياسمين حمدان من لبنان عرض نوستالجيكا المهدي المولهي. بعد كيف كيف عنا عرض من إسبانيا بعنوان بيبي. فما زيدا ثنائي نور عرجون وسليم عرجون يرجعوا من جديد لمهرجان الحمامات. يارا من لبنان باش تكون حاضرة. فما عرض كوريغرافي لسليم بن صافيا لاباس جناوة ديفوزيون جوزيف عطية فرج سليمان مارسيل خليفة. يستنيكم في سهرة نهار 24 جويليا. شكري بوزاين نهار 25 جويليا. عطايل معاوي زيدا فما نوردو باش يستناكم نهار 27 جويليا في مهرجان الحمامات الدولي. فما من كوبا والولايات المتحدة ذا بوينا فيستا أوركسترا يستناكم نهار 28 جويليا. عايطة مونامور بين تونس والمغرب نهار 30 جويليا. فما زادا ساليف كايتا من مالي. نحكيو على عرض ماريزا من البرتغال. نحكيو زادا على بوثينة النابولي فنانة تونسية مازالت في خطواتها الأولى وعملت ألبوم الحقيقة سمعناه حلو برشا. دونك باش تكون عندها الفرصة كون تكون على مهرجان الحمامات الدولي بقيادة قيس المليتي مع سيدة سيرين شكيلي في الكلمات وفريق كامل خدم على العرض هذايا. فما زادة غسان يمين مني إلى أزنافور لبنان فرنسا نهار 4 أوت. جاكاراندا النزار السعيدي من الحمزين دي دبليو مان. فما زادة نجة عطيبو سندي اللاتي من لبنان اللي هتغني طربي كنا شفناها في دوغا قبل. فما زادة مسرحية هما السيرين جنون آدم بشي سنكم في عرض نهار 11 اوت. مسرحية روضة العشاق المعز العاشوري نهار 12 اوت والاختتام مع صوفيا صدق نهار 13 اوت. هذه هي برمجة الحمامات برمجة متنوعة تلقاو تفاصيلها على سيتنا mosaikefm.net واكيد تستناو قراءة في البرمجة هذه في برنامج كورنيش على mosaikefm. فوزي بن جابر نحكي على المهرجان مهرجان الحمامات سيبون عنا مهرجانات نستناو عرض لفوزي بن جابر في المهرجانات.
0: لا في كرتاج برك ما عنديش حق بصراحه ما عنديش الوقت ما عنديش المهرجانات اخرى. ممكن كان ثمش برمجه في اخر وقت ممكن خاطر
1: عندك في كرتاج نحكيوا على
0: الكرتاج هذه هذا ان شاء الله ويليه عرض اخر في كرتاج اخر ان شاء الله
1: في الأوف.
0: بعده بشهر ان شاء الله
1: بين ديما في الأوف.
0: انا ديما حبي الأوف حاجه لا توصف. خليني في مهرجان الحمامات حلو برشا خاصه مرسي خليفه عنده برشا جديد. مرسي خليفة عنده برشا جديد أغاني ما شاء الله في السنوات هذوما الأخرين.
2: حكي عينيك
0: حكي عينيك وحكي قلبي وقلبي حكي مع عينيك.
2: عينيك حلو علاش ما عندوش جديد زعما خاطر ما تجددش؟
0: لا هو ما
2: يعني معناتها الكلاسيك
0: لا علاش يجيبوا فيه هو علاش وين الفن الشعبي أنا في حمامات ما تماش.
2: لا الفن الشعبي ما هو ممنوع عاد من المهرجان كرتاج وحمامات هذول ممنوع.
0: حرامي
2: الراب والفن الشعبي ممنوعين.
0: حرامي
2: لا مش ممنوعين مش محطوطين
0: مش محطوطين يعني عندهم بلا سخر يحطوا فيها
2: لأنه يقولوا ما نقولوش منع مش محطوطين.
0: تيمان شنو العام الثاني تو مش موجودين شمنا مش منع من شنو عايش خوي نوفر موش منع من شنو العام الثاني ما ثمش ونحن أجدر ب علاش ثم برشا فنانين ما شاء الله يقدموا في عروض كبيرة برشا في الحمامات ولا في كرتاج.
1: على كل حال جوست مرسي خليفة
2: ريتهم سوف سيري وبنت الحي علاش ماهيش في كرتاج والحمامات
0: لا ما فهمش انا وفي البرمجة على كل حال انا اخويا قلت
2: ينجم واحد يشكك في فوزي وسمير مثلا ينجم واحد يقول كلمة على فوزي وسمير مثلا ما عندك ما تقول ما عندك
1: لا وش علقت علاش كان مرسي خليفة
0: شاب خالد ومامي في كرتاج
1: شاب خالد في بلي في شاب خالد في كرتاج حتى التوا ومامي مش يكون في بنزرت
0: هذا مش رايهم هذا ولا شعبيين ولا شنو الفرق بينهم وبيننا احنا مش فرق هم شعبيين راي وحنا مزود تونسي شعبي اي شنو الفرق علاش هم يعرفوا غنيو خير منا ولا هم عندهم سكسيات خير منا احنا ولا هم عندهم ما فهمش انا علاش والله انا ما عادش نسال بصراحه خاطر كيما قلت لكم الاخر استاذ سامي كرتاج انا راه والبرمجه خرجت من خشمي فهم كيفاش بصراحه والله برجوريه وانا راني في الاوف خير من فكري هاي
2: وتو سنين في نجوم سالني يجي 10 مرات سؤال هذا راه
0: فكري ماشي شنو تقولي ممنوع وتقولي لا ما برمجناش علاه ما تبرمجوش يا سعاده الوزيره يا سيد مدير مهرجان الحمامات ليس لنا الحق
2: أو كرتاج أو
0: كرتاج. علاش علاش من برمجوش؟ مش أنا سيدي غيري من الفنانين الشعبيين اللي ناجحين توا وعندهم ما شاء الله باع وذراع في الفاشن الشعبي.
2: أوكي أنا يعجبني تحيل مهرجان كل يعجبني بنزرت يحط كل شيء
0: ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله
2: وسفيق فن كذا سفيق سي معناتها فن
0: مهرجان. علاش علاش أنتم ما قيموا هك شفتوا نجاحاتنا احنا في كرتاج شنو؟ على كل حال خلينا في العرض هذا نتاع لحد ان شاء الله باذن الله سمع عليهم
2: مش خدوه لحد جاي 5 جويليا
0: 5 جويليا
2: باش نحفلوها بنت ال
0: بنت السفساري ام الحي
1: بنت الحي ومسفساري
2: بنت الحي ومسفساري أيوة. فوزي بن جمرة وسمير لوسيف
0: باش يكون عرض فرجوي فيه تعديلات كبيره برشا. الاستاذ رياض بارك الله فيه خمم في الساده المشاهدين باش يكونوا على موعد كبير برشا على على حدث كبير برشا فرجوي فيه حكايات الطاقة الفوقاني بتشوف فيه حكاية أخرى لوتا بتشوف حكاية أخرى فرقة كبيرة عاصفين ممتازين من أرقى ما يكون زوز فنانين كبار من أرقى ما يكون إن شاء الله إحنا نستمتع بالحضور
2: إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله تعدى ليلة
2: من أحلى وأرقى
0: ليلة إن شاء الله بارك الله فيك
2: تسكر ديجا بده يتبيعه وبش يكون حضور كبير
0: الحمد لله يبدو لي أنه لوتانيا
2: مشي على
0: ختمة يبدو
1: لي
2: امشي وقصوا هذا فوزي نورتنا
1: ليلة كبيرة على قرطاج مدام فيها فوزي بن قمرة بتبيعة وسمير لوسيف شكرا ليك نورتنا سي فوزي
2: بلي وكبدنا العرض سي ما تصير شي فازة هكا ولا هكا نفتحوهم فوزي ليه متعة فوزي شوفوا لحظة شوفوا يجيب شي صحن تونسي قبل العرض
1: نشوفوا الكواليس
2: عنده عويد يبدأ داخل بقفة انت تخيل القفه في امور فنيه ليه فيها الدمق
1: واكيد باش نكونوا في المويكبه ونحب نوفل قبل نكملوا كورنيش قبل نكملوا نجوم اكيد نشوف الفريق كامل
2: بريد التاي اي بيان سور
1: نشوفوا في الكواليس نو باش يجيب فوزي بنقاره نحب نشكر كل الفريق اللي كان معانا هنا في نجوم الوثق بالله في الاعداد ساره اللي زاده اللي كانت انضمت ضمن الفريق هذا نوجه تحيه الاشواق في الديجيتال منو اللي خدم معانا زاده اي اشواق المجري كان معنا أحمد تحية خاصة لكل المخرجين اللي خدموا معنا نجوم على موزايك فام كيف كيف تحية للطابق الثالث طابق الديجيتال قسم الويب الكل سونس اكسيبسيون يعطيهم الصحة وأكيد ما زالت برشا خدمة تستنى فينا في الصيف كالعادة طبق ثاني المشهور تحية للطابق الأول طبق الأول طبق الكل
2: ما تعرفش تخدم
0: أما نسيت
2: تبدأ بالطبق الثاني
1: هل قلت لك طبق ثاني والأول نوجه تحية لفريق موزايكا فام الكل وبالتوفيق للناس الكل في البرمجة الصيفية كل عادة برمجة خاصة على موزايكا فام وكل عادة باش نكونوا حاضرين في كل السهرات في كل المهرجانات دون استثناء شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع وأكيد ما نقدموا كان بكم شكرا نوفل على
2: يعطيك صحة ميرسي وتشرفت برشا بالعمل معك يعطيك صحة
1: وانا زيدة شكرا لك بلدين فوزي بن قمرة شكرا لك
0: أشكرك جزيل شكرا بارك الله فيك
1: ربي فضلك هذه كانت نجوم بالنسبة لليوم الحلقة الأخيرة في موسم 2026 وشوية آخر يكون موعد الأخبار مع هيبة هيبة الخميري بعد يجيكم سبور إكسبريس كيل عادة وبعد كيل عادة العشوية تكون كان مع سيسوكي باي باي شيء طيب الناس كل
3: موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزربي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزربي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshig Denia de Abdelhamid Bouchner. Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. راديو مزيكا فم تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج تبلغ 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. ووفق ديوان الحبوب، احتلت ولاية باجة المرتبة الأولى من حيث الكميات المجمعة، إذ بلغت 1.382 مليون قنطار، أي ما يعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها تباعا ولاية الكاف وبنزرت ثم سليانة وجندوبة والقيروان. وديوان الحبوب يدعو كافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل، مشيرا إلى أنه تم تركيز خلية متابعة خاصة بموسم تجميع الحبوب صابة 2026، وهي موضوع على ذمة الفلاحين للإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقاتهم. عضو لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عمر الجعيدي يعلن عن التقدم بمبادرة تشريعية تهدف إلى تكريس تمثيلية انتخابية وفق البرامج والإنجازات للأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب.
6: قدمنا مبادرة تشريعية تنص على التمثيلية السياسية بمجلس نواب الشعب، وتكون تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكون مدعومة ليس بآلية القرعة بل بآلية التصويت، ويكون والتزكية بالأساس التزكية الأشخاص ذوي الإعاقة لمن يمثلهم الأشخاص ذوي الإعاقة، لا تقل التزكية على 400 صوت مع تزكية المجالس المحلية ومجلس نواب الشعب مجلس وطني جهات والأقاليم. وهذا المقترح إن شاء الله سيرى النور بقدرة الله، ونسعى أنه يرى النور. قصد التمثيلية السياسية مثل عديد الدول الشقيقة والصديقة، اليوم المجالس المحلية في الأعضاء الأشخاص ذوي الإعاقة هم اليوم أصبحوا أداة قرار، مقررون في الدولة، صوتهم مكتوب، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تشاركية فعلية.
5: في أخبار العالم، وزير خارجية لبنان يعتبر أن اتفاق الإطار مع كيان الاحتلال الهادف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان واستعادة وحدة أراضيه يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسستها. في المقابل، قوات الاحتلال تعلن أنها نفذت غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية في جنوب لبنان، وذلك غدا أعلان التوصل إلى الاتفاق. ارتفاع عدد الأشخاص المسجونين بتهم تتعلق بالإرهاب في تركيا إلى 178 قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة أنقرة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن مكتب النيابة العمومية. وجاءت عمليات الاعتقال بعد سلسلة من المتهمات المرتبطة بمكافحة الإرهاب هذا الأسبوع، أي في الفترة السابقة لانعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في 7 و8 من جويلية المقبل، والتي من المتوقع أن يحضرها 32 زعيما من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في إسبار إكسبريس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. و والى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك. سبور
7: إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبرس باش نحكيو على المونديال. لكن قبل البداية مع أخبار أنديتنا التونسية وفي النجم الرياضي الساحلي مازال كيوفي الاجتماع اللي في مقر ولاية سوسة بحضور عدد من الرؤساء السابقين من شخصيات من المسيرين داعمين وأيضا لاعبين سابقين في النجم الرياضي الساحلي. اجتماع الهدف منه إيجاد حل للوضعية الحالية للإتوال. الاجتماع هذا كما قلت مازال كيوفي وتم فيه اقتراح اسم أمين الشرميتي رئاسة هيئة تسيرية تتولى التسيير النجم الرياضي الساحلي لمدة 3 شهور. تقريبا فما إجماع على اسم أمين الشرميتي في الحاضرين في الاجتماع متاع اليوم والشرميتي طلب مهلة للتفكير. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم على إنهاء إجراء تعاقده مع البلجيكي جويل كراهاي لمدة 3 سنوات للإشراف على الإدارة الفنية للشبان. كراهاي كان مسؤول على مركز تكوين الشبان في بارادو الجزائري اللي هي آخر تجربة ليه. قبلها خدم مسؤول على انتدابات الشبان في شارلوروا وستاندار دو رياج في بلجيكا وخدم زاد مدير مركز تكوين الشبان في سان جيلواز البلجيكي بالإضافة لعديد التجارب الأخرى. مدافع النادي الافريقي أسامة سهيلي اللي عقده يوفى في 30 جوان الحالي فما مفاوضات معه على التجديد مع الكلوب وعنده أيضا اتصالات مع نادي الخالدي البحريني وعنده زاد عرض من العراق. في مستقبل المرسى تم ضبط تركيبة الإطار الفني بقيادة عماد بن يونس مع مساعد أول حسين صحراوي مساعد ثاني رضوان العشي معد بدني عماد السلمي ومدرب حراس أكرم القيدي. نحكي على المونديال وبرنامج المقابلات اليوم 10 متاع ليل كرواتيا ضد غانا وبنما ضد انجلترا. ترتيب انجلترا في الصدارة هي وغانا برصيد 4 نقاط كرواتيا ثالثة ب3 نقاط وبنما في المرتبة الرابعة ب0 نقاط. نص الليل ونص كولومبيا ضد البرتغال والكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان. الترتيب كولومبيا في الصدارة 6 نقاط برتغال 4 نقاط في المرتبة الثانية كونغو الديمقراطية بنقطة واحدة في المرتبة الثالثة وأوزبكستان ب0 نقاط في المرتبة الرابعة. وماضي 3 متاع الصباح الجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين. الترتيب في المجموعة ذي الأرجنتين في الصدارة 6 نقاط النمسا والجزائر في المرتبة الثانية ب3 نقاط والأردن في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. بالنسبة لترتيب أحسن الثالثين إلى حد الآن في انتظار استكمال المقابلات السويد والإكواتور والبوسنة والهرسك والباراغواي هذوما عندهم 4 نقاط وضمن التأهل. السنغال عنده 3 نقاط وضمن التأهل. بالنسبة لبقية الترتيب بالمرتبة السادسة إلى حد الآن الإيران 7 الكرواتيا كوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة كيف كيف 3 نقاط الجزائر في المرتبة التاسعة ليكوس في المرتبة العاشرة هذوما عندهم 3 نقاط مرتبة 11 لليوراغواي 2 نقاط والكونغو الديمقراطية بنقطة واحدة في المرتبة 12 هذوما أحسن الثوابت إلى حد الآن. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع سوسن وصالح في كلوب ويكاند.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك. موزايك فم.

0: كلوب كلوب ويكند.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام بالجو بالموسيقى البنينة. نبداو كلوب ويكند لليوم باش نسيوكم في السخانه توا 34 درجه في تونس العاصمه. صحه تبحيره للناس اللي ماشيه للبحر والا مروحه ملا اعملوا جو. خليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. سينو شويه خير في كلوب انفلونسور ضيفنا هو كوتش قصي، تعرف باللي فيديو متاعه مع بنت اخته جوري، وبطبيعة زيد عنده ان كونتوني سبورتيف. وفي هذا غرامي باش نحكيه مع بنوتة تحفونة اسمها شي مسماري، معروفة بتقليد الأصوات وتقلد بارفيتمون في صوت زليخة. ذكرتوه البرسوناج متاع زليخة في مسلسل يوزر سيف، وبطبيعة زيد باش تقلدنا دي برسوناج اخرين متاع ديسان انيمي وفيه توراند وورد. باش نرجع بكم العام 2001 نسمعوا الموسيقى اللي ضربت كيما الجمعة هذية وقتها، وكيف العادة سلومة محضر ميكس عالمي أديكوفغيغ أبغتيغ من الأربعة غير أربعة. مالا خليكم مع صليح، مع يسري، مع وائل، مع سوسن الغريبي للأربعة متاع العشية وشوية آخر تعال من عند ديستانك. طبعا خليكم توت سويت مع جديد شومبول المورسو اسمه لي، تسموه توت سويت.

0: سمعتوا نصيف زيتون كزدورة على موزايكا فام في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للاربع متاع العشية. تحية الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا وكيف لقيت هذية كيف العادة تلقاو كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور
0: وكل مرة في الروبريك هذية نستدعو صانع محتوى يتبعوا فيه الناس يعملوا له لايكوات وتعليقات على السوشيال ميديا. وضيفنا اليوم عرفتوه بالفيديو متاعه مع بنت أخته جوري اللي نسلموا عليها برشا. ضيفنا اليوم هو قصي بوسيلمي شهيرة كوتش قصي. أهلا وسهلا بيك نورتنا. مرحبا بيك. نخرج شوي الميكرو باش تسمع صوتك
2: وبيك أكثر عايش.
0: فوالا شنو حوالك؟
2: الحمد لله صافا.
0: بحرت ولا

0: اما انا الحقيقه ما فهمتش خاطر انت اسمك كوتش قصي كوتش
1: كوتش
0: اما ذي من البر عرفت اما من داخل
1: دي فيديو
0: حاجات هكا اللي عرفت مع بنت اختك هكا آه. محتوى كوميدي دونك كيفاش هالحكايه هذه انت معني بديت انت ككوتش سبورتيف
1: بديت ككوتش بديت ككوتش وبعد انا وبنت اختي لقيت روحي في التيك توك خير
0: داكور
1: خير من اللي في السبور
0: داكور
1: دونك مشيت للتيك توك انستغرام لقيت روحي غادي خير
0: باه اجا نبداو قصتك من الاول كيفاش بديت عطينا العام قديش ليك انت هكا على ناشط معني على السوشيال ميديا
1: توا فما 4-5 سنين هكاك 4-5 سنين هبت فيديو انا وبنت اختي
0: وقت الكوفيد
1: هكاك هبت فيديو انا وبنت اختي ما
0: على
1: تيك توك
0: على تيك توك
1: اول ما بديت على تيك توك
0: تري بيان
1: هبت فيديو فقايله كيف هكا ما في باليش يعني باش يعمل برشا كيك معناتها عباد وكذا في اقل من 24 ساعة كاو عجبتني الحكاية اللي متغدوة عاودت هبط فيديو نلقى العباد متفاعلة معانا كيف وريت نهبط كل يوم نلقى العباد ماشية وتزيد تحبنا أكثر ويحبوا يعرفونا احنا شكون أنا وجوري
0: داكور
1: عجبتني ثنية ذيك مشيت فيها لقيت فيها روحي
0: به ومن بعد 4-5 سنين قداش عندك على تيك توك وقداش عندك على الانستغرام
1: توا عندي 1,100,000 في التيك توك
0: أوي 1,100,000
1: وفي الانستغرام 200,000
0: 200,000 انا نقول احنا مليون ونص على
1: مليون ونص
0: على السوشيال ميديا
1: بين تيك توك والانستغرام
0: داكور وين تلقى راحتك اكثر
1: تيك توك
0: علاش
1: العباد الكل عرفتني غاديك
0: اوكي
1: اول ما بديت اول ما عرفتني العباد غاديك يعني حبيت تيك توك اكثر
0: وتحل لايفوات ولا
1: حل لايفوات
0: اوكي دونك فما ماني فما
1: صيد الحمد لله
0: ثعلب غير
1: الحمد لله
0: بطه بطريق فما اي نوع تاع حيوانات بالحق
1: والله الحمد لله
0: رونتابل
1: الحمد لله
0: وليت هي المهنه نتاعك بريسك معناها ما تعمل حتى شيء ابار اللي انت تترينا ظاهر معناها
1: تيك توك يعني وقتي الكل نعدي لايفوات نحل لايفوات نهبط فيديوهات يعني تيك توك
0: تري بيان باهي انا قلت لك ديجا رونتابل معناها برشا اصفرة
1: برشا
0: اسمع شد اوكي دونك فما دار كبيره بالبيسين ومعها كهرباء فاخره ومع
1: ان شاء
0: الله اوكي حلو قصي جاوب برشا اسئله على خاطر البارح في ستوري موزايك قلنا انه كوتش قصي باش يكون نظيفنا دونك السؤال الاول من عند ايمن اللي قال لك كيف جاتك الفكره باش تشارك بنت اختك معك كيف جات الحكايه
1: الحكايه جات قاعد في البيت عيطت لبنت اختي صورت انا ويا فيديو نورمال سخانه قيلت هبط الفيديو قيلت 7-8 نتاع العشيه قمت نلقى الفيديو عامل مليون
0: داكور
1: هبطوا ما ثلاثه يعني في 4 سوايع نلقى عامل مليون نلقى العباد زادتني برشا بوني ومشيت هكاك يعني الحكايه
0: والفيديو اللي تعمل فيها توا سبونتاني ولا بالحق
1: والله كليت برشا كفوف
0: داكور
1: من عند جوري باش
0: خاطر الرافي كفوف الرافي برشا حكيت
1: كفي تعاود 4-5 مرات باش يجي فيديو بي
0: معناها فما اعاده اوكي
1: باش يجي فيديو بي ساعات
0: ليه ما تحسوها تتقمص معناها الشخصيه
1: في الدنيا كيكه زاد راهي
0: بالحق
1: والله في الدنيا ما تغير عليا وما تحبش يعني ما تحبش حتى واحده تقرب لي مثلا كيما في الفيديوهات كيما في الدنيا يمكن في الدنيا اصعب
0: اوكي
1: جوري في الدنيا اصعب
0: علاقه كبيره ما بينتك انت وبنت اختك
1: قريب منها برشا وهي قريبه لي برشا
0: وديجا هو يقول لك الخال والد وانت كيما ابوها معني
1: كيما ابوها
0: ربي يفضلها
1: عايش
0: صافي قالت لك توقعت النجاح نتاع الفيديو نتاعك ولا
1: لا
0: كنت قاعدك
1: عبت فيديو عادي نورمال
0: داكور
1: قلت باش يعمل 10,000 15,000 كيما مستانس نعمل
0: داكور
1: اربع سوايع نلقى عامل مليون يعني ما توقعتهاش جمله
0: ما توقعتهاش
1: جمله
0: هكا به نزار قال لك تتصرف هكا مع ولاد اختك الكل ولا عندك معزه خاصه لجوري محرج راه سؤال
1: سيب
0: قداش عندك ساعه ولاد اخت وخو
1: زوز جوري وجود هي اخت جوري
0: به
1: اما جوري سبيسيال شوي
0: يا جود جود ماشي ياخذ في خاطره
1: لا جود طفل
0: طفل جود خاطر ما عادش نفهم
1: اكبر من
0: جود طفل طفلك
1: طفل
0: ما عادش نفهم الا اي
1: طفل
0: داكور تغير
1: شوي
0: ما تقولكش ما عادش انا خالو ما عادش شنو اللي عيطوا لك
1: تعيطي خويا زوزي عيطوا لي خويا
0: ما تقولكش خويا ما حتى نحب نعمل كيما جوري لا
1: حتى في لايف ويت نعدي جوري معايا جود قليل وين دي معايا في اللايف انا.

0: ذاك
1: خاطر العباد عرفت جوري وحبوا جوري
0: وحبوا جوري وهي بالحق عندها موهبة هكا نتاع تمثيل
1: عند ربي وحدها
0: اي
1: هكاك
0: ذاك تحب نهار من نهارات تلقاها تمثل هكا في مسلسل في فيلم
1: ماذا بيا
0: اي
1: نفرح
0: تفرح
1: نفرح برشا
0: ذاك وتكون انت وكيل اعمال
1: بالطبيعة
0: ذاك بالطبيعة
1: بالطبيعة
0: مريم قالت لك نشوفوك تعطي في اهميه كبيره للفيديو مع جوري وانت ديجا اسمك كوتش قصي دونك علاش خليت كوتش قصي علاش ما خليتش مع شنا قصي وجوري
1: ما كوتش هذيك حاجه بعيده على الشيء اللي نعمل فيه في التيك توك هذيك خدمتي
0: ذاك
1: البر
0: البر

0: أجوري
1: أجوري
0: والحق.
1: أنا حتى في الشارع أمنيتي يعرضني شكوني يسميني باسم
0: بلي
1: والله يا عيتولي جوري يا مش أنت الطفلة الصغيرة تعطي فيك في الكفوف
0: داكا
1: مكثرية جوري
0: بي سلموا عليها برشا هكا قلت لي قاعدة بحر
1: بحر
0: صح صح طيب الشومبرير هذا بالدنيا وكالمايو والشاي بي نور قلت لك الكومبليسيتي اللي شفناها بينك وبين جوري ندراها سبونتاني وإلا مدروسة مكتوبة
1: لا لا مش مكتوبة
0: ماهيش مكتوبه
1: لا. وحتى في كي جيبش نصور ما نقولهاش لي تقول انا نبدا في الفيديو هي تحكي معايا ديريكت تدخل معايا في الموضوع ديريكت
0: باه انت قبل هيك قلت في الشارع يوقفوني وكل ماذا بيا يسهلوني وكل معناها يعرفوني انا وجودي ترى روحك اللي انت معروف في الشارع مع ديما هكا يوقفوك
1: برشا
0: اي
1: برشا عباد يوقفوني
0: اسمع سيدي يا ستار انت يا ستار مروان قال لك تعرضت النقد سلبي والا لا
1: شويه
0: شوية
1: شوية مش برشا
0: خاصة بارابور اللي يقول لك شو اللي تقبل كنا نفدلكوا بها متاع أي أضرب عمي أي أضرب أنت
1: أي
0: أضرب أضرب أي فلا فهمت معناها كمام راهو الخال راهو يكون ديما بقدرو كل كيفاش معناها هكا تضرب فهمت معناها أون ديغي تشجع على الحكاية هذيا اللي الحقيقة احنا ما نشجعوهاش
1: أنا واحد من الناس ما نشجعهاش
0: داكر
1: فازا هذي ما نشجعهاش أما شيت هكاك انا وجوري معناتها العباد حبونا بالكف هذاك
0: بالكف
1: هذاك اما راني ما نشجعش خال ولا ياكل من عند بنت كف ولا حاجه لا
0: اي معناها مش تحت في الليكا يضرب عمي يلا يا عتيبوني يا عمي صحيت يا ريت كيفي بربي يا عوجلو خشبو صحي فهمت ما كامل ما تجيش
1: ما نشجعش
0: مي جوست انت عملتها في اطار كوميدي وكهو
1: هكا العباد حبت الحاجه هذيك
0: اي
1: كهو
0: إيه مش معناها العبيد حبت الحاجة هذيك وهي خايبة نكملوا فيها أما معناها نقولوا ليه مثال شاو كراو في إطارها وكهو
1: بتبيع في إطار فيديوهات كهو
0: فيديو إطار كوميدي وكهو أمراي هي تحترمك وتقدرك وانتي كمام بخال وكمام زادة عندك كلمة
1: بتبيع جوست فيديوهات كهو في الدنيا عكس جوريا كيتا جملة معنا
0: به أنس قلت لك الوين تحب توصل بالكونتوني متاعك
1: البعيد
0: وين مثلا شنو ترى روحك انت با اكزامبل
1: نحب ما دخلت من الاول تيك توك بديت نخمم في نحب نمثل يعني نحب نشوف روحي ممثل
0: كسوا في مسلسل والا في والا في فيلم صوتك ان شاء الله يوصل سور للمخرجين بالتوفيق قصي بوسامي نورتنا لهنا في موزايك كلمه الختام ليك انت
1: نحب نشكر امي وبابا وقفوا معايا برشا مليانة صغير معناها لتو إلى يومنا هذا نحبهم برشا وربي يفضلهم ليا ونحب نشكر أصحابي الكل حتى اللي دز معايا بكلمة باهية وكاو
0: ونسلموا زيد على جوري
1: جوري
0: أنا الحقيقة استنيتها ديجا هكا وحضرت لها هكا مجموعة من الأسئلة متي قلت لي ليه ما جيتش على خاطرك هاو خليها بربي تستغل العطلة هكا هاو رئيس لي عبدي سي بون خليها أو موال بروفيت نتصورها بغيونت في قرايتها هكا
1: ولي قرايتها قبل كل شيء
0: فوالا
1: القراية
0: راهي قبل كل شيء
1: قبل كل شيء أنا
0: ومعروفة بربي هي في المكتب
1: هي العام الجاي مكتب
0: أوكي
1: العام الجاي تدخل سنة أولى جوري
0: داكور
1: 6 سنين
0: أوكي
1: العام الجاي مكتب
0: ومعروفة مالها في الروضة
1: معروفة برشا
0: ما شاء الله عليها سلموا عليها برشا ربي فضلها يعطيك الصحة قصي نورتنا دونك كوتش قصي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
2: كلوب انفلونسور كلوب ويكاند كلوب ويكاند كل نهار سبت من مدى ساعتين للأربعة العشية سوسن غريبي كلوب
0: ويكاند يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا احنا مازلنا معكم للاربع متاع العشية ساعتين وستة واربعين دقيقة 33 درجة توا في تونس العاصمة دونك تحية للناس اللي تحب تعمل تبحيرة في الوقت هذية توتشيت احمد سعد في مكسرات

كلوب ويكاند كل نهار سبت من الماضي ساعتين للأربعة عشية سوسن غريبي

0: وشوي آخر في هذا غرامي باش تكتشفوا تقليد شي مسماري بنوتة تحفونة تعرف تقلد مليح مليح مثلا زليخة ولا بيرسوناج متاع الديسانيمي اللي تربين عليهم كيما سالي وسبونج بوب وغيرهم. كنت موزيكا لهنا في كلوب ويكاند استنوا رغب علي ما وقت يقول دي المية بإيديك يا حلوة رغب علامة يا بنت السلطان. أما خليكم توتسويت مع هبة في الأخبار.
1: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
2: الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار أهلا بكم. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقول إن العمادة ستظل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا، مشددا على أن جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وخارجها. والغرسي يوضح أن العمادة المهندسين رغم أنها لا تمنح تراخيص للمدارس الهندسية الخاصة لكنها تطلع بموجب القانون بمسؤولية متابعة جودة التكوين الهندسي والعمل على ضمان توافقه مع المواصفات والمعايير الدولية، داعيا الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة إلى التدقيق في جودة البرامج التعليمية ومستوى الاعتماد الأكاديمي وعدم الاكتفاء بالحملات الإشهارية أو بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عند اختيار المؤسسة الجامعية.
4: بالقانون احنا المسؤولين على التكوين الهندسي حسب الفصل التاسع من قانون الهندسة المرسوم عدد 82، اتباع مناهج تعليم ترتقي الى مستوى عالمي حسب مواصفات هندسية عالمية. اليوم هذا اللي ماشيين فيه به، وعندنا العديد من المدارس العمومية والخاصة اللي بدأت تتبع في النهج هذايا. علاش اليوم راهو تشوفوا المهندس التونسي موجود في كل البلدان في العالم، لكن احنا بالمرصاد لكل مدرسة تقري الهندسة ولكن لا تتبع المواصفات العالمية في التعليم الهندسي. اليوم معناها رأس المال متاعنا هو رأس المال البشري، إذن مش نتسامحوا مع أي مدرسة ما يكونش التكوين الهندسي متاعها في المستوى. ما يختاروش على حسب الببليسيتي اللي يعملوها الإشعار، ما يختاروش على حسب الباج فيسبوك معناها اللي معناها موجودة، يختاروا في الصندي الصندي.
3: ولاية بن عروس تعلن عن برمجة حصص مداوات بالطائرة لماء والحشرات بعدد من مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالماء والريفية، وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم السبت 27 من جوان الجاري وإلى غاية 6 من جويلية المقبلة. ووفق بلاغ صادر عن الولاية فإن المناطق المعنية بالمداوات عن طريق الطائرة تشمل المنخفضات الساحلية برادس الشاطئ والمنخفضات الساحلية والمستنقعات بين وادي مليان والمنطقة المعروفة بجمودة وضفاف وادي مليان وبين الطريق الرئيسية ومصب الوادي إلى جانب ضفاف وادي معيزات بالزهرة بين الطريق الرئيسية ومصب الوادية. وولاية بن عروس تدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة خلال اليوم الذي ستتم فيه برمجة رش المداوات واليوم الذي يليها. في أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز اليوم السبت، وذلك بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات في أسوأ تصعيد منذ توقيع الاتفاق المؤقت بينهما. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصل إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وقالت واشنطن إنها ضربت أهدافا إيرانية خلال الليل، في حين أعلنت إيران أنها ضربت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية اليوم السبت ردا على ذلك. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يقول إن الاتفاق الإطاري بين كيان الاحتلال ولبنان الموقع في واشنطن منعدم الوجود ومذلة وعار وتنازل عن السيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أي محاولة لربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله تتجاوز وفق قوله كل الخطوط الحمراء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سونس الغريبي وكمل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: سمعتوا شيرين ومحمد حبيبي بحرية على موزايكا فام في كلوب ويكاند وقايت هذا غرامي.
1: هذا غرامي.
0: وفي هذا غرامي كل مرة نستدعو شاب وإلا شابة موهوب وإلا موهوبة. والمرة هذه ضيفتنا هي بنوتة تحفونا غرامها تقليد الأصوات وتقلد بارفيتمون برشا برشا شخصيات ديجا نكتشفوهم شوي آخر. ضيفتنا هي شيما سماري. أهلا وسهلا بيك نورتنا.
2: عسليمة مرحبا بيك. يعيشك يا
0: سارة. شنو لوك متاع سندريلا ومتاع سعاد حسني؟
2: اي حسيت لوك جاي مقتبس من سبيس تون
0: على الاخر وكا فينتيج.
2: اما في شوية كبر بيت متاع التراند وكل
0: متاع التراند
2: مزيج
0: بين الزوز حلو المزيج يا بتاع التراند انت. دونك شيما سماري عرفنا بروحك شكون هي شيما سماري؟
2: شيما سماري هي صوت حالم بكل بساطة يعني من غير ما نقول أنا عمري مزلت كعمل 28 سنة قريت كيما الناس الكل خدمت زيدة وجربت كيما الناس الكل لقيت روحي منيش أنا قاعد فركس على روحي بشوية بشوية الغرام خاطر متاعي بالصوت راهو بدا متياتر وكل دونك خذت برشا تجارب تو نحكيو عليهم باش وصلت فهمت أنا وين نحب نمشي معناتها باش نبني أنا مشروع مستقبل متاع شيما على الصوت دونك كانت الحكايه بدات من الصفر وما زالت تتواصل بشويه بشويه بالخطوات الثابته ان شاء الله نقول
0: انت قلت بديت من الصفر نحب على الصفر هذايا كيفاش بديت
2: بيهي. انا بديت من المسرح نجرب معناتها عملت الانشطه الثقافيه المسرحيه في دور شباب وقتها دور ثقافه بديت زاده من المكتب خليني نقول من أنا صغيرة خاطر من بعد كي تفكرت فهمت منين جاي الحب متاعي لصوتي كنت كي نقرأ نصوص نعطيهم روح مختلفة على الأصحاب على اللي نسمعه اللي نشوفه كنت الشخصيات اللي موجودة في النص القراءة أنا نعطيها صوت كي نقول مثلا قال رامي أنا نتبنى صوت رامي كي نقول قالت سلمة أنا نخلق صوت سلمة وكنت نخلي الناس الكل تنتبه وتكون شيخة تسمع نص القراءة ما يقلقوش معناه كي نقول واحدة ما يبدأوش في الدين يحبوا يروحوا في حصة العربية وكنت الصوت المفضل عن الأساتذة متاعي كانوا ديما يحبوا يسمعوا النصوص بصوتي أنا من غديك معناه وكنت ما نفهمهاش الحقيقة
0: من يعني ما كنتش مثلا متأثرة بشخص هكايا موجود عشان في حياتك تأثرت بيه قلت ما تراخن حتى
2: الحقيقة لا أما كنت نتفرج برشا في التلفزة ونسمع
0: وتسمع
2: ونعاود خاصة في الوقت هذيك سبيس تون معناها كنت هذيك هو المتنفس الوحيد متاعي فهمت كنت نسمع ونعاود
0: أوكي ولوين وصل غرامك بالتقليد؟
2: غرام يوصل بالتقليد بشوية بشوية بيان سور في الكوليج في الليسي بديت نكتشف فما حاجة اسمها مسرح الطفل نجم زيدة سيرسين انت تتبنى شخصية وتعطيها زيدة صوت اللي الناس كلها مثلا كي تختار شخصية من شخصيات الطفولة وقتها بيئة الكبريت سندريلا يعملوهم بصوت اوكي اقل شوية حدة من الصوت الطبيعي متاعهم لكن مش كيفي انا نجيب الصوت بالضبط وانا وقتها نستحضر من ذكرياتي معناتها من ذاكرتي الصوتية خليني نقول متاع سبيس تون كنت كي نعمل مثلا وقتها خذيت برشا أدوار بطولة متاع شخصيات أنثوية كيما سندريلا بائعة الكبريت كنت كيف كيف نعطيهم الصوت الكرتوني معناتها كلي تلقى ناس كلها شيخة بالحق وندير يتفرجوا عليها قدامهم سيرسين فهمت بشوية بشوية وقتها زدت في الفاكولتي عملت تجارب صغيرة إذاعية بحكم أنا راني خليترة وكنت نكتب وكل خواطر على قصص كنت مولعة برشا بالفصحى كانوا يعيطولي ساعات نمشي نلقي في أي مناسبة في إذاعة في راديو الحضور الصوتي قاعد يكبر بيا مثلا في إلقاء الشعر كل ما نشد ميكروب نقدم حفلة ولا حاجة نلقى التفاعل متاع يا والله صوتها مش عادي صوتها إذاعي صوتها كذا صوتها جميل هلوم جرمك التفاعلات المزيانة متاع العبيد حتى الوقت هذيك ما كنتش نعرف القيمة الحقيقة متاع صوتي كنت نحس اللي هي حاجة أوكي سبيسيال باهية هاني قاعدة نكتب هاني قاعدة نجرب هاني كل ما يعيطولي أنفيتي هكا في راديو وإلا نعمل روبريك حتى فكر إذاعات الجمعيات هي في الوقت هذيك بعد زيدة مع سنين بشوية بعد ما كما تقريت وكل اكتشفت اللي أنا مانيش غادي طاقتي قاعدة تستنزف بطريقة مش عادية أنا نحس روحي روح حالمة برشا وطموحة ارتستيكمون نحكي خاطر تمثيل تقول انت تياتر كتيبة ودنيا واصوات قلت انا ليه معناتها يلزمني نشوف شنو نعمل راه انا مانيش في الطريق اوكي قرينا وعملنا لا شي ما انت تستحق حاجه يمكن تكون انت تعمل فيها وشيخه وطايره بالفرحه
0: هي يخ
2: يا اخي وقتها بظهري المزيان عيطوا لي نخدم في الاذاعه خاطرنا بنت القيروان دونك عملت عامين متولين في صبر اف ام غادي كتعلمت اسرار الميكرو تعلمت اكثر حاجات الحقيقه عجبتني الحكايه هنا قاعده قدام الميكرو وهذيك هي خدمتي معناتها نعمل في حاجه نحبها وشيخ عليها وصير نخلص معناها يا الهي
0: ما يعطيك صحه وتخلص على غرامك
2: هاي الدنيا محليه هاي فتنجم تعمل حاجه معناها تحبها وفي نفس الوقت انت فرحانه من
0: ذلك كملت في التنشيط الاذاعي ولا لا
2: عملت تجربة مزينة وقتها ومن بعد أي
0: ومن بعد مشيت تجارب أخرى
2: التجارب أخرى
0: كيما ولا دوبلاج
2: كيما دوبلاج بالضبط أنت توا مرتبين ماشيين
0: منظمين صحيح هكا هاو
2: وقتها زاد دوبلاج كيفاش بديتو كيفاش عيطولي قول أنت طلعت راه في فيديو سيغ تيك توك هبط أنا معناتها نقلد لهم في شخصية الدوبلاج معناها نقلد في المدبلجين التوانسة اللي ديجا يعطيو في صوتهم الأطرة يا أخي العبيد قالوا لي أنت عملت الصوت هذا وقتها قد تسترمي الدار واحدة اسمها سوار يا أخي أنت عملتها يا ولدي راني مانيش أين راهو جوست أنا نقلت فيها يمكن نوصل مرة زيدة وقتها قلت صديقتي نزهة حسني هي اللي ورات لهم الفيديو كل يخي قالوا لها جيبها تعمل كاستينج بك الكلمة وبنت الكلمة قالوا لي إيجي أعمل كاستينج لميت بجيتي وجيت لتونس بكلي قلت هنا سي بون هذه إشارة ربانية
0: أوكي.
2: يلزمني نمشي هكا
0: والتجربة عجبتك ولا
2: عجبتني الحقيقة عجبتني أنا نحس روحي كنت من الأولين اللي مبرتاجي لي كوليس مع العبيد أو كيفاش نعمله وكيفاش نمشي مع الليبستينج وكل
0: وانت ديجا قلت جي بارتاجي معناها هكايا مع العبيد كل شيء والتفاصيل
2: صحيح
0: هذاك علاش انت ناشطه وريناك ناشطه على السوشيال ميديا دونك من وقتاش بديت هكا ناشطه
2: اللي حكيت لك عليه الكل انا بديت من وقت اللي كملت معناتها بريود الفاك كيكا سبع سنين التالي بديت نبارتاجي سوغ تيك توك
0: واكثر محتوى يعجب الناس
2: حاليا المحتوى اللي عمل البيك اللي هما لي برانك المقالب الصوتيه
0: المقالب الصوتيه وديجا حبيت نسالك كيفاش جاتك الفكره انك تعمل برانكويت هكاي
2: والله الفكره جاتني انا شفت حاجه انسبيريتني حاجه من معرفش حاسيلو بالمدبلج بالانجليزيه يظهر لي حاجه هكا يا اخي قلت علاش انا ما نجربش حاجات علاش نقعد ديما اكل حاجه البازيك نتاع نحل كاميرا عسلي ما انا راني قلد الصوت هذا نحس حاجه بيا اما نحب شويه هكا خلق شويه ابداع حاجات كرياتيف جديده قلت يا فازي خلينا نجرب انا يا اخي مانيش خسره شيء فانت كونت جربت
0: وخفت.
2: فيديو البيتزا وزليخة كانت يا صديقتي الله الله كان بالرسمي عرفت ساعات تقول لك لازمك تجرب برشا حاجات باش تعرف بالحق شنو اللي نجم يوصلك لقلوب الناس انا هكاك عملت
0: ولقيت راحتي
2: نلقى رواج لقيت راحتي على الاخر خاطرين قاعده نعمل في حاجتي اكيد التمثيل الصوتي لجريماس وخفت الروح التونسيه خرجت الريزلتا هذيك اللي عجبت الناس حتى على صعيد الوطن العربي معناها راهو كي نقول لك فيديو زليخة عامل يمكن تويك اكثر من 50 مليون في الميديا الكل يعني بالحق راهو انا ما كنتش نتصورها ما نكذبش عليك بالحق معناها بين فيسبوك وتيك توك وانستغرام حاجه ياسر كانت لي مزيانه برشا وصلتني للناس ولا ديجا
0: وصلتك للناس انا زليخة زليخة ولوين تحب توصل بغرامك نقولوا احنا مثلا دي سي 10 سنين وين ترى روحك شايمة
2: انا نحب نكون صوت عربي عنده أثر مختلف معناها عنده رسالة نحب مثلا نهار آخر يقعد صوتي يتسمع مثلا في الوثائقيات أو في الصور المتحركة يكون عندي بصمة تاريخية كما أنا توا قاعدة نتفرج ونعاود في الأصوات متاع سبيسون اللي تربيت عليهم نحب نوصل للحظة هذيك خاطر نحس نستحق
0: بيان سور مدامك انت تطمح
2: اي طاقتي الصوتيه نحسها لي حدود لها
0: يلزم يلزم وتقول لي وباش نوصل ويلزم نوصل
2: ان شاء الله احنا قاعدين نخدموا في بدايه التاريخ لكن ان شاء الله مفهومه كان الخير
0: بالاصرار والتحدي ان شاء الله
2: اكيد بالاصرار والعزيمه
0: انا توا شوقتني توا قبل ليك تقول لي زليخه زليخه زليخه وتقول لي برشا
2: يحكيوا عليه ماما بلي ما سمعناش
0: تقليد تقليد امان اللي يسمع فينا يقول لك اعطينا كعبه هكا نتاع تقليد توا انت قلت زليخه وهذيك اللي عملت 50 مليون اعطينا هكا ضربه زليخه اللي احنا كل كل شهر رمضان وشهر البذيل نشوفوها المسلسل هذا
2: زليخه تقول أظل أنتظره هنا كل يوم حتى يأتي. حياتي هي الانتظار. حبيب قلبي يوسف يوزر سيف، ادخل علينا في مزيك.
3: ادخل علينا. شفت ان يوزر سيف.
0: انت توا قلت شخصيات كرتونيه، شخصيات كرتونيه، جاء على بالي ريمي مثلا.
2: ريمي، لا تيأس، فما زال هناك متسع من الوقت. إياك أن تستسلم، فإن لم يتحقق الحلم سيتحقق بالعزيمة والإصرار.
0: يا محلا والله إلي الجو
2: أكا بوزيتيف فايبس ديجا على
0: الأخر. ديجا أنت ما شاء الله عليك سولير على الأخر، وزيد هكا لوا سوريانت. دونك منعرفش هكا، ذكرت برشا شخصيات أنا بيدي قبل كنت تتفرج عليهم قدام التلي، سورتو
2: حيرتك ذكريات سبيسونية.
0: وي على الأخر، سورتو استحضرت سالي وشبكين على سالي والأنيسا منشن.
2: ديجا أنا حافظ المقطع اللي حزن شوية، هو كي تقولها
4: هذا ليس صحيحا أنيستي، أرجوك سامحيني، لا أعرف، أنا لم أشعل النار في الإستابل.
2: جاوبها هي وتقولها
4: أشعلت النار في المعهد، كيف تجرؤين على هذا الأمر الفظيع؟ ها؟
2: اسمع وجهي كله يحكي توراه والجريماس الدنيا كله يستحكم فيهم.
0: برشا فيهم يسمعوا فينا ديجا رم يقولوا امان نحب هكا ضربه سبونج بوب باغ اكزومبل.
5: بسيط بسيط، اين انت؟
6: انا هنا يا سبونج، انا جائع جدا، هيا نذهب الى سلطه برجر.
0: ميسيلش ناخذو براي صليح، خاطر صليح قال لي ماروكو الصغيره.
2: ماروكو الصغير خاصه الصغير هذا في تونس. انا نقول صغيره، ما هي صغيره. لو انت
3: اوكي ذاك على ملي صغيره نقول لك هيك
2: كنت تخوني. لا لا انت
3: شفت عشيت البارح قلت بربي حكي عندها برشا.
2: بيه تقول
4: ها نفسيته في حاجة إلى فلوس، مصاري، دنانير، موني، دولارات، أي شيء من هذا حتى نذهب إلى المصيفية سوسن.
3: حتى أنا ماذا بي دنانير ومصاري والدنيا الكل، الناس الكل يحبوها وإحنا خدمين على شاية بتاع الخلاعة وبتاع الصلاعة وبتاع الدنيا الكل. بي
0: ادع سوقة،
2: ادع سوقة. هي تحب برشا إدريان. فنهار عيد ميلاده كي تصبح صبيحتها بتفكر دروج وتتسلق وتقول
4: عيد ميلاد سعيد إدريان، عيد ميلاد سعيد حبيب قلبي.
0: حبيب قلبي، وهذا كان حبيب قلب برشا ناس اللي عاصرت ضيعة محروس وتربيت على ضيعة محروس وكيفاش هكا ان برودوي تونيزيان اللي بالحق معناها مشي،
2: خاصة انه بالفصحى انا نحب خاصة انه
0: بالفصحى. اما فما كل لمسك التونسية هذيك هذاك علاش. دونك نحبك مثلا تعمل لي ثعلوبة.
2: ثعلوبة باهي، انا مش ندخل بعدها. اي اي مو لازمني عرفت ندخل في تقمص الشخصيه باش تقول هكا يا سيدي، خاصه كي تتطرف بمحروس.
3: بيان سور
2: تقول
4: امسكت بك يا محروس، انت اليوم غدائي.
2: ركزي لي عليك الضحكة
0: يا شو ضحكة الأشرار، عرفتك ضحكة الأشرار. ما انتي ما عندكش الحقيقة ضحكة الأشرار،
2: تتفي ثعلوبة عندك. ليه الصوت
0: اللي الصوت صحيح
2: عايش أختي.
0: ليه الصوت
2: بدلك علي.
0: ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، إن شاء الله نشوفوك ديما ناجحة هكا في حياتك، على خاطر أنت مثال الشابة الطموحة، الشابة اللي هي ممنة بقدراتها، ونعرف اللي نهار من نهارات باش توصل.
2: فرحانة بيهم، فرحانة بيهم
0: يوصل للوطن العربي الكل
2: إن شاء الله يا ربي يعيشك. إن شاء الله كنت جبت لكم الروح المزيينة اللي أنا نحملها في الشخصيات اللي نتكلم على نسيلهم. شكرا على الاستضافة الجميلة هذه،
0: ما شاء الله عليك.
2: إن شاء الله نكون والله ظل عليكم وعلى المستمعين الكل وحتى المشاهدين اللي بيشوفوا بعد اللي ريلوك.
0: يعطيك الصحة، مرحبا بك في كل وقت. دونك شيماس ماري كانت هي ضيفتنا فلا في هذا غرامي.

برشا برشا ذكريات مع أغنية حكيم وأولغا. يا قلبي واحدة من الغنيات اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي تسمعه ديما في الوقت هذية على موزيك فام في كلوب ويكاند.

0: وعندنا مجموعة من التهاني جاونا بحكم البريود هذية فيها برشا فروحات نجاحات عروسات. إذاك علاش نبدأ بطبيعة المجموعة هذية بدي ديكاس يجينا من مدينة قصر هليل من عائلة رقيق والقمبيري اللي هنيوا أمير وإيناس بنجاح بنتهم ياسمين. ياسمين نجحت في امتحان البكالوريا بامتياز. ألف ألف مبروك ليك أنت يا ياسمين. هلا هاي الزغروت العزيزة الغالية. ونقولوا ألف ألف مبروك لياسمين بن خلف الله اللي نجحت في البكالوريا. ذي واحدة أخرى ذي ياسمين واحدة أخرى باك تكنيك. دونك باباتها رضا بن خلف الله ومماتها لمية الشيباني واخواتها إيه ومريم وخالتها العسل ولا خالتها العسل حسنة الشيباني يقولوا لها ألف ألف مبروك ورانا نحبوك قد الدنيا الكل. ما حليها تزغريتا والله يا رب إن شاء الله الله لا تقطعها في كل دار تنسي إن شاء الله نسمع الزغريتة هذي لينا هذي ليش نوع حتى شيء كهو سيبا خليك كيكا في الماموتة فلا دونك نحب زيدا نفرحو بأوديتور تخي فيديل اسمه بشير بن عمارة. بشير بن عمارة هو مستمع وفي فدليك جي على الخر صاحب جو وضامر وصاحب نكتة نسلم عليه برشا برشا على خاطر ديما يتبع كلوب بيكاند على موزايك اف ام. سينو نحبو نعملو ديديكاس تخي سبيسيال لشاهد المهبولي. دونك شاهد نجحت في امتحان الليسانس من المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان. باباتها منصف وماماتها صالحة يقولوا لك يا شهودة يا مزيان يا تحفونا ألف ألف مبروك والعاقبة الأمة أهم. زغريتا كالعادة ديما الزغريت وبالزغريت نكونوا وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبة لليوم. نورمالمون زغروتة أخرى على خاطر هيبة دخلت كيف كيف زيدة يلا خلي كل شيء ديما كيكة زغريت وتعرف عليه زغروتة على خاطر روبة جديدة صح الروبة هيبة تلقاوها بعد لحظات في الأخبار. دونك ان غران ميرسي للناس اللي تابعتنا أبغتيغ من ماضي ساعتين. ميرسي ليك أنت الكابتن صليح اليسري الوائل في الستاندار وبالنسبة لينا سوس سن الغريبي ترجع لكم غدوة إن شاء الله مش وحدي الكابتن صليح زيدا باش يكون معايا في آخر كلوب ويكاند في البرمجة الشتوية الخاصة على موزايك فام. وقبل ما نقول باي باي نحب نعمل زيدا ديديكاس تخي سبيسيال الألفة وعلي اللي قاعدين يسمعوا فينا توا من باريس. زين عام من باريس أبغام ليلة زغريت اي نقولوا زغريت تعرف عليه خطر ألفة رجلها اليوم جاي هي وولدها الباريس دونك العائلة الكل باش تكون ملمومة. يا هاي زغروتة كبيرة على الأخر الله قلب يا جماعة ما نجمش نعدي لكم غنية تروح من السوق عمار نعدي لكم مرة أخرى. دونك سوس الغريبي ترجع لكم غطوة إن شاء الله في كلوب ويكاند جديد على موزايك اف ام. مالي باي تشاو.
1: موزايك اف ام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد أن نسبة إنجاز مشروع الطريق السيارة الرابط بين تونس العاصمة وجلمة مرورا ببنعروس والقيروان وسيدي بوزيد وزغوان بلغت 40%، متوقعا أن يستكمل المشروع الذي يمتد على 186 كيلومتر وبكلفة 1710 مليون دينار السنة المقبلة.
3: المشروع الكبير والكبير جدا هو قص معناها طريق السيارة رود دي سونتر، معناها الرابط بين تونس العاصمة وجلمة مرورا بولايات بنعروس زغوان القروان وسيدي بوزيد على امتداد 186 كيلومتر وبكلفة جمالية تناهز معناها 1710 مليون دينار، واللي بلغت نسبة الإنجاز 40%، وهو ينقسم على 8 أقساط. الأقساط مع سبب الإنجاز تتراوح معناها بين 20 و 46%، وفما انتظارات وفما تعهدات إن شاء الله موفى سنة 2027 باش يتم الانتهاء من المشروع بالكامل. كذلك عندنا مشروع تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس اللي هو مقسم على 3 أجزاء وبلغت مع سبب الإنجاز من 40 الحدود معناها 90%، وللكلفة هذه 165 مليون دينار. فما أشغال باش تنتهي معناها موفى السنة الحالية، فيما مقص عدد واحد اللي هو صارت فيه ريزيلياسيون معناها إن شاء الله في جوان 2029.
2: الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءة التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية، وذلك في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي، مضيفة أن آخر أجل لقبول الترشحات هو يوم 29 من الجاري. هو 29 من جوان الجاري، ووفق الوكالة يتعلق العرض بانتداب 30 مربيا مختصا في التربية المختصة وأخصائي علاج طبيعي واحد، إضافة إلى مختص واحد في التدليك العلاجي. حادث مروري جد ظهر اليوم بالطريق المحلية التابع لشركة فوسفات قفصة بإقليم المضيلة والرابط بين المغسلة عدد 2 والمغسلة عدد 3 يسفر عن وفاة كهل في العقد الخامس من عمره وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة حسب ما أفاد به مصدر من حرس المرور لمزيكا. ووفق المصدر ذاته تعود أسباب الحادث إلى اصطدام بين سيارة لتهريب المحروقات وسيارة خفيفة، وتولت الوحدات الأمنية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه. في أخبار العالم، شبكة CNN الأمريكية تفيد بأن مركز المعلومات المشتركة التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز اليوم السبت إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير، مضيفة أن الضربات لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتالية كبرى. الحكومة الفنزويلية تعلن وصول 1600 فرد من فرق الإنقاذ الأجنبية للمساعدة في البحث عن ناجين من زلزالين مدمرين متتابعين أودي بحياة أكثر من 900 شخص قبل أيام. وتقديرات الأمم المتحدة تفيد بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضرب فنزويلا وأسفر عن مئات القتلى وعشرات آلاف المفقودين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
5: مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال اليوم، واللي تلقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. بعثت المنتخب الإيراني، وبعد مباراة إيران البارح والتعادل ضد المنتخب المصري، البعثة مرة أخرى تخلي رسالة في حجرات الملابس بعد معاونتها في المقابلة الفارطة. رسالة جديدة اللي خلاها المنتخب الإيراني جاء فيها: نحن نأتي من إيران، من أرض وضعت الشرف فوق الانتصار لآلاف السنين. بالنسبة لنا كرة القدم ليست مجرد منافسة على النتائج، بل هي اختبار للشخصية. ربما يكون الفوز بالنقاط بطرق عديدة، لكن لا يمكن الفوز بالاحترام. ربما يمكن لفريق أن يتأهل من مجموعة، لكن فقط من خلال النزاهة والشرف يمكن للمرأة أن يقف شامخا أمام التاريخ. اللعب النظيف ليس مجرد سطر في قوانين كرة القدم بل هو روح اللعبة. شكرا سياتل على حسن ضيافتكم وشكرا لجميع الإيرانيين الذين قدموا قلوبهم وأصواتهم وكل كيانهم من أجل إيران. إيران دائما واقفة شامخة. هذا نص الرسالة الجديدة من المنتخب الإيراني بعد مباراته البارح ضد المنتخب المصري. من مباراة البارح المباراة اليوم اللي نذكر بالبرنامج نتاعهم العاشرة متاع الليل جروب ال كرواتيا ضد غانا، بنما ضد لانجلتير، لانجلتير وغانا في المرتبة الأولى 4 نقاط، كرواتيا ثالثة ب3 نقاط وبنما في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. جروب ك نص الليل ونص كولومبيا ضد بورتغال وكونغو ديمقراطية ضد أوزبكستان. كولومبيا في الصدارة 6 نقاط، بورتغال ثانية 4 نقاط، كونغو ثالثة بنقطة واحدة وأوزبكستان في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. وفي الجروب جي مال 3 متاع الصباح الجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين، مقابلة ما هوش في يبدأها ميسي أساسي باش يكون على البنك في المقابلة نتاع اليوم. الترتيب في المجموعة ذي الأرجنتين في الصدارة 6 نقاط، النمسا 3 نقاط في المرتبة الثانية، الجزائر معها كيف كيف 3 نقاط، والأردن في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع إسماعيل في ما بينتنا.
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلوا تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك اف ام. هذه ما بيناتنا ليميسيون اللي رافقتكم على امتداد 10 شهور تقريبا من سبتمبر حتكشي لشهر جوان. كل نهار سبت كنا نتقابلوا مع بعضنا، من توا حتكشي للست نتاع العشية، ساعتين من زمان اللي كانوا امومون دو بارتاج، امومون اللي نسمعوا فيه التجارب نتاعكم، حاجات عشتوهم، ذكرياتكم، وقداش كنت فرحان في كل مره نجيو لقيت هذا باش نسمعوكم. سيتي با لوبجيكتيف انا نسمعوكم فقط، مي لوبجيكتيف انه نتعلموا مع بعضنا، انه نوجهوكم، انه ننصحوكم. وما كنتش وحدي في الايميسيون هذه، كانوا فما عديد المختصين والاخصائيين النفسيين، كل من مريم عون، كل من مريم بن جمعه، كل من سيري بالحاج الطيب، كل من فرح درهوني، اللي في كل مره نختاروا دي سوجي، وكل مره نحاولوا نعطيوكم البلوس، نعطيوكم لابور، نحاولوا في كل مره نفسروا لكم، نبسطوا لكم، نوضحوكم. دونك puisque c'est la dernière بالنسبه للسيزون دي، وبما انه باش ننتقلوا الى مهام اخرى ان شاء الله باش نقابلوا في هابي اور من 9 حتى نصف الليل. دونك كيما سنستو بيه بالليل، دونك كهو ذاك الليل، دونك نقابلوا من 9 نصف الليل ابتداء من غره جويليه من 1 جويلي. بالنسبه للابيزود هذا واللي باش يكون الاخير، اخترناه باش يكون كل موتيفاسيون للتلامذه اللي عاديو الباك واللي للاسف طاحوا كونترول. دونك باش نحكيو على الكونترول، كيفاش نجمو رغم اللي طاحنا كونترول نجمو نتجاوزوه، نجمو نقدوه، ما يخوفنيش. شنو اهم النصائح؟ شنو يلزمنا نعملو؟ شنو يلزمنا ما نعملوش؟ والاهم من هذا الكل، كيفاش خاطر تحب ولا تكره فما فرحه مؤجله باش نقولها، وان شاء الله ربي الفرحه هذه تصير في الايام المقبله. دونك باش نحكيو على الكونترول، كيفاش نتوما عشتوا الكونترول، كيفاش فما دي ستوديون طاحوا كونترول، مش كان حتى في الباك راهو، حتى في الفاك، حتى غيره، كيفاش طحتوا كونترول، وكيفاش سلكتوها، كيفاش عملتوا باش تتجاوزوا، كيفاش عملتوا باش تنجحوا. احكيونا التجارب نتاعكم، تكلمونا على 71 113 1000، 71 113 1000، ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000، 23 513 1000، هو الواتساب بحذاه. دونك نستنى الميساج نتاعكم، ولا تكلمونا على الستاندار 71 113 1000. مريم بن جمعه مرحبا، شحوالك؟
1: اهلا بيك،
0: صحه لاباس؟
1: صافا، وانت
0: الامور طيبه؟
1: مريكل
0: تعديت بالكنترول ولا ايه؟
1: في الباكلي.
0: في الباكلي. وقتاش تعديت بالكنترول؟
1: في الفاك. هذيك
0: اي لازم منه،
1: لازمك تعيشها.
0: صحيح، انا عام عشت الكنترول.
1: العام قبل في ال3
0: معناتها الثالثه ماني في الليسانس. وعلاش تحت كنترول تتذكر؟
1: على خاطر ما نحفظش.
0: اوكي، دونك راسك
1: وقريت من الكل احفظ.
0: اي كل احفظ. وقديش تحت كنترول تتذكر؟
1: ديما قريب، ديما 9 فاصل، من بعدش برشا على
0: اوكي.
1: وديما تكون معناتها صعيبه انك باش تطلع كل واحد والسنين، خاطر تبدا عندك 2 ولا 3 ماتيغ انك ماكس، هذوكم هما اللي باش تتحصر فيهم ولازمك تعاودهم.
0: كبسيكولوج وقتها كيفاش حكيت مع روحك؟
1: والله انا من العباد اللي جو ليس با تومبي فاسيلمون، حتى كي تلقاني معناتها دون تو مي زيتا كومي، معناتها واحد يقرا عام كامل وبعد في الاخر يتيح كونترول، سي اون ديسيبسيون انورم، ويقول معناتها عديت ليفور هذاك الكل ومشي في الفرق اور كو لي، معناتها انا جو ليس با تومبي حتى ولو نعرفها، مثلا ما نعرفها ماهيش باش تسلك ولا حاجه، راني جو ليس جامي
0: بيه. تو كيف فما تلامذة يسمعوا فينا ولا دي ستوديون دايور، التلامذة متاع الباك ال 29 جوان اللي هو نهار الاثنين يبداو في الكنترول ويعديو في الكنترول. ان شاء الله ربي بون شانس ليكم، وان شاء الله بون كوراج، وان شاء الله تسلكوها. صح، قبل كل شيء خلينا نحطوا الامور في الكادر نتاعها وفي الكونتكست نتاعها. تتيح كنترول، فما حاجات اللي باش تلعب ضدي، فما حاجات اللي ممكن تنجم تخرجني من الطرح او تمهمشني، شو يلزمني نعمل انا باش ما نتيحش فكا القوفخ، اذا كان نجم نستعمل العباره هذه؟
1: المورال. اكاهو اقرا قد ما تحب، راهو كان ما عندكش المورال، اي سي تو نا با لا موتيفاسيون انترانسيك، هذيك اللي من داخل باش تموتيفي روحك، والعباد دا اوتور دو توا كي فون تو موتيفي وباش يعطيوك كالشحنة الإيجابية، راهو 80%، مش ما نقولش 100%، راهو 80% باش يلفا جوي فك المورال هذاك، قد ما باش يطلعوا لك سوسوا داركم ولا لونتوراج نتاعك، المورال نتاعك، وانت زيدة معناتها نبعدوا شوية ما كالأفكار اللي ليه ومانيش بش نعمل ومانيش بش نكملها ومانيش بش ننجح ومانيش بش نتوفق ومعناتها توت لي بونسي هذوك ما معناتها نيجاتيف واللي بش يزيدوا يطيحورك المغال راهو تو سجو دون لو مورال.
0: بيه أنا فهمنا الحاجة الأولى تويكة توم بعديكة وفيغي أمزور تو فهم برش حاجة تنزيدو نحكيو عليهم. دونك نستنيو تليفونيتكم على 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم 23-513-1000. إذا كان عشت تجربة الكنترول قبل في الباك ولا في الفاك ولا لغيره كلمونا وحكيونا كيفاش عملتوا باش تتجاوزوا كيفاش عملتوا باش تسلكوها وكيفاش عملتوا باش تنجحوا. 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم 23-513-1000. مغسول اللي نحبه برشا من عند كولبلاي مغسولو مي كلوكس ل 15 دقيقة طريقة سلامة للجميع وردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات ونبنسي كبيرة برشا تمشي للزيتوديون اللي قاعدين يراجعوا اللي قاعدين يحضروا في رواحهم. إن شاء الله يا ربي بون كوراج إن شاء الله يا ربي بون شانس. راهو ماهيش ديفيت راهو ماهوش فشل ماهوش حد شيء هي مجرد فرحة مؤجلة وإن شاء الله في الأيام الجاية تفرحوا كما أصحابكم راجعين بعد شوية.

0: اختي كالفين هاريس وفلورنس اند ذا ماشين يتقابلوا مع بعضهم ينجموا كان يقترحوا علينا مغسوب من برشا نومي سويت ناثن تو على موزيك اف ام طريقه سريعه للجميع توا الاربعه و23 دقيقه. كل هالسبت من الاربعه لسته متاع العشيه ما بيناتنا. أي عنا الكنترول على الأبواب لـ 29 جوان يبدأ الكنترول متاع التلامذة اللي موجودين في الباك. نتمنى لكم كل الكوراج سيعقب كل شيء وإن شاء الله بون شانس. أهم حاجة هو التركيز, أهم حاجة هي الديترميناسيون, أهم حاجة هو أنك تفيكسي الأوبجيكتيف هذيك وتخلط له. دونك سوجي متاعنا بالنسبة لليوم كيفاش تحضر كنترول قبل مش كان في الباك ولا حتى في اليونيفرسيتي ولا حتى في الفاك. تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك اف ام 23 513000 23 513000 وتحكيون على التجربة متاعكم وخاصة تحكيون على الاكسبيريونس هذه كيفاش كانت. غادة من 25 سنة مرحبا
1: عسيمة,
0: شحوالك غادة؟
1: لاباس عليك؟
0: صحة لاباس أمور طيبة
1: الحمد لله. عايشك لاباس؟
0: اي قداش باش نرجع بيك من عام قدي 4 5 سنين تالي؟
1: انا باك 2019
0: باهي
1: دونك تحت كنترول.
0: باك شنو انتي؟
1: انا باك ايكونومي جيستيون.
0: باهي اوكي.
1: دونك كاين عام صعيب على الاخر يتسمى خاطر الكونترول مش كيما الباك برانسيبال. الكونترول اللي العباد الكل تبدا تطلب تسال اش عمل ولدك في الباك يطلبوا في لي بارون والكل
0: فما كان البريسيون والستريس نتاع وش بيها وعلاش ما خطفتش وشنو اللي صار.
1: لا بدي كنت تبدا ليه بيك تستنى فيك انت وقتاش وتليفونات وكان كونترول يحسوك ساعات لي انت كاينك غفزي. دونك انا نقول للستوديان توا ما تركزوش حتى حد, ما تركزوا في كلام حتى حد, قدموا ما تخافوش عاودوا ما تسالش حتى اللي غفزي ما يخافش نورمال. انا الباك نسميه ماهوش مش معناها عبد غدو بلان. الباك الغالب واحد ما خطفت مش المرة الأولى. ساعات فما الخوف, ساعات تلقاه وسط العام يجيب بالكدي. أنا إكزامبل وسط العام نجيب بالكدي في الباك جيني كيما تراك.
0: أوكي
1: دونك أكثر حاجة خايبة هي الخوف.
0: معناتها أنت أوتخومون دي إذا كان تحت كنترول على خاطر معناتها كنت من الناس اللي فجأة خفت ولا تشو بانيكي ولا دخلت بعضك.
1: J'ai paniqué, oui. J'ai tenu à une petite maladie, وقتها, qui l'infection, j'ai dit à l'aïe, j'ai dit à l'aïe, j'ai dit à l'aïe, j'ai dit à l'aïe, malheureusement, تحت كنترول.
0: Bah, قديش تحت كنترول, تذكر؟
1: 9.98, حاجة هكا 9.98, 9.98.
0: معناتها مرهونة في ماتير تمشي تتعاود تهزها وتسلكها.
1: بالضبط, ومشيت وعاودت وما خفتش. وكان العبيد اللي هزت ومن بعد كي نجحت من فما حتى حد هز تليفونه كان يسألوا علي المرة الأولى نجحت. عرفت كل كدي فيه نجحت ورغم الجميع.
0: بيه هي حاجة مزيانة كونه الإنسان كان ما تبعش الستريس والضغط متاع العائلة. داير باش نبردي البوان ذي كيفاش العائلة تعاملوا معاك وقت اللي تحت كنترول؟ زيدوا عليك ستريس؟ اسكو فهموك تفهموك؟
1: والله الحق مي باغون ياسر كانوا متفهمين, بالعكس قالوا لي راهو عادي عاود هذه دورة الأبطال كما يسميوها. شجعوني قالوا لي راه نحن معاك تحب كان تعاود معناها دي ماتير أخرين تحب تعاود الكل. على فكرة أنا عاودت الكل ما خليتش يعني عاودتهم الكل لي ماتير وقالوا لي تحب تقرأ تعاود إتود مرة أخرى رانا احنا معاك وبالحق ربي يفضلكم كل أم وبو.
0: قديش هزيت من بعد قديش الموين؟
1: نجحت 358
0: عاودت الكل. ومن بعد شعملت الباركور يونيفرسيتير متاعك شعملت؟
1: انا عملت ليسانس اون مانجمنت دي زافير.
0: اوكي
1: عملت 3 ans دونك في ايزيت.
0: اوكي
1: ومن بعد عملت ماستر اون مانجمنت ديجيتال اي سيستم دافورماسيون.
0: وتوا كتخدم وجاوك به؟
1: توا نخدم الحمد لله يا ربي.
0: باهي برشا نسلموا عليك برشا غاده. ميرسي انفينيمون على البارتاج هذا. ان كونسي رابيدمون اذا كان عندك نصيحه واحده تعطيها للتلامذه اللي موجودين توا في الكونترول.
1: نقول لهم الخوف لي تركيز, ما تسمعوا كلام حد, اعملوا ميوت للمجتمع البرا, ركز كان في روحك, ركز خوفلي سورتو الخوفلي امشي حط في مخك اللي انت باش تنجح.
0: امبيكابل هذه هي اهم نصيحه. السلام عليكم برشا غدا محليك شكرا ليك ليك ميرسي انفيني بون شكرا ليك غدا. باه فما بليزور بوين فيها فما العائله فما ستريس فما الخوف فما انسان كي بانيكي ما نعرفش التليفون هو هذا كيف يرى
2: وي
0: فهمني عطاتنا لكل شيء بون
2: نفهموا
0: تكلمونا على 71 113 1 71 113 1 الواتساب موزايك اف ام 23 513 1 تحكيونا انتوما على التجارب نتاعكم مع الكنترول. نرجع لك مريم ماي
2: قلت لك هي عطتنا ديجا لا فورمول معناتها اللي يطبقها نورمالمون يبدا مريق الجو وينجح كوسوا كنترول في الباك ولا في معناتها لونيفرسيتي واللي فوقهم هذا الكل سي لو سوتيان فاميليال راهو كان معناتها العائله ديجا الكوا انها معناتها في صغيرها اللي باش ينجح اللي فازي انا معاك وراك شنو تحب تحب كيما هي قالت تحب تود تحب تقعد وحدك تحب فازي نحنا وراك راهو هذاك هو المهم راهو كي تبدا العائله الكوا با فورسيمون اون توا ولا معناتها الفا با تو بوستي ولا ماهيش باش تدزك راهو شطر الخدمه باش تكون صعيبه معناتها tu vas lutter deux fois plus contre كيما هي قالت المجتمع ولا العبيد شنو يخمو وزيد تي بروبر بور انترن كو سو سوا معناتها الخوف الوهجه لانغواس معناتها دوك ما الكل باش تلقى روحك تدافع deux fois plus اي سي épuisant.
0: Ouais.
2: Donc هنا ماذا بينا كان يسمعوا فينا معناتها دي بارون نكونوا محل نتاع سوتيان انت عرفق راهو سي با فاسيل انه واحد معناتها عام كامل سورتو للعباد اللي يبداو مريقلين جوهم معناتها يزون دو بون مويان في وسط العام وبعد في الباك يتيحوا راهو سي توتالمون نورمال راهو عباد كي تخاف عباد معناتها راهو الخوف حاجه تدمر برشا
0: وي وي
2: دونك ماذا بينا ان نحاولوا نكونوا معاهم 100% نكونوا عنا معناتها نعطيوهم لو سوتيان افكتيف كو سوسوا افكتيف ولا مورال ولا اللي هو اللازم باش نحنا زيدا صغيرنا ينجم معناتها يقولها وكمان تنجم يلفو اوسي سورتو سورتو سورتو كوار ان سوا
0: هذه اهم حاجه. دونك بدينا بشويه بشويه نرسموا في اهم النصائح بعديك تو نعملوا ريكاب وحوصله لاهم النصائح اللي نعطيوهم للتلامذه. دونك يفو با بانيكي هذه اهم حاجه
2: ميسيلش راه حتى اون بانيكي سي كلكو شوز دو توت افي نورمال خاطر جوست راهو عندنا فازا كي نقول يفو با بانيكي باش نزيد انا نبانيكي
0: صحيح
2: انت راه فما ديما سيت كونتراديكسيون اللي يقول ما لازمنيش نخاف ومن بعد نلقى روحي نرعش بالخوف دونك هنا يقول ميسيلش يفو اكسبتي سيت بار يفو اكسبتي سيت انغواس سو ني با غراف نحسها وبعد تو بشوية بشوية هي زادة باش تقل على خاطر على شاك فوا كون فالوتي كونتر كيلكو شوز رانا باش نزيدو نركبوها لرواحنا دونك يلفو تو سامبلومون اكسبتي تقول اي انا خايف انا باش نموت بالخوف انا نرعش معناتها فو فو ديت سو كو فو زيت ان تران دو سونتيغ حتى او نيفو كوربوريل معناتها حتى على مستوى الجسد فما كالكرش اللي توجع فما كال معناتها الكعبوره اللي تحسها في الغورج نتاعك وما تنجمش تتعدى فما شكون يحس كتافو ثقال فما شكون زاد يحس بوجع راس دونك فما برشا معناتها دي مانيفيستاسيون او نيفو سوماتيك اللي باش يخرجوا دونك زاد هذوك ما كيف كيف ان نكونوا واعيين بهم نقولوهم وزاد يلفو با اوبليي ان نحاولوا نرتاحوا في هذا الكل وقت اللي انا نحس روحي تعب ناقص نوم وزيد راهو الاحاسيس هذوما الكل راهم يتعبوا على خاطر صابوف انورميمون دينرجي تاخذ برشا طاقه دونك ماذا بينا كي نبداو نحسوا سيف في شويه تعب ماذا بينا نوقفوا كل شيء ونعملوا الحاجه اللي نحنا نحسوا بطبيعتنا هي ترتحنا انا نقول لهم حتى حمام يرتح
0: اي وزيد ما تنسيش راك اشاك فوا وين تشوف افونسي وتقدم وتحس روحك فما دي زون دومبر قبل كانوا موجودين في كلكو ماتير وفهمتهم هو في حد ذاتهم باش يعطيوك سنتيمون c'est bon de je suis en sahit je suis en train d'avancer ou كل en tout cas 71 113 1 71 113 1 ou alors WhatsApp موزايك اف ام 23 513 1 donc c'est Eliezer تكلمونا وتحكيونا على التجارب نتاعكم مزلنا معاكم حتكشي لل 6 نتاع العشيه donc 71 113 1 ولا WhatsApp موزايك اف ام 23 513 1. عندي ديديكاس باللي الفخر بن عرب والفه بالنسبه للانيفرسير دو مارياج نتاعهم. ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين, ان شاء الله يا ربي ديما مع بعضكم, ان شاء الله يا ربي برشا محبه. ديديكاس هذه تجيكم من عند صغاركم هادي وهارون اللي يتمنوا لكم برشا محبه, وان شاء الله يا ربي ديما مع بعضكم, وان شاء الله يا ربي لا يحرمنا منكم. داير اي انسان يحتفل باي ايفينمون اليوم نقولوا يا ربي ان شاء الله يعطيكم اتمنى, وان شاء الله يا ربي يعطيك على قد قلبك. وتوكا معاكم حتى للستة نتاع العشيه. همخسو بنين ياسر, سوداني داير كنت موجوده في مهرجان حمامات الدولي العام اللي فات اذا كان ذكرتي ما خانتنيش. تعمل في برشا موسيقى بنينه. طريق السلامه للجميع, ردوا بالكم على ارواحكم, نساني في تليفوناتكم, راجعين بعد لحظات هذا المرسو سلسال.

0: تولايت حبيبي ليلي كان موجود في مهرجان دوغا الدولي العمل فارت نخلته حتى للخمسة غير أربعة توما لموزيك فيم
1: كل هالسبت من الأربعة لستة متحجية ما بينتنا
0: توما لموزي كيفي معكم حتى لستة نتاع العشية. كل مرة يكون فما سوجي, كل مرة يكون فما موضوع وانتم اللي تكلمونا تحكيونا التجربة نتاعكم, حاجة تعيشوهم تعطيتو بيهم ذكرياتكم مومون دو بارتاج. نحكيو على الكونترول بما انه ليزيتيديون ان شاء الله تلين ذا بلوتو باش يعديو الباك الكونترول نهار لو 29 جوان اللي يجي نهار الاثنين. دونك نتمني لكم كل الكوراج كل الشانس. هذاك علاش اخترنا باش نسمعوكم تجربة نتاع ناس اللي تحت كونترول ما سلكتها. دونك سي لو important comme celle-là ou tenchou ou tfarhou l'aïla ntaakom 71 113000 ou le whatsapp mosaïque fm 23 513000. تكلمونا وتحكيونا التجربه نتاعكم مع الكونترول في الباك ولا في اليونيفرسيتي ولا غيره. تليفون واحد اخر مروه 31 سنه. مرحبا مروه.
2: الو عكيمه,
0: شحوالك مروه؟
2: الحمد لله
0: لاباس. طبعا طيبه
2: يا ربي يرضاك. الحمد لله
0: يا ربي يرضاك. قداش من عام باش نرجع بيك؟
2: En 2013, bac
0: 2013. Hey,
2: bac 2013.
0: Bah, ok. Hey. Ils ont les fart bac, ma barne.
2: Hey, 2013, en 2013.
0: En 2012, 2013. Hey, bah, hey, bac et
2: quoi? Ah, l'ISAR, contrôle. بون هو من الاول كل شيء مريقل, موينيت وصل عام باهية, الباك بلون باهي, كل شيء مريقل سوف كو في الترانسيبال تحت كنترول.
0: اوكي.
2: اني في الريفيزيون ريفيز مع صحابي. دونك تحت كنترول جي تخي لا ديسيزيون باش ريفيز وحدي. سكرتك الباب وعرفت
0: دونك اللي ما مشيش
2: غادي ما حدش تقال.
0: دونك اللي ما مشيش انك ريفيز تون جروب.
2: هو مش منسيش والله لي, اما ما نعرفش علاش وقت اللي تحت كنترول لي بورتون برشا من الجروب معايا.

0: طاحو كونترول وين جي بري لا ديسيزيون باش نريف لوحدي.
1: اذا كان توي كان نسالك نقول لك شيء اكثر حاجه اللي لعبت ضدك او ما مشيتش معاك؟
0: لعبت ضدي ولا ما مشيتش معايا؟ والله ما فماش حاجة معينة ما مشيتش معايا الحقيقة في الكونترول، كل شيء تعدى لباس الحمد لله.
1: أنا اللي نقصد عليش تحت كونترول معناتها شنو اللي ما مشيش؟
0: يمكن جي بانيكي سورتو في لي ماتير لولانين، معناتها الأيامات لولانين اللي غادينا فيهم لي ماتير هذوكم براتيكمون بارابور الآخرين هما طايحين شوية.
1: بلي بار لا ميم أوكازيون بجاه ربي نيدي إلى وزارة التربية، راكم كي تحطوا لي ماتير المهمين الكل فر ضربة، مثلا نذكر أنا باكليتر نعديو عربي من بعديك فيلو وإلا فيلو من بعد عربي نسيت، معناتها كي تحط دو ماتير اللي هما الكوفيسيون نتاعهم كات من الأول سي بون، معناتها حتى إذا كان ما مشيتش في واحدة منهم راك بينك وبين روحك تخرج من الطرح تقولش مازال كيفاش باش نسلكها، معناتها ما نعرفش نحسها ريبارتيسيون ماهيش ذكيه برشا، معناتها فهمت وانتم ادرى هما ادرى، مانيش انا باش نقول لهم شنو يعملوا شنو ما يعملوش.
0: يمكن سوغ لو كوتي بسيكولوجيك تاع التلميذ معناتها يخموا كوتي ما نعرفش فنسوغ بالباك بلغه اخرى، معناتها نهار الاول ثاني ثالث ديجا هكا تحط في سيتواسيون اليز شويه من بعد دخلتوا لي ماتير برانسيبو يمكن هكا يمكن خير خير.
1: باهي اوكي طحنا في الـ في الـ طحنا
0: الكونترول قداش
1: طحنا؟
0: والله نسيت.
1: باهي مش مشكلة.
0: المهم 8 كيلك ومن بعد نجحت ب 11.
1: باهي اوكي كي طحت في كي طحت بويت بينك وبين روحك نورمالمون انسان يقول بعيدة شوية شو باش يسلكها، تولي تتسائل 200 ألف سؤال، تدخل بعضك تقول اسكو نجم نسلكها ولا لا، تولي تدوت أصلا معناتها في الحاجات هذوما. شنو الحاجات اللي حكيتهم مع روحك باش نجم تديباس الحاجة هذه؟
0: ما يلزمني كان ننجح، ما عنديش خيار آخر. سورتو لو فيت اللي ترا معناتها معايا شكون في الحومة خذيلبة كذا صغاري وأمك في عينيها الدموع معناتها تستنى في الفرحة معناتها تشنا با لو شوا لازمك تنجح، معناتها يونا با كيستيون لازمك تنجح. حطيت في مخي لأني صحيح ثمانية ماهيش قوية برشا معناتها أتوما معناتها يا بيضا يا كحلة أماني حطيت في مخي لازمني ننجح ما فيهاش كلام. اي بون افكتيفمون نجحت والحمد لله تعديت للفاكولتي.
1: اوكي
0: دبرت سنه اولى فاكولتي
1: في الفاك عاودت على الكونترول ولا ما عادش دورت بيه جمله الكونترول؟
0: لا حبيت نعمل ريورينتاسيون ديجا الحقيقه هذه حاجه فين نحب نلاحظ عليها اللي راهو الكلام ذاك يجيو باش يختاروا حاجه باش يتخصصوا فيها. لو اني واحده من الناس اخترت باغ اكزومبل سيكسيون انفورماتيك دو جيستيون جون اي اوكين ايدي شنو دو كوا يل ساجي
1: صحيح
0: اطلع بيورمون تبع معناتها جينيرالمون باك سيونس باك مات.
1: وهذه حاجه ثانيه اللي نقولوها زاده وزاره التربيه بجاه ربي يوضحوا لي ديبوشي نتاع كل شعبه باش تمشي لها ولا كل حاجه باش تو سبيسياليز فيها. فما عباد مثلا تمشي تقرا وما تعرفش على روحها شنو باش تعمل بقرايتها من بعديك فهمتني معناتها رانا تطورنا ياسر.
0: اي واحده من الناس هذاك شنو اللي صار لي اني كي خديت الجيستيون الانفورماتيك دو جيستيون ما عنديش حتى فكره لشنو نجم نطلع بها من بعد لشنو الماتير في حزيتها لاش باش نقرا لحتى شيء. بعد بروميير اني فاكولتي وقتها وين عرفت لي زوتر سيكسيون معناتها غيالمون خسرت عام غيان كو خاطرني ما نعرفش لي سيكسيون شنو هما ولا شنو نمشي وصل.
1: بعد
0: عملت ريورينتاسيون وبديت الباركور نتاعي ماناجمنت ومن بعد ماركتينغ عملت ماناجمنت ليسونس بعد عملت ماركتينغ ليسونس استغفر الله ماستر جي اكسيلي معناتها بالاكسيلونس وليت
1: كونترول ما عادش سمعت بيه سمعا
0: لا ما عادش وليت بالمونسيون تخي بيان وليت نحكيو على 16 ونحكيو على 17 بالمونسيون تخي بيان وليت
1: ممكن تي تحت كونترول صارت لك بينك وبين روحك ان ديفي بلوتو صار لك بينك وبين روحك ان ديفي اللي ما عادش يلزمني نتيح كونترول وممكن كي تعديت بها فهمت الحاجات اللي ما يلزمنيش نقوم بهم باش ما نتيحش كونترول.
0: ايه والحقيقه الاشياء كثير في حياه الانسان تري امبورطون على خاطر يمكن لو كان مش لخاطر لي شك هذيك لاني عشت ومعناتها في القاهره في كل يوم اللي نجيب فيهم حتى في قلبي ولازمني ننجح معناتها بالحق ما الانسان ما يعلم بحاله كي ربي وديجا هما كلهم ربي نجحهم وربي فرحهم الكل اما ديجا لو كان مش لشك هذاك يمكن ياسر راني جي با اكسيلي معناتها في الباركور يونيفرسيتير نتاعي.
1: اش تخدم اليوم مروه سي سوني با انديسكري؟
0: بنكاجي
1: هاي خوي فرحان فرحان لك برشا
0: فرحانة الحقيقة فرحانة على الخير الحمد لله بالحق معناتها قرايتي وصلتني البوست باهي برشا برشا برشا كمجتمع كل شيء معناتها الحمد لله
1: تو ناخذ مروحة من بعد دالي مسعقر نسلموا عليك برشا نفدلك معاك مروحة
0: ميلا ميلا
1: فرحان لك برشا وفرحان بك برشا وفخور بك برشا ونتمنى لك كل الخير محلية مروة فما جملة قالتها قالت مش كان لي شيء كذاك اللي عشته راني ما تعلمتش منه
2: effectivement
1: راهو قل لي
2: راهو
1: بلي زيد التي ميم مان
2: نقصوا فيه
1: رجعوا فيه شويه بس اني متكم يعلم بينا ربي
2: شنو جيت باش نقول بارابور على الشيك في الحياه راهو حاجه باهي راهو سي سي تي با الشيك رانا ما نجموش نعملوا برشا حاجات كان ما جات شكل الغصه هذيك والتغصويره واللوفيت اللي نحط في قلبي وتقهرت راهو برشا حاجات يمكن ما يكونوش موجودين
1: تبريد.
2: هو راهو اي حاجه صنعناها ولا خلقناها راهو يافي ديجا يو قبل ان اشيك ولا تغصويره ولا اي حاجه وراهو لو فيت اللي نتيحو كونترول ولا حتى كان دوبلنا راهو سا سينيفي با لا فان دو موند بالعكس انت هنا باش تزيد تعرف روحك دو ان شنو اللي تنجم شنو اللي ما تنجم سو كو تو بو توليري اي سو كو تو نو بو با توليري اي اوسي لي دوغري دو فرستراسيون اللي تنجم انت تتعدى بهم معناتها اي درجه فرستراسيون تولي انت بلوز او موان تفهم روحك وهنايا فما معناتها نقولوا نحنا نضربوا عصفورين بحجره هاكا نتعلم كيفاش جو جير الحاجات اللي تخرج على السيطره نتاعي على خاطر لو فات اللي فما برشا حاجات يخرجوا من السيطره هذوك هما اللي خليونا معناتها اون دوفيان معناتها انكسيو والا اون لو ستريس دونك كي نولي ونعرفوا بلوز او موان اون جير الحاجات هذوما وقتها نحنا نقولوا نحنا كيما نقول نتعدى الستاج واحد اخر وراهو الكل هذا سي اون كيسيون دو ماتوريتي كيما التليفون اللي كان قبل قلت هي عرفت انها تحب تقرا وحدها ابا اليزي اي حاجه تحسها هذيك هي اللي باش تولمك اعملها كوسوا تقرا اون جروب كوسوا تقرا وحدك تقرا في القهوه تقرا في الجنينه تقرا في البحر فازي اي حاجه تحس روحك هذيك هي اللي باش تخليك تقدم
1: سمعت تقرا في البحر
2: هي فما عبيد
1: ليلي محليه بالعكس
2: فما عبيد
1: تراجع
2: فوالا يعطيك الصحه فما عبيد معناتها لو فات انهم يشوفوا البحر ولا يسمعوا الامواج نتاعو يرتاحوا بالكدي بالكدي دونك سي كلكو شوز دو تري ابيزون ديجا اصلا البحر وال تو سكي ناتوريل ولا لا ناتور دونك اليزي اي حاجه تحسوا فيها رواحكم معناتها تنجموا تراجعوا أليزي هنا نعاود نعمل نداء صغير للي بارون خاطر ديما في مخيلتنا واحد باش يركز وكل شيء لازم بيت مسكره وحس لي ونقراو في البيت راهو سوني با غاف انه حتى نقرا فوق السطح ولا في القهوه راهو سوني با لوندرو معناتها كي كوز بروبليم مي سي بلوتو انا وين نحس روحي أليز فما عبيد ما تقلقهاش انها تسمع برشا معناتها حس بجنبها بالعكس معناتها فما عباد انهم يزونغواس انكور بلوس كتر الدنيا ساكته وراكحه معناتها هنايا كل واحد سيد دوكا باركا كل واحد وكيفاش وين ينجم يراجع كيفاش ينجم يراجع وبربي حاجه اخرى المراجعه كليبار شكل تعدي 6 سوايع و7 سوايع وانت تقرا نحاولوا نتفاداوها 3 سوايع بهي ديجا 3 سوايع برشا مي هكا pour ne pas non plus angoisser les parents les تسوي بهين وتعمل ساعة راحة راهو سي تري امبورطون قد ما تقرا قد ما ترتاح وماذا بينا قبل ما نعديو ونخلطو معناتها نعديو نهارين ما تمسو حتى شيء برا عوم برا أزهر برا أخرج امشي تفرج في فيلم اعمل اي حاجة تعجبك اي سورتو زيدا بيان دورمير ماذا بينا نرقدو معناتها العشرة ونص لحداش باهي بور ريكوبيري خاطر اللي سو كون ابل لو سومي ريباراتور وراهو في الليل المعلومات تتخمر دونك ماذا بينا نرقدو بكري ناكلوا حاجات بالكدا. لو سوتيان اوسي افكتيف اي مورال دي بارون والمراجعه الباهيه.
1: اي هذوما اهم حاجات. وزيد للامانه لي بارون راهو عندهم الدور نتاعهم، ما نحاولوش نزيدوا على اولادنا ستريس على ستريس. هما ديجا معناتها يشوفوا في برشا حاجات معناتها قدامهم اللي واضحين، يشوفوا في اصحابهم فرحانين.

يقولوا علاش احنا ما كناش موجودين معاهم. دونك راهو كيف ما قلت راهي فرحه مؤجله. دونك باذن الله اون بون ريفيزيون وتخليوا لوبجيكتيف واضح بيناتكم وان شاء الله ربي تسلكوها. 71113000 71113000 واتساب موزايك فام 23513000 نستنيو في تليفوناتكم. نحكيو على الكنترول كيفاش سلكتوها كيفاش عشتوا التجربه هذه. كلمونا نستنيو في تليفوناتكم. مرسو بنين اللي قاعد يدور برشا هو خرج عمل تالي لما رجع توندونس السنه باش تسمعوه برشا سيف السنه لين انتو ذا سانشاين عند سبارو اند باربوسا. بعد شويه موجز الاخبار رجعين ساعتنا الثانيه من ما بينتنا.

0: Cité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا، توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم، مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسة الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
0: كاليبسو Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026. Mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Power Horse, Cristaline, Fatal, Raoua, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel and Events et Mosaïque FM. Calypso, what else? راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابلي تشدد على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. والجابري تسدي تعليماتها بالحرص على تحقيق الأثر وحسن متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة وبرامجها على المستوى الجهوي وضمان انعكاسها الإيجابي على واقع الفئات المستهدفة، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الجهود لحلحلة المشاريع المعطلة في الجهات وفق مقاربة تشاركية. كما دعت المسؤولين الجهويين بالوزارة إلى تخطيط المحكم للمشاريع والأعداد المسبق لدراسات الجدوى بما يضمن نجاعة المشاريع المحدثة وقدرتها على أحداث التغيير وتكريس المصلحة الفضلة لكافة أفراد الأسرة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات. رئيس جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بسيدي بوزيد حافظ حجلاوي يؤكد أن دراسة جدوى أنجزتها الجمعية أثبتت أن أحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنية الصحة بالجهة يمثل مشروعا حيويا وقاطرة للتنمية الجهوية والمنظومة الصحية. والحجلاوي يبين أن الولاية تسجل سنويا نجاح أكثر من 2500 تلميذ في البكالوريا، يطمح كثير منهم إلى مسارات الصحية، مؤكدا توفر كافة مقومات النجاح والبنية التحتية الجاهزة بما في ذلك المقر السابق لمدرسة علوم التمريض المتوقفة منذ عام 2003 إلى جانب الإطارات الطبية والجامعية والمرافق اللوجستية والمبيتات. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقول أن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي القول أن مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز. كما نقلت عن المصدر ذاته القول أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل ودالي وكامل الفريق ما بيناتنا. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس. مدينتنا

0: نانسي عجرم هالحب اللي كان نخلته حتى للخمسة وحداشن دقيقة توما لموزيك فام.
1: كل هالسبت من الأربعة لستة الدرجية ما بيناتنا.
0: في ما بيناتنا شاك فوا يكون عنا سوجي، شاك فوا يكون عنا موضوع، انتم اللي تكلمونا على 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم 23-513-1000. نسمع تجربة متاعكم، حاجة عشتهم تعديتوا بيهم، ذكرياتكم، امامان دو بارتاج. دونك مهم ياسر انو نسمعوا التجربة متاعكم، مهم ياسر كونو نقسموه معاكم، سيغتو نحكيو على الكنترول والكلام ذا اللي باش عديو الكنترول ان شاء الله لو 29 جوان. دونك شنو يزمهم يعملوا، شنو يزمهم شي يعملوا، شنو الأخطاء اللي لازم يبعدوا عليهم رابيدمون. مريم بن جمعة، هو فما حاجة مهمة قبل ما ناخذ التليفون، فما حاجة مهمة على الأخر اللي لازمنا نسطروها واللي لازمنا نوضحوها. اللي تلامذة في الفترة ذي يدخلوا في مرحلة متاع دوت، في مرحلة متاع شك، تساؤلات. ممكن للإنسان وقت اللي يدخل في المرحلة ذي متاع شك ينجم يضيع ويبعثر الوراق متاعه.
2: هو صحيح توا قاعدين نحكيو على توسكي كيما انت قلت، معناتها لو دوت، معناتها نخاف بارابور كو سو سوا لو كونترول ولا اون جينيرال، معناتها اون سيتواسيون نتاع اكزامان واللي نسيناه بوتيتر ما حكيناش عليها، اللي هي فتره المراهقه اللي هما ديجا قاعدين يتعداو بها. راهو 18 ans نحنا دخلنا في طنبك المعمعة نتاع لا كريز ايدنتيتير، نتاع انا شكون، شنو نحب نعمل، وين ماشي. وسي معناتها كيما نقولوا نحنا 18 ans باش تعدي الباك، 18 ans باش تعدي البيرمي، 18 ans زاد كبرت باش تنتقل الى مرحله معناتها اخرى. معناتها ديجا ان سوا الباك مش وحده هو اللي باش نعديوه، معناتها باش نعديو برشا مراحل اخرى. Voilà, plusieurs épreuves. À part l'épreuve en termes en état de l'état, il y a bien que bien rouge avec des femmes des épreuves. Badnikradit, badel saye, match, match, match, sgir, walit concrètement, mal, mal kbar, wali bechiji, en état, koulou, nahna saye, il rend concret. وحقيقي الحاجات هذوما الكل اللي هي لاباساسيون تاع الباك. وقت اللي انا ننجح الباك، تعديت المرحله ودخلت المرحله اخرى، اذا انا ما خديتش الباك راهو سي تان ايشيك اوسي بور لي زوتر، معناتها زي بروف اللي نحنا قاعدين نتعداو بها، خاطر سي تري كونكري. هو ما عندناش سو كون ابل لو ريت دو باساج. لو ريت دو باساج اللي هو طقوس تتعمل في ال
0: باش نحضر روحي للترانزيسيون من مرحله لمرحله.
2: فوالا اللي هي اون جينيرال ما تتعملش، معناتها فما كان الطهور اونتر بارونتيز وما عادش
0: صحيح
2: وما عادش هكا
0: منو
2: فوالا اللي هو راهو سي تري امبورتون لي ريت دو باساج. علاش؟ على خاطر باش يرد لك حاجة واقعية حقيقية، حاجة قاعدة تحس فيها غير ملموسة. دونك انا كي باش نردها في الحقيقة باش تتجسد عندي اكثر وباش نفهمها اكثر. دونك هذاك علاش الباك ا 18 ans يخرجوا فيه برشا حاجات، حتى الاكسبريسيون معناتها دو لا باثولوجي تخرج ا 18 ans. فما برشا وحود معناتها الامراض النفسية والتقلقات النفسية تظهر في العام هذاك تاع الباك، مع عمرنا 18 سنة.
0: دونك يفو افوار ا مونتال داسيير او فري سونس دو تيرم،
2: ا مونتال داسيير اي سورتو اوسي دي باز اون اسيير. خاطر كان ما عندناش دي باز قبل، معناتها ديجا محطوطين دي فونداسيون باهين، راهو هذاك علاش ديما في المرحله هذيك عمرنا 18-19 ديما وين يخرجوا ليكسبريسيون نتاع القلق.
0: باه لي باز هذوما وكيفاش نكون معناتها عندي موغال داسي، نجاوبوا عليهم هذوما بعد لحظات ونستناو تليفوناتكم على 71-113-1000 كيلكو سكوند ونرجعوا لكم.
1: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين ما كانوا، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.

0: السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: toujours plus proche de vous ma binette
2: 17 اور ميروار تو كل 15 دقيقة ولا موزاي كيفيم وتوكا معك واحد الزت نتاع العشيه نستنيو في تليفوناتكم على 71113000 ولا واتساب موزاي كيفيم 23513000 هي استاذ هي مهم برشا نسمعوا الراي نتاعها ونسمعوا النصايح نتاعها سوار 32 سي مرحبا
3: مرحبا بكم
2: شحويلك
3: سافا الحمد لله
2: سلام
3: مبروك لتلمذتنا اللي نجحوا الكل ساعة 5 والعقبة للبقية دورة الأبطال بالطبيعة
2: إن شاء الله باش ندلل عليك تحكي وبارلور مدامة
3: اللي نحيته
2: بيه بخفي امبيكابل بيه انت تكوتوا التلام ذا على امتداد عام كامل وهما يحضروا وهما عندهم الابجيكتيف اللي يلزم يخلطوله من النجاح كتزغريت كالفازيت هذوك من الكل فما ديزيرور دو باركور اذا كان نجم نسام العبارة هذي خاطر نحب نسام العبارة هذي خاطر فما شكون يقولك فشل وداشي لي ايغور دو باركور نجمو ندركوها شنو اهم الحاجات اللي انت تنصح بيهم تلامذتك ولا كي تشوفهم هما في مرحلة الدوت ولا الشك كيفاش تكون موجودة معهم
3: ساعة بالنسبة للفشل انك تحت كنترول ماهوش فشل الفشل انك تقرر انك ما عادش تعدي الاكزامان وقتها نقولوا انسان فاشل اما طونك انت تحاول وتسعى المرة الاولى ما تجيبهاش المرة الثانية ما تجيبهاش نجم تجيبها في التوازيين كما من اول مرة دونك انت انسان ناجح طونك تحاول وتسعى هذه اول نقطة سينو اين النصائح اللي باش نعطيهم مش نعطي على المراجعه ولا خاطر اون بروفيت تلميذ تمشي عادي الباك محضر مليح يعرف روحه شنو عنده لي شابيتر اكسيتيرا لكن ثم نصائح انا كي نبدا نعس نشوف فيهم معناتها ثم اخطاء يقعوا فيها التلميذ من اهم نقطه انهم يجيو غتر رغم انه نبهوا راهو يتلم لازمكم تجيو في الوقت راهو ثم توت بروسيدور كامله نعملوها انت تربح وقت باش تبدا ستريس يتنحى لك وتعمل ضحكه مع اصحابك حتى قدام الكلاس كي تجي انت روتات باش تدخل روحك بعضك باش تبدا تفعل ما خديت الورقه ما قريت لك الشيء ديجا انت ضيعت برشا وقت مع العلم انه قانونيا عندهم الحق في ربع ساعه بعد الفرض انهم يدخلوا ويدخلوا بمصاحبه رئيس المركز نتاع المعهد اللي قاعدين يعديوا فيه يعني شوف انت ديجا راك الروتار
2: ستريس في حد ذاته والخوذه
3: فيها بروسيدور انت باش توصل لقاعتك ما يقبلك الاستاذ اللي قاعد يعز عليك كي ما ثم بروسيدور صور انت تمشي للمدير والمدير يجيبك رفقة المدير باش يدخلك خاطر ما تعرف اللي الاكزامان بعد ماهوش اي اكزامان دونك عنده قوانين وعنده قواعد دونك انت لاني باش تدخل بعضك ديجا كي باش تري علاش انت جيت روتار شفتك الخوضه اللي صارت قدام عينيك باش تدخل بعضك وزيد ما شديت بلاستك ما خذيو بطاقة تعريف ما ثبتو في لي كوردوني اكسيتيرا انت لاني فوت حتى ربع ساعه روتار هذا كل باش يعطلك انت باش يعطلك التركيز نتاعك وان بلوس باش تاثر على اصحابك خاطر الدخله هذيك ديجا اصحابك باش يهزوا ريوسهم باش يبقاو فهمت هذه اهم نقطه اجا في الوقت زيد نجم تقف مع اصحابك شويه هذيك يعطي كلمه هذيك اكستريس كل دقيقه حتى الاستاذ كي يتبسم لك وياخذ بطاقه تعريف في عقله وانت تبدا مرتاح قالت تلقى الظروف الكل ملائمه ديجا احنا في الباك الاطار التربوي الكل رانا نبداو محضرين رواحنا معناتها كاين عنا عرس وفعلا هو عرس عرس للجمهوريه الكل وهاك مريتو معناتها الديار دخلت لها الفرحه ما شاء الله والعقبه للباقيه يعني فعلا كي نقولوا راهو عرس عرس دونك فاحنا نحترموا هالقواعد هذيا بهذي اول نصيحه انك تجي في الوقت باش ما تضيعش وقتك تاني نصيحة ريف التلام ذا معناتها دورينا نقول لك نحكي لك على تجربة ريف التلام ذا كي أكي يخذوا الورقة يقرأوا الكسيون يهز في راسه ويحب يشوف الغياكسيون تاع بقية أصحابه لهنا انت شنو بيكي هو يتأثر يقول يو صعيد انت مونتالمون لهنا كيف باش تكون باش تتبنى نفس الرأي نتاعه أخي نجم صعيب عليه هو انت يعجبك الفرد هذيك معناتها ما يعني اتلهي حاول بورقتك ركز فيها اقرا الكيستيون تاعك حاول انسى روحك اني معاك لين دخلي هذه مهمة جدا. نصيحة المواضيع اللي حاب نقدمها اللي هي بتدخ كل مادة عندها الخصائص متاحة معناتها. مش كيما الفيلو، مش كيما العربية، مش كيما الفرنسية، يعني كل فوالا احنا لي ماتيغ سيونتيفيك شفتو مثلا نحكي على السيونس.
2: انت سيادة نتاع السيونس
3: انا بروف سيونس دونك عندنا منهجية في الإجابة على الأسئلة معناتها انتوما حاولوا لازم البلان دا بليتو يحاولوا يقراوا السؤال مليح ويعرفوا كل سؤال شنو متطلب منهم انه يحطوا. احنا عنا دي موكلي لازمهم يكونوا موجودين في الريبونس هذيك ديجا في الكوريكسيون. احنا كي نحضروا كوريكسيون مع الانسبكتور اكسيتيرا نفطروهم الكلمات اللي حاجتنا عليها الكلمه هذيك باش تحط عليها 0.25 هذيك 0.25 انت كي تبدا تجيوب من غير منهجيه تاع السؤال نجم نضيع دي بوان وتقول يا ساعين خدمت بالبال ساعة الورقة الكل تعبيت. لا هوني في الماتيغ سيونتيفيك مش حكيت انك تعبي الكيستيون. لا نجم تجيو في جملة والجملة فيها كل شيء
2: تحيط
3: هذا دونك هذه لازم يتدربوا عليه لازم يقراوا سؤالهم مليح. ساعات السؤال يكون مركب يعني يطلب منهم حاجتين دونك هوني انا نقول لهم انتم قولوا لي مادام احنا صغار نقول لهم ليه ما كنتش صغار اما عملوا كيف صغار. دونك السؤال تشدوه وتحطوا لي فيرب داكسيون هذوك ملونوهم مثلا بفلوريسون ولا حتى سطرهم بالستيل تو تفيق اذا طلب منك حاجه ولا زوز في السؤال. دونك سطر ما ورقه نتاعك انت هذيك باش تفهمها بالفاصون اللي تحب بعدي انت دونك ما يدومك حد من بعد
2: مادامك موجوده خلينا نستغل وجودك. اسكو عندك شيء في بال هكا ان سوفنير نتاع تلميذ نتاع كونترول وسلكها مليح ونقولوا مثلا كان بعيد وكان كل شيء ضد وما سلكها عندك شيء ان سوفنير هكا
3: تحديد سوفنير لي ما فماش اما عندي هكا تلميذه معناتها هي تبارك الله عليها كوغ دو لاني تاخذ سيل تاخذ ديفيت وخليت في الباك كان في المعمعة هذيك في العركه احنا نسميوها عركه صغيره العركه هذيك اثرت عليها في ستريس ستريس غلب لهني هذيك علاش نقول لهم هي عركه نفسيه معناتها سيبليتو انك تغلب ستريس وتواجه المخاوف وفمتاعك خطر كلهم راهم يراجعوا كلهم يتعبوا ربي معاهم ربي يوفقهم نحن نشوفهم معنا كيفاش يبدو يحضروا وليتودات واكسيتيرا يعني تبارك الله عليهم. دونك هوني حاول اغلب روحك معناتها نفسي نقول انا قوي انا باش ننجح انا باش نحقق اللي نحب عليه انا باش نوصل اللي نحب عليه. دونك تحكي مع روحك هذيك تحاول تكلمي روحك قبل ما تاخذ الورقه وانت مديتك بطاقه تعريف وقديت بلاصتك وقعد احكي مع روحك قبل ما توصلك الدفوار قبل ما يوصلك احكي قول انا قوي مهما باش يجيني الدفوار راني انا راجعت. دونك قد ما باش نكلم روحي ونهدي روحي وهكا الاستنشاق هذاك مهم جدا
2: شريك
3: وزير
2: دونك
3: نفسه مليح واحكيوا مع روحكم هكا كلمات ايجابيه وباذن الله حتى وكين فما صعوبه نتجاوز نقولوا مش مشكل نتعاديو للكيستيون اللي بعد فنلقى روحي في الكيستيون اللي بعد ومن بعد ارجع بس نحاول باللي تنجم تجاوب بعدي وباذن الله لاباس. دونك هي العرض
2: عركة ستريس عليك أستاذة وفرحان برشا اللي كلمتنا وسي تري امبورطون اني نسمع الراي نتاعك باغ لا ميم اوكازيون نسلموا على الأستاذة الكل المعلمين الكل اللي كانوا موجودين معنا توت اولون دو سو باركور سنوات وسنوات فما الأستاذ اللي ماركينا فما الأستاذ اللي أثر فينا فما الأستاذ اللي حتى بكلمة مهم ياسر ينجم معناتها يخليك تمشي لبعيد ولهنا حكينا على الرول دي بارون ما حكيناش على الرول نتاع المعلم وقت اللي يبدا موجود معك ساعات كلمه يقولك انت جو كوا اون توا ولا انت تنجم توصل لبعيد ولا اللي هو ساعات كلمه تنجم تبدل كل شيء
4: اقوى حاجه اقوى حتى من التشجيع نتاع العائله ديزوديما
2: يا بيسور
4: باش نحكي بتاتر على تجربه شخصيه ما كنتش كنت نخاف من ليزيكزام نذكر مشيت عديت
2: هنا لما الاخصائي نفسي يفتح قلبه
4: هذا معناتها باش يوريك راهو العبد الكل تتعلم من التجارب نتاعها وكيفاش اون سول بارول نجم تقلب فيك حاجات وتخرج فيك حاجات ما كنتش انت تتخيلهم. دونك نحن نعدي و شو اسم هذه كاستاتيستيك في في ليل 3 ما حضرتش خطر ستاتيستيك
2: اكيد تعرف روحك صعيبه زي
4: ولا ما كسرتش راسي قلت ما دخلتش ما فهمتوش وديما عندي فكره في مخي لي انا وستات والمات ما عنديش معه باسكو سي با فري معناها فهمت. نذكر دخلت نحكي معاه قلت له مسيو من الاخر راني ما حضرتش ما نعرف حتى شيء. قال لي حطيتني في انغروناج صعيب قال لي ما نجمش نحط لك صفر دونك شنو باش نعملك. دونك قعدت نحكي معاه غزر لي قال لي مريم vous êtes intelligente même très intelligente هذم القولات نتاعو بالضبط
2: وقف غادي
4: اللي قالهم لي وقف غاديك. انا قلت له تحكي علي انا مسيو انا قال لي اي انت معناتها ديجا في مخي اللي انا مانيش ذكيه معناها ما فماش علاش باش نقعد انا نكسر في راسي ياسر. دونك لفات اللي قال لي هذاك نجحت العام هذاك ب 1295
2: وخديت جبت فيها الماتير بالله
4: 6 اعطاني 6
2: برموش شي ترى ما تكونش هكرا
4: ليه ام دخلت له مانيش محضره شيء
2: تي تي برموش كل خير كل خديت سيز
4: عمري ما ما جبت معدل في معناتها في اون توكا في عام 1295 وراهو في البسيكولوجي
2: رغم 6
4: رغم الست راهو في البسيكولوجي مش العباد الكل تنجم تجيب اون بون موين معناتها انت ديجا كي تاخذ تجيب 12 تحس روحك اينشتاين معناتها باش يوريكم راهي كلمه البروف غزره البروف تشجيع البروف لو فيت كيل كوا ان فو راهي ياسر ياسر قويه.
2: والله باش نحكي معاك انا زيد باش نمشي معاك نفتح قلوبنا. انا عملت دروا في فاكولتي دي سيون جوريديك لهنا ودخلت بريمير اني فاك نتاعي ما عينيش في القرايه جمله ما عندكش فكره قديش ما عينيش في القرايه فهمتني. عديت وكالعام لاني نتعرف على نفسي ونكتشف في نفسي نحب نعمل حكايه اخرين غير اني نقرا دروا للامان. عاودت العام هذاك عاودت باستحقاق ومنظم وعاودت كوميل سدوا
4: مقتنع
2: معناتها فهمتني. هاي العام اللي من بعد ودخلت نقرا وقلت هاي مره هذه يلزمني نقرا ونستوي روحي وكل شيء تحت كنترول فهمتني. شو كيف ايش معناتها فهمتني تحت كنترول. ونذكر انا وقتها قلت حاطت روحي ناجح ما فهمتش نقاش تحت كنترول بثمانيه ويش وقت خرجت منه طرح قلت لهيزي معاوت
4: ولا زي ثمانية
2: ولا هيزي طايح كنترول في العام الثاني. قلت معناتها اش باش يسلك شديت روح. والله فما شكون وقت نسلم عليه يرحم ولدي اسمه خفر نسلم عليها زميله ذي قرات معايا قبل خفر بن مصباح نسلم عليها برشا اليوم محامي نسلم عليها برشا خفر سي لو جور دو بيرسون. وقت اللي نعاود العام قلت خفر راني جمله قالت لي فيش درشني قلت راني في هذه طايح راني في هذا شيء قالت لي اوكي فهمتني. نذكر وقتها كملت هي نشحت وقعدت نراجع انا وياها فهمتني. دونك سما بيرمي لقيت ان سوتيان مهم ياسر وطايح وقتها في الدروا كونستيتيسيونيل وقتها نقراو عند الاستاذ قيس سعيد وقتها فهمتني. تحت بسبعه واضح ولا لا شديت كلمتين حطيت في قلبي قلت هذيك يزني نهزها قلت يزني نهزها نهزها وهزيتها بتريز وقتها فهمتني ونجحت لوليني في الكنترول فهمتني معناتها شو دايره هذيك الحاجه الوحيده اللي نجحت فيها لوليني في حياتي فهمتني لوليني في الكنترول. حسيت شفت من بعد العوام اللي بعدها دوزيام اني تروزيام اني فماش كنترول تريز موين ما نتيحش
4: سي ان ديكليك
2: سي بون. انا وقتها عندي حاجه عشتها قلت برج ولي ما نحبش نعاود نعيش
4: وتتعلم زي
2: فهمتني وفهمت شنو الغلطات اللي عملتهم جي نيجليجي دي ماتيغ سي فري فما حاجات مثلا تلقى روحك قوي فيهم مقارنه بحاجات اخرين مش عيب انك ضعيف في حاجه وقوي في حاجه مي فو تروفي ان سيغتان ايكيليبر ما بين تزوز مش تجيب واحد
4: كلها منهجيه راح
2: صحيح
4: كلها منهجيه.
2: واهم حاجه زيده والله في الريفيزيون ما عندكش فكره قديش ريفيزيون تلعب دور كبير برشا برشا برشا
4: تعرف كيفاش تريفز شفت ايل سوفي تعرف كيفاش تريفز وشنو هو تريفز
2: صحيح
4: اكل حشو شقلتين هذاك الكل تحطه على جنب
2: ليه ليه.
4: وتركز كما قالت زيد المعلمة على الموكلي على أي حاجة تنجم معناتها تضيف لك وكي تجيب تعمل اون ريداكشن ولا معناتها سؤال سيانتيفيك ولا بو امبورت حتى معناتها في الفلسفة ولا في العربية راكي تمشي معناتها بمنهجية صحيحة حتى ولو ما كتبتش برشا راهو هذاك هو المهم. خاطر ساعات يقول لك هاو من الورقه مش معبيه دونك هو ما جاوبش بالصحيح ولا يقول على روحه ما عبيتش ما كتبتش 20 سطر دونك انا ما جاوبتش بالصحيح. راهو الا شوفي انك تحط اللازم هذاك هو اللي باش يخليك معناتها تركز. اكا معناتها الستريس زيد لازمني نعبي الورقه الكل هذاك زيد راهو هو اللي باش يدخلنا شويه في الغلطه لخاطر تولي تعبي في الفراغ بلوتو انك تحط في معناتها في الجواب اللي يلزمه يتحط. دونك ماذا بينا اكا الحشو هذاك الكل ما ندورولوش نركزوا على لي موكلي. الكل ماتير عندها لي موكلي نتاعها شنو يلزمك تكتب شنو ما يلزمكش تكتب كي تركز على هذاك و tu te focalises sur une seule chose راهو هذاك هو اللي باش يمنعك.
2: نعم سي فري خاصه دار ميثودولوجي احنا نبداو نتعلموها كونفينابلمون من ليستوار جيو في ليتر وقتها تبدا تفهم ميثودولوجي وقداش معناتها سي تري امبورطون انه تنظم روحك سي اون كيسيون دورغانيزاسيون زيد ان توكا 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000 تكلمونا تحكيونا ذكريات نتاعكم على الكونترول في الفاك ولا في الباك ولا غيره. معكم حتى الستة متاع العشية رجعين بعد شوية.
1: موزايك فهم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانه مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
5: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يسلم عن سيسا كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف
1: كل هالسبت من الأربعة لستة متعشية ما بيناتنا

0: I've never fished here.
1: اسمع كي تخدم على دليب احمد في الاخراج يتعديو دي مورسو كيف من هكا يتعديو دي مورسو ليجندير من عند اندر وورد تيقولوا اندر وورد نذكروا الفيلم ترانسبوتينغ اللي خرج فيه المورسو ليجندير نتاع اندر وورد واحد من لي جروب اللي عطا انفيرغور اخرى بورن سليبي اي من عطا انفيرغور اخرى للموسيقى الكترونيك ككل ستا غير بارتوم على موزايك اف ام كلها ست من الاربعه لسته متراجيه ما بيناتنا الكنترول على الابواب شزنا نعملو شزنا ما نعملوش تجاربكم حاجات عشتوهم تعديتو بيهم ذكرياتكم مومون دو بارتاج نمشيو لحلمي 32 سنه حلمي مرحبا
2: عسلامة مرحبا اهلا بيك
1: شو احوالك خويا
2: والله صافا الحمد لله لاباس
1: عايش امور طيبه
2: الحمد لله لاباس والله الموضوع عجبني على الاخر وحبيت نحكي على تجربتي انا واختي اللي بعدي انا بعشر سنين
1: اي نسمعوهم الزوز عندك اي
2: بالضبط انا بكري ديجا نسمع فيكم وتعديت معناتها الاخت مده التالي وهي باك 2013 معناتها نورمالمون احنا ثلاثه انا وياك وهي فردعة
1: صحيت جاوبنا
2: بيه انا في العام هذيك معناتها الحقيقه صار لي انا انسيدون مع بروف المات انا باك تكنيك دونك عام كامل ما قريتش مات والكل
1: الكوره ما تعديش
2: شويه تيسه وشويه الكل هذاك هذيك دونك جبت 7 معدل في ريفيزيون العباد بدات تريفيز انا نلقى روحي روحت للبلاد معدي مع دار ماماتي ما مش باش نعدي جمله الباك
1: معناتها بينك وبين روحك قلت زيت
2: ليه سيء معناتها العام الجاي ان شاء الله

0: بقى جيتني موتيفاسيون من عن جدي بون والله يرحمه توا الحمد لله وصلت فرحت قبل ما يموت جيت موتيفاسيون من عنده في العشر ايام الاخرانيين رحت تونس ومشيت ايفنت مع بروفيت معينين وحدي في الدار
1: اوكي
0: والحمد لله نجحت برانسيبال كان عندي سبعة معدل معناتها نجحت برانسيبال ب 14
1: دوبليتها معناها
0: اي دوبليتها في البرانسيبال زاد وي
1: برافو صديق
0: يعيشك وبعد بعشر سنين اللي هو جوان 2023 طبتي باكي كو تحت كنترول اللي هي ما كانتش في البروغرام بشتيح كنترول جملة جبت ثمانية
1: اوكي وفي وصل عام كان جوها بيه يا
0: كان جوها 14 ومرها وارحم عليك
1: وشنو اللي شنية خاف الدخل تبعثها
0: اي شوية الضغط بحكم هكا الوالد قال هكا اخوك وعاون معتا كيما اخوك وهكا بديت بشويه ضغط على العائله وي.
1: اوكي دونك العائله هي اللي
0: معناتها صحيح بالضبط بحكم الوالد وقت 10 سنين بين البكلوله والثانيه دونك حبوها تنجح نعرف الريزلت كي تحت كنترول هزيتها من ايدها مشينا تعشينا في حلق الوالد وقلت لها ليمتها ذو معاك بحذية تحب تريفز تحب ما تريفز خاطر انا نعرفها مع تشافا وامورها واضحه جيست التراك شدها في الدوارات والكل الحمد لله نجحت ب 12 الحمد لله كي عديت الكنترول نجحت ب 12 بالحق حتى حد اسم من الباك شفته من الباك ومن بعد حتى انا باش نفتك بالحديث انا خليت لي صف تريكاج ميكانيك بالسيز ما راتيت حتى عام من بعد خليت الدبلوم نلقى نفسي ايش انا في الخدمه حبيت نعقب على الكلام الاخت اللي قبلي بكري قالت حتى التوجيه ساعات نمشي والحاجه ما نعرفوهاش هي لا لكوراج معناتها وعملت ريوريونتاسيون من العملول الحقيقه انا كملتهم ثلاث سنين وبعد نلقى روحي مانيش انا في الدبلوم اللي خذيته عاودت ثلاث سنين اخرين بيتي سون كوميرس عملت فورماسيون
1: برافو
0: سونتر تاتيك عامين ونص بعد الحمد لله دخلت نخدم في الدومين اللي نحبه بوست طياره في ملتي ناسيونال بحذيكم في مون بليزير غادي
1: مالا نكلموا بعض على كيو
0: ان شاء الله يا خويا يفضلك يعيشك دونك الحمد لله ما فتحت شيء النجم انا نجحت باكي توا وثلاث سنين راتيتهم بعد عاودت قريت قرايه اخرى وفما واحد ثلاث سنين في الباك ما نجحش نجح 2006 تخرجنا بزوز ببعضنا 2019 معناتها بالحق راه ما فتحت شيء ان شاء الله الناس كلها تنجح اللي نجح ربي معناتها يقويه في الباركور اليونيفرسيتير نتاعو واللي مازال ما نجحش ان شاء الله ربي يقويه ينجح اللي هو قبل اللي ينجح لعائلته خاطر باش ينجح التلميذ باش ينجح الروح قبل واللي ما نجحوش اثنين من با شانس كونترول ان شاء الله العام الجاي اقوى وانا عندي من العائله اساتذه بعد سبع سنين خذوا الباك معناتها ما شاء الله الحمد لله
1: لامبورتون واحد ما يسموش
0: شوف لسوف لان انا الوالد قبل قال اذا انت عندك النفس باش تقرا انا راني معك هو كل شيء يجي منا احنا كان انت عندك النفس راهو الوالدين باش ينفستيو فيك وانت باش تنفستي في روحك وكل شيء كان انت ما عندكش نفس يلزمك تلقى سوليسيون وكاو ونفس نتاع التلميذ اذا الروح وكاو
1: وي سي تري امبورتون محليك حلمي نسلموا عليك برشا خويا ميرسي بوكو شكرا ليك ميرسي انفينيمون كليمو في برشا حاجات مزيانين تو نرجعوا نحكيو في كليمو من بعد كيلكو سكوند
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكه من القلب مع الاصحاب ولا نهار نتيجه الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي مع ديليس تفخوي فرحانين ديما
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل ليلة أنت فيها تغني أنت الصوت أنت نجم قرطاج ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي لو بوبليك دو كارتاج شانت العرض الحدث اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازيت ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام. تجربة براج دفو مبينتنا.
1: هاي الكنترول سي بون لو 29 جوان ان شاء الله يبداو التلامذة الكنترول دايور فما زيدا اللي في اليونيفرسيتي وغيره كل شيء دونك معناتها سي تا مومون مهم برشا من الباركور نتاعهم. ام تي ريزومي برشا تليفونات حكينا في برشا نقاط، عديد النصائح تعطاو من عباد عاشت من دي ستوديون من زيدا دي بروف. دونك شنو الحاجه اللي لازمنا نخرجوا بها من هذا كل مري من جامعه بسيكولوج كلينيسيان؟
4: أول حاجة اللي هو يلفو غاردي سون اوبجيكتيف اون فيو، معناتها مهما باش تصير لي هو لي ديبا اي لي با باردون، أي حاجة باش تصير يلفو توجور غاردي لوبجيكتيف ديريكت، معناتها نخليه ديما في مخي مهما شنو باش يصير باش نخلي لوبجيكتيف هذاك موجود. ديجا دو ان انا نعرف وين ماشي، خاطر كي ما نعرفش انا وين ماشي ديجا لو فلو الي بوكو بلو انستالي.
1: واضح.
4: دونك كي نحدد لوبجيكتيف نتاعي ديجا انا جي كوشي اون كاز. ثاني حاجه il faut croire en soi. كيما فما ان اوتور اللي نسيت ضاع عليا شويه اسمه يقول croire en toi.
1: اوكي.
4: امن بالقدرات.
1: سهله ذي، اي واحد كي نجم يقول هي.
4: لا ما عنده معناتها اللي تري امبورطون او نيفو معناتها دو لا بسيكولوجي، وحكي برشا على لا بسيكولوجي هذا سورتو بوزيتيف وكل شيء. مضى عليا شويه.
1: مش مشكله.
4: الاسم. دونك جوستومون يلزمك تامن بقدراتك. بو امبورت شنو الغزره نتاع العبيد. Peu importe, انت زيد sur le plan concret قديش جبت معدل ولا قديش جبت moyen. راهو يلزمك تأمن بالقدرات نتاعك. فما حتى حد على الأرض هذيا ما عندوش نقولوا نحنا حاجة هو إليكسيل فيها. العبيد الكل عندهم حاجة ينجموا يكونوا فيها إكسيلان. دونك خليها هذيك في مخك. وراهو ما تكون كان فترة وبش يصير الدكليك معناتها نتاعها باغابوغ سا ما تخافش. دونك خلي ديما إيمانك بروحك أقوي، وحتى حد على الأرض هذية ما عنده الحق يقولك أنت ما تنجمش هذا وما تنجمش هذا، وبالعكس كي يقولك ما تنجمش هات نوريك أنا شنو نجم نعمل.
1: صحيح، سي لوكازيون جامي باش تبروفي الكونترير العكس
4: لروحك وللعبيد. خاطر وقت اللي تعمل الحاجه هذيك وراك تتعديها فما حاجه تحلت. فما اون بورت تحلت كسوسوا في قلبك في مخك في شخصيتك، راهو هذيك هي اللي باش تعاونك تزيد تقدم.
1: مريم للامانه كلامك ياسر محلي. نحب نمشيني معك قبل ما نضيع السيتاسيون اللي في مخي يعني باش نقفل بها. فما اون سيتاسيون محلي اللي انا بدلت لي حياتي تاع سينيك يقول لك سوني با باسكو لي شوز سون ديفيسيل كو نو نوزون با اما سي باسكو نو نوزون با كيل سون ديفيسيل. نقفل بها هذايا خاطر
4: وراهو كل ما تكون صعيبه انت غادي وين لازمك تكبش. كل ما تكون توجع غاديك انت وين لازمك تكبش. راهو اللي يتيح ماهوش هو سي با سا ليشيك. ليشيك سي ليشيك اللي هو وقف وقال انا هنا ما عادش نجم. دونك ماذا بينا نشدو صحيح ونكملوا.
1: مريم بن جمع بسيكولوج كلينيسيان، ميرسي انفينيمون اللي كنت موجوده معنا على تلت الموسم هذا. دري بن احمد ميرسي بوكو. صديقنا يسري سلموا عليه، وائل والحاج في الستاندار جنيه ديفيزيون اللي باش يكونوا موجودين في مهرجان حمامات الدولي دوغا دوغا. طريق السلامه للجميع. راجعين ليك هاو سي بون لا راجعين لا والو. تقابلوا ان شاء الله 1 جويي في ابي اور من 9 حتى نصف الليل. بون ويكاند ا بلوس.

Cité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.

0: عد السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: كاليبسو. Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026. Mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة العرف كونكت مالك العلوي يؤكد أن مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا التي يشهدها القطاع. والعلوي يدعو إلى تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية واعتماد إطار قانوني وتنظيمي حديث يستجيب لمتطلبات السوق ويضمن جودة الخدمات. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد في تصريح لموزايك أنه بخصوص المشروع الكبير المتعلق بطريق السيارة الرابط بين تونس العاصمة وجلمة مرورا ببن عروس والقيروان وسيدي بوزيد وزغوان على امتداد 186 كيلومتر، ولطرش يبين أنه في غضون بعض الأسابيع سيتم استغلال جزء هام من هذه طريق السيارة إلى جانب متابعة مشروع منشأة بحرية بالطريق الجهوية رقم 128 بكلفة 110 ملايين دينار، والتي من المنتظر ينهى أشغالها خلال شهر ديسمبر القادم بعد بلوغ نسبة الإنجاز 90%.
4: إنجاز الطريق الحزامي إكزمان اللي هو يمتد على طول 15 كيلومتر وبلغت معنا نسبة الإنجاز في 97%. إن شاء الله زاد بشرة، إن شاء الله موفى شهر ديسمبر 2026 باش ينتهي المشروع. وتعرفوا هو امتداد معنا الطريق الحزامي إكزمان الرابطة بين النهضة وأريانا، أكيد باش يخفف الضغط المروري خاصة على الروتيكس مضاعفة الطريق الرومانية 117 واللي هي تربط بين مدينة جرجيس ومدينة جربة 6 كيلومتر وبكلفة 50 مليون دينار باش تنتهي الأشغال معناها موفى سنة 2026 ولا على أقصى تقدير مع الثلاثية الأولى من سنة 2027 في غضون بعض الأسابيع باش نقوم باستغلال جزء هام من الطريقة دي. وكذلك عنا طريق الجهوية رقم 128 المبلغ انتهى في حدود 110 مليون دينار، زي كيف إن شاء الله في شهر ديسمبر 2026 يتم الانتهاء من الأشغال بلغت نسبة الإنجاز 90%. وأخيرا تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين الفوار ورجيم معتوق بولاية بلي انطلقت منذ حوالي سنة نسبة الإنجاز معناها في حدود 20%. عديد المشاريع شهدت بعض التعثرات خاصة من ناحية ندرك بعض المواد المقطعية هو الحرب الإيرانية واللي تسببت في ارتفاع أسعار كما المواد اللي هي تستعمل كما المواد الأسفلتية في إنجاز الطرقات. ولك الدولة في كل الظروف الاستثنائية إلا وقامت معناها بدعم وتحفيز المقاولات لحد من وطأة التأثيرات السلبية لمثل هذه الأحداث معناها الاستثنائية.
3: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، سوريا تعلن إرسال فريق إنقاذ للمشاركة في أعمال الاستجابة للزلزال الذي ضرب فنزويلا في أول مهمة من نوعها لفريق سوري خارج حدود بلاده. دول خليجية تدين الهجمات بالمسيرات الإيرانية على مملكة البحرين في مواقف متزامنة اعتبرت الاعتداءات انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. ووزارة الخارجية البحرينية تعرب في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يلقي على النظام الإيراني مسؤولية تقويض السلام. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول أن الاتفاق الذي وقع أمس مع الولايات المتحدة ولبنان يعد حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا مهما للاحتلال الإسرائيلي. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكيلوني في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبرس باش نحكيه على المونديال وآخر المقابلات اليوم. لكن قبل نبدأ بأخبارنا في تونس وأخبار الأندية التونسية. البداية مع النجم الساحلي، واليوم كان اجتماع في مقر ولاية سوسة بحضور عدد من الرؤساء السابقين الشخصيات والمدعمين واللاعبين السابقين لتدارس وضعية النجم الرياضي الساحلي. وتم في الاجتماع هذا اقتراح اسم أمين الشرميتي اللي كان من بين الحضور في الاجتماع هذا لرئاسة هيئة سيرية لمدة 3 شهور في النجم الرياضي الساحلي. تقريبا كان فما إجماع على اسم أمين الشرميتي اللي طلب مهلة للتفكير في الموضوع. نحكيه على ميركاتو الترجي الرياضي التونسي، لكن الميركاتو ما يخصش كان اللاعبين، بما أنه الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم رسميا تعاقده مع البلجيكي جويل كراهاي لمدة 3 سنوات للإشراف على الإدارة الفنية لفرع الشوبين. كراهاي كان مسؤول على مركز تكوين شوبين في باراد، وهذه آخر تجربة ليه الموسم اللي تعدى في الجزائر، وقبلها خدم مسؤول على الانتدابات شوبين في شارلوروا وستاندرد ليج في بلجيكا، ومدير المركز تكوين شوبين في سان جيلواز كيف كيف في بلجيكا. مدافع النادي الافريقي أسامة السهيلي واللي عقده يوفى في 30 جوان لحالي، فما مفاوضات معاه مازالت متواصلة على تجديد عقده مع الكلوب، وعنده أيضا اتصالات مع نادي الخالدية البحريني وعنده عرض من العراق. في مستقبل المرسى تم ضبط تركيبة الإطار الفني للفريق بقيادة عماد بن يونس اللي معاه مساعد أول حسين الصحراوي، مساعد ثاني رضوان العشي، معد بدني عماد السلمي، ومدرب حراس أكرم الجيدي. بالنسبة لمقابلات المونديال، المقابلات اللي يتلعبوا اليوم مع 10 متاع الليل الجروب L في غانا ضد كرواتيا وانجلترا ضد بنما. الجروب K فيها المقابلات نص الليل ونص، كونغو ديمقراطية ضد أوزبكستان والبرتغال ضد كولومبيا، والجروب G مجموعة الجزائر ماضي 3 متاع الصباح يتلعبوا المقابلات متاعها، الجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.

0: بكم على مزيكا فيهم ساندي سبور مود كل سبت من تواحد الثمانية ساعتين كاملين راجعين فيهم للمشاركة متاع المنتخب الوطني في المونديال المشاركة الأسوأ تاريخيا للمنتخب الوطني وبرشا أسئلة تطرح نحاول نلقاو بعض الإجابات أيضا شنو باش يصير في المرحلة القادمة هل منحة الفيفا كانت سبب في مشاكل المنتخب هل علاش المنتخب كان بعيد بدنيا علاش كنا مانيش حاضرين للمونديال هذا أيضا الجامعة اللي تختار المواصلة وتبحث عن مدرب جديد هو الحل هل ثم ملعبية في المنتخب ما عادش عندهم إضافة وانتهت صلاحياتهم أيضا نحكيه على إنهاء مهام المدير الرياضي ومساعده زياد الجزيري وخلي شمام بعد نهاية عقودهم أيضا نحكيه على الترجي نحكيه على النادي الإفريقي نحكيه على النجم الذي الساحلي وأخبار أخرى باش تكون حاضرة في ساندي سبور مع كريم العوادي مرحبا كريم
1: مرحبا فهمي مرحبا بالحضور مرحبا بمستمعي ومشاهدي مزيكا افام وتحسنا نحكيو بالحق بوجيعة يمكن انت توا قلت كلمة مهمة لي أسوأ تاريخي نتصور بالحق حتى كان عشنا ومازلنا مش نعيش ولا مش أخطأ علينا صغارنا ما نتصورهمش باش يعيشوا معناها باش يعيشوا كوب دي موند سيرتو عن المنتخب التونسي كيما اللي صار هذا
0: ان شاء الله
1: يا رب اللي عشناه نحن ما عادش يصير
0: ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا نكونوا موجودين في المونديال راهو النجم بالنيفو هذا ما عادش نقارو احنا في المونديال
1: الجاي كيفنا نلقاو ان
0: شاء الله ان شاء الله نحكيو فيه هذا بعد الكل رحب وليد ديشي مرحبا وليد
2: مرحبا فهمي مرحبا بالمستمعين تحسوا مزروب كريم فمازال عندنا الوقت
0: عنده ما يحكي عنده ما يحكي
1: واحد يوم رجع القاعد بعد الفيق بالوجاع مازلنا جوات مازالت الوجاع ولا شفت تتفرج في منتخبات من لا شيء كيف يلعب ولا كيف وتشوف
2: يا ودي فاهمين
0: واش نحكيو كريم واش نحكيو مرحبا وليد
2: عايشك فهمي عايشك
0: مرحبا بالمدرب ثابت القاري ضيفنا اليوم مرحبا ثابت
3: مرحبا فهمي مرحبا
0: اخر شوي ميكرو ثابت
3: مرحبا بالسادة الحضور مرحبا بالسادة المستمعين وشكرا على الدعوة
0: مرحبا مش ناخذوا رايك زاده في الموضوع ونفهموا شويه بعض الاسباب وعلاش المنتخب ظهر بالصوره هذه بالاختيارات هذه بالمستوى البعيد الحقيقه على كل الفرق والمنتخبات نرحب صالح بالاخراج وسيف الاخراج رقم ديجيتال وتابعونا على الباج موزايكا فهم سبور في موزايك وايضا على الشين يوتيوب نجم تشوفونا في اللايف لحظات وراجعين لكل التفاصيل هذه
4: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان
5: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام
4: والنجمة العربية رنا زروق سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين
5: حكي وعيني سحرتنا
4: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك اف ام ساندي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي
0: البارح المنتخب العراقي بالهزيمه نتاعو معناها نجم نقولوا منعنا مش نكونوا معناها اضعف منتخب لانه المنتخب العراقي قابل 12 احنا قابلنا 12 هو احنا مسجلين زوز وهو مسجل هدف دونك مو 11 مو 10 أنا أفضل شوية على الأقل من المنتخب العراقي. نخو الانتباع متاع ثابت على المشاركة هذه والمردود الهزيل للمنتخب الوطني باش تفسروا أنك يكون منتخب بعيد كل البعد على مستوى إشيونس كما كأس العالم مع العلم أنه احنا هذه مشاركتنا السابعة معناها مانيش منتخب نكر حتى منتخبات اللي ما عندهاش تاريخ قدمت معناها مردود محترم باش تفسروا انتي شي هذا
3: صحيح حتى الفرق اللي شاركت واللي ما عندهاش يعني تاريخ كبير في كأس العالم كيف الفريق نتاعنا احنا هذه سبعة مشاركة باركونت فما اللي أول مشاركة لي وثاني مشاركة الحقيقة الأداء السيء تعكس الأرقام السيئة نعطيك رقم بسيط وقت نشوف باريكزومبل سيستير بارماتش اللي احنا في المرتبة الأخيرة في 48 فرق اللي شاركوا وقت تشوف الليك جي بتاع الهدف المتوقع صفر فاصل ما وصلناش للواحد دونك
1: احنا وصلنا صفر فاصل صفر واحد
3: صفر فاصل صفر واحد صفر فاصل صفر سبعة اجمالي الجكروا دونك على مستوى الليك جي انا يعني احنا اخر فريق في الترتيب دونك هذا يعكس الاداء الهجومي والاداء العام اللي ما كناش حاضرين سير البلان اوفنسيف اوكي حسب الارقام لكن كيف سير البلان ديفونسيف وقت اللي تشوف فالجزمب الأول مقابل عملناها في الودية كونتر هايتي وبعد كونتر كندا ما فهمش هما أربعة لاعبين في لين ديفونسيف هما بيدهم دونك نورمالمون أول حاجة يبني عليها ناخب الوطني أم لموندر دي شوز تبدأ عندك أربعة ولا خمسة بسلامة في لين ديفونسيف هما بيدهم وتبني عليهم يعني الخط الدفاع متاعك وبعد تبدأ تبني البلوك إكسيتيرا وإحنا مانيش كيب قوية مانيش كيب عندنا تاريخ كبير دونك في الاتاك بلاسي ولا في الفاز دو بوزيسيون ناقصين برشا دونك اوتوماتيكمون باش تعمل على الديفونس ومن بعد باش تعمل على لي كونتر احنا مالوريزمون ما نجحناش في لي فاز هذوما الكل كسوا في لورغانيزاسيون ديفونسيف كنا بعد برشا بحكم التغييرات اللي صارت في كل مقابله كيف كيف في البروغراماسيون تاع لي ماتش اميكو نصور وانه وقت اللي خلطنا الماتش بلجيكا خلطنا بالتشكيله الغالطه نورمالمون التشكيله نتاع ماتش بلجيكا هي باش تبدا بالك يعني تبدا بها اول مقابله كونتر المنتخب السويدي احنا لعبنا بالتشكيله نورمالمون تيب نتاعنا ضد النمسا ومن بعد غيرنا في المقابله الثالثه ومن بعد كيف تشوف الحقيقه شنو صار في مقابله النمسا ومقابله السويد سورتو في البريسينغ سورتو في البريسينغ وقت تشوف الغلطات الكبيره اللي صارت التايمينغ الغلط البوزيشنمون في اللحظه نتاع التايمينغ هذاك نتاع ملاعبي ما كانوش يعني بيان بوزيشني خلقت مشاكل كبيره برشا للكيب نتاعنا استغلها سورتو المنتخب البلجيكي في التموقع نتاع دوبرين رينيك في شطلب سورتو ورا سخيري تلزل يطلع برشا في المقابله هذيك لعب وحده كومون بيفو سونتينيل فكيك دونك عاول على البريسيون نتاعو انديفيديويل طلع برشا على لي زاتاكون طلع برشا على السونتينيل نتاع المنتخب البلجيكي دوبرين روحوا في سباس كبير دونك استغل برشا من الدقيقه الثالثه براتيكمون حتىش الدقيقه 90 من وقتها تفهم اللي ستاف تكنيك ماهوش في حجم المنتخب الوطني وقت اللي نفس السيتياسيون ونفس سيكونس تتعاود من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه وما فماش حلول عمليه ما فماش حلول فوريه
6: الرياكسيون تاع مدرب الدفاع تاع مدرب
3: تفهم كل شيء ومقابله النمسا كيف الحقيقه وقتها بالنسبه لينا شعلت لمبه الحمراء ليش وقت اللي المنتخب النمساوي ناقص يعني يلعب بعشرة ديريكتومون تعمل شونجمون تاع تروازا تاكون تخرج دخل العياري ودخل حنبال ما نعرفش شكون دخل وقت كيف
2: حنبال يلعب من الاول
3: دخل تونكتي ودخل العياري
2: والعياري وظهر لي بدل تاكون
3: بوست احنا ناقصين واحنا وهم احنا زيدين عليهم جوير يعني في يعني انوتر جوير
1: خلى رينا اللومي
3: اي اللومي ديريكتومون بريسينغ غلط ديريكتومون تقبل بونت من بعد 30 ثانية لومبلاسمون اللي غلط دونك هذه التفاصيل الجزئيات راهي ماهيش مقبولة في نيفو كبير نتاع كيب باش تتعدى الكاس عالم بوتيتر احنا ما نعطوهمش أهمية كبيرة برشا لكن راهو توا المنتخبات الكبيرة حتى المنتخبات الإفريقية ومنتخبات يعني بعض المنتخبات العربية تقدمت برشا سور البلان تكتيك سور البلان يعني تاع الريكسيون تو دو سويت وقت اللي ثم حاجة ما مشيتش احنا مالغري الفيفا عطتنا كل شيء عطتنا الكريت تاكلي تابليت عطتنا الاستاتستيك اونلاين عطتنا لي سيكونس نجم نرجعو لهم
6: كل منتخب معناها عنده
3: كل منتخب
6: الحق فيهم
3: عندهم الفيفا على البنك موجود كل شيء
6: احنا مش يستعملوا فيهم يضل لي
3: نجم نستعملوا اما سا دي بونك نجم نحط تابليت قدامي نشوف نرجع لي سيكونس 20 30 سكوند اما ما عنديش الليكتور الصحيح دونك انا اوتوماتيكمون بصير برشا اشكاليات حاجه اخرى احنا وقت اللي لعبنا ضد ثلاثة
2: فرق تلعبها لاناليست ذي سونسيالمون الحكاية
3: نورمالمون
2: في البنك مش المدرب الأول نورمالمون هو يعيط له يقول له راهو فما فايز ديفايونس هنا
3: فوالا
2: إجا نصلحوا إجا نعملوا شونجمون تكتيك إجا كذا ملاعب يظهر أون بيس هما أون أباريجي كما قلت
3: أون أباريجي وحاجة أخرى وقت اللي تلعب ضد ثلاثة فرق احنا عندنا ثلاثة شهور ولا أربع شهور قبل المونديال نعرفوا اللي باش نلعبوا ضد جابون ضد السويد وضد ضد هولندا دونك ثلاثة مدارس مختلفه نورمالمون ديريكتومون نبدا نعمل لي ريشيرش نتاعي ونحضر ان بروجي واضح اللي اول حاجه يلزمني ساعه ديفينيسيون نتاع الموديل دو جو نتاع شاك ناسيون باش نلعبوا كونتر جابون شنو عملت في السبع سنين الاخرانيين شنو عملت اموا نشوف الخمس سته مقابلات الاخرانيين استحضرت عمام سيستيم دي جو اللي هو 3-4-2-1 اما مختلف برشا على السويد وعلى هولندا جابون عندها مشروع جديد انجور لاسيونال حكيت عليه دونك سويد حاجه اخرى مختلفه تعمل اكثر على الجو ديريكت وعلى الرابيديتي نتاع لي زاتاكون نتاع هولندا. جو كلاسيك من اول ما بدات الكوب دو موند حتى قبل مقابلات الودي اللي لعبتها حتى المقابلات يعني نتاع التصفيات هي بيها. دونك هذاك علاش توقعت المنتخب الهولندي ماهوش باش يقلقنا برشا. بالعكس انا شكون يعني سمعت اللي المنتخب الهولندي تراجع وبها حبي يستحفظ شويه على الانرجي نتاعو ماهوش صحيح. هذاك اللاعب نتاع المنتخب الهولندي وحسب راي فيرونار يعني حظر الاستراتيجي نتاع اللي لازم تتحضر. دونك بلوك با في ال 25 متر الاولانيه يخلي الكرة عند المنتخب الهولندي ومن بعد احنا نخدموا على الانترسيبسيون نتاع الكرة في العشرين في ال 20 متر الاخراني.
2: وخذينا كرات ثابت ما استغليناهمش
3: دقيقه الاولى
2: البريمير ميتون خذينا معناها فما دو تروا فاز كان جينا معناها اكثر سرعه خاطر هما عملوا لونتور وروتار في الروبلي برشا تحسهم فان دايك ولي ديفونسور وفانيك يطلعوا ياس خلاو لنا لي سباس واحنا ما سرعناش وما خاطر ما عندناش لي زاتوز.
1: انت زاد ما تنجمش بن سليمان وحنا بعل والغربي باش تعمل ترانزيسيون رابيد اللي هي موجوده تلقى عند شكون تلقى عند العاشوري عند العبيد المستانس.
2: العاشوري
1: شكون اللي عندنا مشكل من قبل الحقيقه نتاع ربي وتربينا عليها حتى انا. لكن المشكل اللي تخاف من الادفيرسير وتخمم كان في في في البوان فور نتاع الادفيرسير وننساو روحنا رواحنا. عطينا في مخاخنا فوق الكوره.
3: صحيح.
1: يا ما كان فوق الكوره باش نعمل بها. هي اللي عندنا من قبل راه. انا تو كيما يحكي تو وليد كي تشوف منتخب راهي هولندا راهي رخت علينا مش نبدا واضحين مش تقول لي نتصور انا كان حبه الريتم لعب
2: وضعيتهم وضعيتهم هي مريحه معناها اما هما سيريو راهو في الناس هذوك
1: نعم اما في 30 مينوت الاخرى كانوا ينجموا مي انا كي نلقى كي انا مش نبني على ادفيرسير مي شويه نبني على نمشي نحاول نمشي نوصل للدزويت نتاعهم. نحن ديما نبنيهم وقتين نفكوا الكوره وننساو واش نعملوا به صحيح ولا
6: خدمة مدرب هذه معناها هذو لي ترانزيسيون
1: خدمة خمس نبداو الحين خدمة مدرب وشنو عندك
2: كاليتي جوار
1: كاليتي جوار كاليتي اللي عندنا الحق نتاع ربي
3: حتى ليفيكاسيتي وقت تشوف كريم في الـ في الليكجي نتاع شاكتير مش نتاع المقابله كان شاكتير احنا ديجا الاخرانيين 0.03 يعني ما فماش في كاسيتي كبيره برشا قدام الكاج
1: ماكش تخليت انت
3: اي في 18
2: اجريسيفيتي اوفنسيف جمله ما يجي
3: فماش حتى في كاسيتي قدام الكاج احنا الاخرانيين اول واحد العاشوري يعني في العاشوري يجي في الترتيب ظهر لي 30 يعني في الـ
6: في الـ في المهاجمين معنا
3: في المهاجمين
2: واللي هو ما شاركش برشا
3: ما شاركش برشا ممكن على التير هذاك عطاوه
6: 0.30
3: اما شوف احنا مالوريزمون ما نخدموش برشا تكلموا برشا وما نخدموش برشا. انا حسب قربي شويه شنو يخدموا الفيدراسيون البرا ونتبع برشا وعندي سيركوي مانيش نخدم ما خدمش على بروجي واضح. فما برشا مشاكل في ما نقولش ديريكسيون تكنيك كما نوعيه الخدمه لازم تبدل لازم تتطور. حكيت برشا في الموضوع هذا برشا زادوا خيان وانتم هنا زاد حكيتوا برشا على الموضوع هذا لكن ما لزموه حسب رايي فماش الاراده الكافيه باش نبدلوا ونغيروا. وزيد حاجه اخرى راه وقت اللي يبدا عضو جامعي ولا ما عرفش انا ولا مدرب ولا فني ولا ما يخدمش كوم الفو في الجمعيه نتاعو في النادي نتاعو ما يخليش حاجه ما يخليش تراس ما يخليش نعرفش انا ان ديبارتمون اتليتيك ولا ان ديبارتمون نتاع داتا ولا حاجه ان بروجي نتاع عند ديريكتور سبورتيف خدم ونجح راهو في الكيب ناسيونال راهو باش يجي بنفس الافكار افكار هاويه. دونك ما فماش حاجه كبيره برشا باش تشوفها الفيدراسيون. وحاجه اخرى بتتر باش نرجعوا للموضوع اللي نحكيو فيه تو عندنا مشكله برشا عندنا مشكله كبيره برشا في المفهوم نتاع ديريكتور سبورتيف ولا ديريكتور تكنيك ولا احنا اعطينا بلايس نملا الفراغ وكاو فراغ يجي انت خذ ديريكتور تكنيك يجي ديريكتور سبورتيف. اما وقت اللي ديفينيسيون شنو البروفيل نتاع ديريكتور سبورتيف شنو يلزم يعمل ديريكتور سبورتيف احنا مالوريزمون ما عندناش حتى فكره واضحه باش نحطوا كلكان اللي فريمون ينجم يعمل ديفيرونس ويخلي حاجه وراه. وبعد بطبيعه ما عندك علاش تحاسبه فهمتني. اول حاجه حسب رايي تعمل الاداره الفنيه والجامعه هي تحل لي ديبلوم لي سيرتيفيكان نتاع الديريكتور سبورتيف لازم نشوفوا لبرا
6: معناها الديريكتور سبورتيف عنده شهاده معناها مش معناها خاطرك انت لاعب سابق ولا خدمت في جمعيه معناها عندك
3: فوالا لازم يكون عنده شهاده مدرب كيما ديريكتور تكنيك كيما يلزم ديريكتور سبورتيف اللي عنده شهاده خاطر ديريكتور سبورتيف راهو عندك اول حاجه لازم عندك فيجن واضحه.
6: مش هذا شكون يعطيه له سامحني
3: في تونس ما عندناش اما سمعت اللي باش يعملوا فهمني في
6: فما فيها تكوين فيها تكوين
3: لازم تكوين كيما تكون المدرب وما يلزمك 6 شهور تتكون تكون في الجامعه ومن بعد حسب رايي ما تعمل انسكريبسيون اي نادي ما يعمل انسكريبسيون نتاعو لما يبدا عنده
6: يجيب الشهادة
3: عنده دكتور تكنيك يسمى عنده دكتور سبورتيف دكتور سبورتيف هذاك يلزم يتعامل اول حاجه مع الجامعه وتحت سلطه الاشراف يلزم يتابع الموضوع هذا خاطر شوف اول حاجه احنا ماناش جمعيات اللي سوسيتي بريفي كي موجود البر معناش دونك احنا الشريك الاول نتاعنا هي سلطه الاشراف سلطه الاشراف باش تعطيك المال العام المال العام هذاك يلزم تتبعه وتشوفه وين يمشي دونك لازمنا ديلين الديريكتيف لازمنا ان بروجي واضح من الدوله من السلطه وهي اللي تتابعه اترافير الفيدراسيون اترافير الهيكل الاخر سينو معنا وين نوصل
6: احنا اكينا وليد نعرف تدخل سينو نحكيو في نفس الفولي المدير الرياضي معناه هو البارح استقاله خليل شمام ولونه خليل معاه ماشي معناه يتعاقدوا معناه عبر عن عدم المواصله و غادر كيف كيف بالنسبة للجزائري معناها لن يواصل مع المنتخب مع نهاية عقده وفماش النية لتجديد العمل نتاعهم لأنه تعاقده مع الجامعة كان بالسيكل معناها حتى يوفى 30 جمعة مع نهاية المشاركة في كأس العالم ترى تجربة فشلت بالنسبة ليك وليد أنه اسم زياد اسم خليل الناس هذوما عندهم أساميهم كلاعبية اليوم كتجربتهم بالخاص نحكيه على زياد لأنه في الواجهة كان هو المدير الرياضي تجربة ترى فشلت هاي قبل كان سليم بن عثمان تجربة أولى في المنتخب خرج سليم جاء زياد مع البيرو هذي زياد فشل في مهامه مع خليل
2: هو الفشل كيف يصير راهو يشمل الناس الكل وباش نبدا ملي منين بدا ثابت فيما يخص المدير الرياضي حتى الناس باركوريزيتي نجموا يدخلوا على جوجل يحطوا معناتها ان ديريكتور سبورتيف شنو معناتها المسؤوليات نتاعو تو الدوخ لعبات تلمو معناها عنده مسؤوليات نحكيو في الكلوب تو معناها في الكلوب مش في المنتخب منتخب أنكور بلوس يتدخل في كل شيء عبارة رئيس أما في التيرا مو هذا هو ولا ما غير ما نقعد نسميه وقلت لك نجم ناس تاخذ فكرة كي تدخل تشوف ديريكتور سبورتيف الوضعية توا متاع زياد ومتاع خليل والله معناتها من البارح حتى قبيلة وأنا جاي فاهم عارف شنو نطرقوا الموضوع وباش نحكي معك بكل صراحة هذوما زوز ملاعبية معناتها لعبوا في أوقات مختلفة زياد الجزيري هو أحد معناها صنع نجاح 2004 ملاعب كبير ملاعب ناس كل تحبه وتحترمه كذا دخل في مسؤولية رياضية خدم في النجم الساحلي في وقت من الأوقات ما نحبش ندخل في التفاصيل نجح ما نجحش كذا جال المنتخب أنا نشوفه كونه زياد خسر برشا من الشعبية متاعه خسر برشا من محبة الناس على خاطر ريت الفشل الوقت اللي معناتها تصير كاتاستروف من نوع هذية والعبيد تنتقد ياسر وتولي معناها تنقد في الجامعة وتنقد في والناس كلها باش تتمس بك الانتقادات هذيك زياد الجزيري ينجم يكون لاعب كبير لكن التسيير نجم يكون نقص فيه وهذا ما هوش عيب راه كيف وكيف أي واحد اللي يخدم ومثلا وما نجحش ومع تذيك هي الحياة راه دي فوا تفشل تحاول تحسن روحك بتتر في بلاصة أخرى تنجم تنجح اليوم معناها ما فماش تراسابيليتي ما فماش حاجات تظهر لنا وكونه المنتخب معناتها إلى بريباري الكمبيتيسيون هذية وجوارات معناها اللي مشاو يستحقوا وهو معناتها يلزم يكون عنده دور كمدير رياضي يلزم يكون عنده دور في اللي شوام تاع لونترينور يتحدث معاه كذا ويتناقش هو وياه نفس الشيء بالنسبة لخليل بون خليل ديما راهو المساعد في أي خدمة في أي انتربريز كي تلقى معناها أنا جوا مش كيما معناتها البرانسيبال كسوسوا انترينور وإلا مدير رياضي وإلا في أي خدمة ديما أقل عليه ضغط خليل زادة كيف خليل حد أساطير الترجي تحصل على كل الألقاب الممكنة وهو لعب لكن التسيير بالنسبة ليه جديد عليه أنا معناتها جوري بريفيري بالنسبة لخليل خليل معناتها راهو عشرة كبيرة صاحبي وخويا ونعرف طبيعته بالكدا إنسان متربي إنسان متثقف كذا تحط في وضعية ماهوش حاضر لها معناه عمره ما تعدى بمسؤوليه من نوع هذا
6: والاجر الشهري مغري كسوالي إيه هو ولا فلوس جايه معناه
3: ريت في الوضعيه هذه عنده افكار سامحني ولي نجم يكون عنده افكار لكن ما تحطش في البيئه المناسبه باش يعدي الافكار نتاعو
2: توتافي وزيد راهو شوف التجربه عندها قيم خليل بوتيتر اذا تعدى بالترجي مثلا فريقه اللي يعني عنده فيه برشا ذكريات وناس تحترمه تاريخ وكذا كان نجم يبدا يفهم معناها التاش هذية ولا معناتها دو كوايل ساجي، ومن بعد يتعدى بالمراحل بالمقريت كي تدخل هكاك تولي من بعد حتى انت بعد تندم وتقول ما كارنيش وكذا، هي سي با لا فان دو موند. اما بالنسبه لي انا معناتها بصراحه يلزم معناتها برمجه جديده ويلزم معناتها تصليح كبير ياسر، وكيما قال لك ديليني ديريكتيف والسلطه يلزم تشرف عليها باش الناس الكل خويا تشد بلايصها ونعرفوا معناتها كيف كوا، ويلزم معناتها في كل بوست يلزم فما ناس عندهم كفاءه وباللي دبلوم واللي توافق عليهم الناس الكل معناها ويكون عليهم اجماع.
6: باه تناصوا الحديث هذا راجعين بعد شويه.
4: مازارو ميلانو تعيشكم اجواء المو...

0: d'un mot, la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie. Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshig Dunia de Abdelhamid Bouchner. Oshig Dunia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
1: زين موسينا معكم في سامدي سبور. كريم، تجربة المدير الرياضي فاشلة في المنتخب
2: بالنتائج اللي تعدت فاشلة، ويمكن أنا نزيد نأكد الفشل وقت عايد الوزير لشكون باش يختار مدرب المنتخب. الحكاية اللي صارت نورمالمون من مهام المنصب المدير الرياضي للمنتخب، معناها المدير الرياضي للمنتخب من مهام هو اللي يختار، ولا
1: يقترح يكون هو صاحب القرار الفني.
2: فني نحن هون دخلنا له في خدمته،
1: لكن هو راضي.
2: هذيك المشكلة، هذيك المشكلة وين معناها راضي. مش نحكيه على زياد الناس كل تعرفه، معناها ديما خاطر عندنا مشكلة كبيرة لو في تونس، وعنده جواريات زي ده مازلنا ساعات تخرج من الرول نتاع جوار تمشي رول كل سواء انترونور ولا ولا ولا فني ولا ولا تخدم في الإدارة، ومازلت عندك الكاسكيت نتاع جوار. وهذيك من الغلاط الكبار اللي عنده برشا مدربين، كي سواء تلقاه مازال كيباطل لازم تتنحى الكاسكيت نتاع اللاعب هذاك اللي كان، وياخو كاسكيت نتاع كي سواء
1: مسؤول
2: مدرب ولا مسؤول. اللي نشوفوا فيه ممكن هما توا كيما سألت انا توا باللي موجود شاركوا في أربعة، نقولوا نحن معنا كات أوبجيكتيف اللي هو ترشح كأس العالم اللي مش جديد علينا، البطولة العربية شنية صار، كأس فريق شنية صار، والكوب دي موند هذا شنية صار. طيب وين نجم نخزر لك؟ نخزر لك أسكو كيخب شو خرجوا، عدنا جواريت للمستقبل جابوهم ولا
1: هو اللي كاتيجوري متاع الإيديسات والإيفان وحتى إيساز والكل الجان وكل معناها ثم برشا نقول استقطاب تاع برشا ملاعبين اللي معناها مولودين في اوروبا.
2: هذه
3: من حاجات الكلهم مش الكلهم معناها عندهم فالور معناها
1: هذا المشروع خدمت عليه الجامعه وليد بعد الكاليتي حاجه اخرى.
2: الكاليتي انا بعد حشنا به وين باش نلقاو اكزومبل ايديسيت باش نلقاو تلعب كوب دي موند ولا تلعب كوب دافري ولا الايفنترو اللي هي تاو الايفنتايا، اسكو من واحد ولا بالحق من حلمه ويخلط عليهم يلعب جوز اولمبيك
1: من 2004 ما مشينا
2: 2004 وقت النجم نحكيه نجح ولا مين بالشيء اللي صار ما شفناش نجاح الحق، وما هو شراب باش نبداو واضحين. يمكن سي ثابت خير منا، ما نتصورش انا على عام ونص نجم تحكم على مدير رياضي المنتخب اللي نشوفوا فيه معنا في العالم نحن، ولا مينيموم يبدا من 5 سنين ولا اكثر باش نجم يبني لك ونجم يحط لك معناها الافكار نتاعو. مين احنا في تونس راي الفشل اللي يلم الناس الكل، وهذاك صحيح. فهمت خاطر بكني نحكي وممكن نحكيه على
3: من الديبار. كريم سامحني اشتغل معاك من الديبار راهو تفهم معناتها كي يبدا انسان عنده بروجي تفهم معناتها خطواته اسكو هو يعمل في حاجه كونستركتيف والا لا. معناها شنو تقول لي انا خمس سنين كي طيحني ديفيزيون 6 انت من بعد تحط لي مثلا انسان يخدم في الاداره الفنيه وتخليه تعطيه كارت بلونش ومن بعد يطلع يعني هو استراتيجي نتاعو غلط وش عملنا لهنا؟ يلزم في ظرف قصير تشلق بيه اسكو بالحق انسان معبي والا لا.
2: تقصد اللي يوريك فما حاجه ناجحه ولا
3: بالطبيعه فما
2: كل اما المشكله
3: حاجات تظهر من الاول.
2: مين انا نحكي لك زاد ثم الخطا، الناس كلها ديما نحكيوا على الخطأ، الناس كل باش معناها باش تخطا، مين نسبه الاخطاء كيف قد شنو باش تكون. مين انا كي نحكي توا يقول لك انا جبت انا برشا وليدات صغار مصلي عني بي موجودين، ومن بعد نرجع اختيار المدرب اللي نتصور من عرسي معنا ديما نحكيه حسب ما سمعنا كي سوا زياد ولا خليل كان عندهم يد في المدرب صابري لموش.
1: تصريحات زياد قال لي قرروا حسين هو اللي جاب نائب رئيس هو اللي جاب لموشي واقترحوا علينا ووافقت عليه، انا خذ رأي فيه كيف رفيرونار كيف قال هو اقترحوا وانا وافقت عليه.
2: ديما نرجع ونحن الاقتراح
1: تدخل ادوار هنا وغيره معناه
2: هذا مشكل كبير معناه.
1: وقال هذا بعضهم تلسينه
2: هذا مشكل كبير.
4: حسب رأيي أكبر غلطة صارت في الخمس سنين ست سنين الأخرانيين وقت اللي عملنا كومبليتمون على اللاعبين مزدوجي الجنسية. وقت اللي انت عندك هنا بيبينير هي المساسة تخرج في في اللاعبين الكبار، عندنا من برشا ملاعبيه يعني خرجوا من تونس من بعد استفد منهم المنتخب الوطني، عندنا ملاعبيه جابوا لنا تشامبيونز ليغ، عندنا ملاعبيه كما شوفوا تو كريم وليد ما شاء الله عليهم يعني في وقت من الاوقات عطاو ليكيب ناسيونال، عطاو الانديه نتاعهم، ني خرجوا هذوما، خرجوا من تونس. احنا مالوريزمون جات فكره جديده اللي نعملوا كومبليتمون حتى على مستوى الشبان، نجيبوا اي 16 واي 17 تلقاهم 20 واحد تلقى زوز ثلاثة يعني من منينات. هذه الحاجة الخطأ لو أنا حسب رأي وقت باش تجيب من برا، خاصة كيف نحكيو على الليديسيت أقل من الليديسيت يلزم كلهم من تونس. من بعد المزدوجية الجنسية جو في مرحلة ثانية، جيبهم من الجينيور، جيبهم من الإيفان، جيبهم يعني هذوكم عندهم عندهم الموارد وعندهم عندهم الحاجات اللي
3: تكوين
4: عندهم في الأندية متاعهم، دونك خليهم غادي يتكونوا بعد يفرض رواحهم في النوادي متاعهم. هنا عنا ملعبية ألف ملعبية من نجوف سيبهم يعني هذه المشكلة الكبيرة. هذاك علاش توا ما نشوفوش ملعبية كبار في البطولة متاعنا اللي نجموا يقدموا الإضافة 100%. وحتى كان فما بالحقيقة ما تلفتنا لهمش. أنا نعطيك بار إكزومبل على غرام اليوم علاش ما هوش موجود، ظهر لي الموجودين ما همش خير من اكزومبل.
1: هو اختيار مدرب
4: بالاختيارات الغلط. علاش؟ خاطر بعدنا انا وقت نجي المدرب ايش اخوي عندي، انا عندي مزدوجي الجنسيه ما همش فرضين رواحهم في البطولات الاوروبيه. اليوم ولينا نحكيوا على نستنوا في الغربي وقتاش يبدا حاضر باش يجي، احنا نستنوا فيه عامين تو.
1: هي عندك البديل في تونس بلاص الغربي مثلا،
4: هذه المشكله ما خدمناش احنا. هذيك الغلطه نحكي لك بتاع 4-5 سنين تالي وقت اللي تبعد على ما تعطيش اهميه برشا اللاعبين نتاعك في البطوله نتاعك، وقت اللي ما تعطيش اهميه الفوتبول اماتور، وقت اللي ما عندكش برنامج واضح، وقت اللي الاداره الفنيه في الخمسه سنين الاخرانيين وديما نفرق راهو بين الاداره الفنيه، احنا مانيش فاهمين الاداره الفنيه مش المسؤوله على الفورماسيون. الاداره الفنيه نورمالمون عندنا منسق بين الانديه وبين اللي صون دو فورماسيون، هو اللي عنده استراتيجي واضحه ويتابع الانديه الكل من شمال للجنوب.
1: هذا موجود ولا مش موجود؟
4: لا ماهوش موجود، ماهوش موجود.
1: المدير الفني شي يعمل اذا كان هو ما يخدمش
4: المعمول معمول به. وقت تبدا عندك ان ديريكتور سبورتيف، ان ديريكتور تكنيك اللي هو مسؤول على
1: الاستراتيجيه الكل،
4: على الاستراتيجيه الكل. بعد عندك دو فولي اللي هما الفورماسيون دي كادر، فورماسيون دي زونترنور، ويزم اليوم نخمو في لي زاناليست وفي لي داتا اناليست وفي دونك الفكره نتاعنا
1: يزم الكل
4: نبداو مودرن اكثر سينو معنا وين نوصل. بعد عندك ان انوتر انوتر ديريكتور ولا نسموه معناه ولا منسق ولا اللي هو ولا مدير ولا تسميات ماهيش اشكاليه كبير، لامبورطون شنو باش يعمل هذيك الخطه. دونك نورمالمون هذاك هو يبدا منسق المنتخبات، بعد عنده مع فيزافي نتاعو في الجهويين، بعد على مستوى الانديه انا نعطي بروجرام تاع الكادي ولا الجونيور ولا كذا حاجات عموميه ديليني جينيرال، ومن بعد لازم لي زونترونير يخدموا. هنا يجي دور نتاع الفولي الاخر نتاع السونتر نتاع الديريكتور اللي هو مسؤول على راسك والتكوين. من بعد يصير تنسيق بيناتهم في الاداره الفنيه، يقولوا انا حسب مريت حسب الرابور نتاعي عندنا مشكله، بل نعرفش انا في الديفونس راه عندنا مشكله في

0: ما عندهمش اللي بال في الانترفال يعني الكور فيرتيكال ناقصين برشا طايحين برشا خدموا برشا
1: اوفنسيف
0: اي اوفنسيف خدموا برشا على الشيء هذاك وخدموا برشا على حاجات اخرين وخذوا برشا المدرسه الاسبانيه تو ايطاليا في الشبان عندهم اربع سنين مسيطرين على على العالم وعلى صحيح. اوروبا وكلهم فيناليست وكلهم ماخذين ليكوب علاش خاطر فهموا وين ديفايونس نتاعهم وين الغلط نتاعهم وخدموا عليه نحن التفاصيل والجزئيات هذه لازم نركزوا معاه ولازم نحكوا ما نعرفوش ناخذ من جروب
2: يعني. المشكله ثابت اللي انت كتعين مدير رياضي ما عنده صلاحيات تعين مدير فني اللي هو معناها نفكر مليح سي المنظر وقت الكوبارا مش يحلل في قناه الكاس اسكو اليوم معناها تواجده في الجامعه صحيح قاعد يكون ويقف على الدبلوم وكل ما اسكو قاعد يعمل في التاش اللي تحكي عليها انت ولا على الاقل موجود فيها ولا هذوما برشا اسرى حقيقه تطرح زاد اليوم من المكتب الجامعي سيواصل العمل نتاعو مبدئيا حسب معناها الفكره وزاد البحث عن مدرب جديد علاش لانه يقول لك المنتخب عنده شيونس قريبه اللي هي تصفيات كاس افريقيا مش نلعبوا ضد ليبيا مش نلعبوا ضد منتخبات اوغندا وبيانتو في سبتمبر معناها باش تبدا نلعبوا التصفيات نتاعنا اول ماتش كونتر اوغندا 23 سبتمبر 27 سبتمبر بوتسوانا 11 نوفمبر ليبيا و15 نوفمبر ليبيا روتور هل اليوم معناها بعد هذا الكل الحل هو كونه معناها الاستقرار بالنسبه للجامعه هذه حقها في انتظار راي الانديه واذا كان سلطه الشراف عندها راي اخر والبحث عن اسم جديد نعرفش كريم اللي كان تعطي رايك وليد وكريم
3: مش نبقاو ديما مشكلتنا وين نحن ريت بالفشل نبنيو فشل اخر يا باش تقف وتتحاسب ما يا ودي باسكو مش نشارك كوب دافريك اش قاعدين نعملوا نحن انا شاركنا كوب دافريك هذا من المره شاركنا كوب دافريك وتسمع الارقام نتاعنا في الكوب دافريك تقول ونحن هزينو مره واحده
2: يما ما غير دي كناسيون تونس لازم تكون موجود في محفل
3: كيف ولازم كيف تكون في محفل بارز مش أنا موجود وكا الوجود يتكون خاطر تاريخيا مش نبدأ واضحين خاطر ديما نحن عشنا على تاريخ وليد وعشنا على نحن والحاضر كما قلت ثابت اللي كنا نتكلم وما نش قاعدين نفهم راهو مش مشكل كي تضيع مره معناها كي تضيع كوب دافريك ولا كوب دي موند وتبني بصحيح باش من بعد تلقه خير من اللي تشارك وتعاود المشاكل هي بيدها ونفس المشكل قاعد يصير مع خير انت تقولي من بعد انت اللي تحكي فيه تو انا مش مشكله مدرب راي تونس
2: هاو وقت اللي احنا لقينا مشكله في معناها في الكوب دي موند مثلا من المشاكل قال الحل قتل الحل جامعه قال لك نجيب رونار مثلا اي لا نحكي لك معناها هذوما المسؤولين اللي باش يفكروا
3: ماكش باش تجيب انت مدرب باش يقلب لك ما عندوش عصا سحريه ساعه وهو بارامو اللي شاف وقالوا وكان صريح المدرب انت كي باش تبدل منظومه كامله راهي تتبدل مسؤولينها بمدربينها بلاعبينها باللي باللي باللي عملوا الفشل رانا شمني في الاسامي اللي نحكي على منظومه كامله باللي العباد اللي فشلت جيب عباد تحاول حتى مشكله في تونس مشكلتنا مش يكون يخرج مشكلتنا شكون يجي بعد اللي خرج حتى نحن سامحني يخرج فاشل يجي كيفو فاشل
0: ولا هذه من المشكل وقت اللي يخدم يسب اللي ما يخدمش يجي اللي تسب يسب اللي قدم ويسب الناس اللي بيجي
3: لو كي تحطه هو يخدم
0: فوالا
3: ما يطلع خاسد من الاخرين
0: من الاخرين دونك مشكل فينا احنا مشكل فينا احنا ما نعرفش انا في المشكل في السيستم بتاعنا غلط السيستم كله غلط يلزمنا نخدمه اكثر يلزمنا نسمع بعضنا اكثر يلزم ما نعرفش يلزم حلول جذريه ونحكي لك انا راهو ما غير سلطه الاشراف وتبدا عندها
1: حتى شيء مو باش يتبدل
0: ماهوش باش يتبدل فهمني خاطر الناس كل تلوج على مصالحها الخاصه كسوا في تونس ولا خارج تونس ومن بعد باش نرجعوا نفس البلاصه كل واحد يهز التليفون يحب يحط ولد عمه والاخر يحب ولد اخته والاخر انترنور نتاعه والعضو الجامعي يحب يجيب ولد بلاده وستة ولا سبعة اعضاء جامعيين
2: المحاضرات
0: وانا عندي المينيم وانت عندي جونيور والسينيور خلى عليا ويتقاسموها ومن بعد باش تشوف اعطيني بروجي واضح اعطيني شنو خدمته ما فهم شيء فهمتني مش مفهم شيء بتتر عمل ناقص وكاو فهمني دونك يلزم فريمون يجي كلكان فيزيونير اللي يبدل كل شيء واللي تعطيه ثقه الجامعه وسلطه الاشراف والدوله ونعولوا عليه باش يبدل وتبدا عنده موديل واضح عن بروجي واضح نتاع 5-6 سنين اما تو انا حسب رايي حسب ما نشوف راهو يلزمنا شويه وقت تو ما نبدلوا حتى شيء خاطر راهو مش كيما العمل في النادي مش كيما عمل في الفيدراسيون التشبيب هذه راهو مع كيب ناسيونال ما يمشيش راهو يجيك مدرب يحب ال11 لاعبين حاضرين يلعبوا اساسيين وعنده مونتون دي
2: جو. علاش ما ينجحش تشبيب

0: تمام تصير في برشا منتخبات
1: تشبيب اذا كان 21 سنه 21 سنه يلعب في الكلوب نتاعو يلعب باستمرار باش يعطيك الاضافه اوكي. اذا كان ما يلعبش باش تفضل عليه العمر 29 سنه اللي يلعب ويلعب المقابلات كله وعامل بيرفورمانس. دونك بالنسبه للكيب ناسيونال ما نجمش نحكوا على التشبيب. بون تحكي تستنى جينيراسيون جديده, احنا مالوريزمون حتى المزدوجي الجنسيه ما عندناش لاعبين كبار لبرا يلعبوا كيف المغرب كيف الجزائر ما نعرفش شنو شنو الاسباب, لكن بور لو مومون هذاك الموجود. وحاجه اخرى بلي وقت اللي استدعوا لاعب مزدوجي الجنسيه كيلكو سوا ناسيوناليتي نتاعو اسباني ولا الماني ولا اللي هو انا نستدعاه باش يعطيني وقت تفكير مهل تفكير لا اخوي هذه البلاد نتاعك الوطن نتاعك
0: انا نستدعي يفكر اذا عنده مشروع رياضي يخمم فيه وبعد يجاوبك.
1: لكن يخمم ليش عام عندك انا اوكي نعطيك شهر خويا فكر سينو راه مش نتعدل البلان بي نتاعك
2: شنو موفر له وانت باش تجيبه زيد.
1: اي اما خويا بقى شو يستنى زيد او باش تعيط لي المانيا باش تعيط لي فرنسا ويبدا يضيع في الوقت كلهم نفس التفكير.
2: وقتها نبدا نحكي وكيك يبدا عندك لي شوا انا كي تشوف
1: صدقني كلهم نفس التفكير راني خذيره باريزون راني خذيره الساعه يلزم محاسبه اللي عيط له موسى قلت محاسبته السيد ما جاكش 2018 نحاولوا فيه 2022 ما عرفش اسكو
0: تم دي سلبي لكن ما كانش ايجابي
1: والله كذا ومانيش حاضر شنو 32 زون حاضر تو 32 زون يعمل سبرينت ارتاح 4 ساعه ماهوش حاضر
3: ويلي معناها دون فرودور معناتها حاجه من وراء العقل السيد يلعب وتقول عليه يعني مع ناسيوناليتي اخرى
1: وبعد هذا كل سخير مسكين.
0: انت كفني كي باش تابع راني خبيره معناها سيركل باس باش تعرفوا باش ينجح معاك ولا ما ينجحش كيفاش تعمل معايا مثلا انا ما نعرف سبحان الله انا قاعد نسمع فيكم تو كيفاش تعرف اللي راني خبيره مش باش ينجح مع المنتخب مثلا انت ملاعب في يونيون برلين 32 سنه قلنا اكسبيريونس
2: ولا
0: لاعب ولا معناها على الورق على الورق على الورق ملاعب يكون في سالتك عليه انت ما كنتش مع العوادي مع دو جوار معناها اختلفوا في الراي انت ثاب مثلا كيفاش تقول راه مثلا جوار الفلاني راه بالحق مش باش ينجح معايا مثلا كيفاش كنت تتوقع الحكاية هذه لأن اليوم التيران ورا اللي هو ما عطاش إضافة.
1: أول حاجة الملاعب يجيك قبل كوب دي موند لعب دو ماتش أميكو ديريكت مو يلقى روح في كاس عالم مع بيئة جديدة مع ناس تتصرف طريقة مختلفة مع ملاعبية بتاتر اللي ما هيش راضية بيكون متواجد خطر ما عارش فما ملاعبية أخرين كانوا يستحقوا وذي واقع دونك نورمالمون قبل بعامين تخدم عليه على كوب دي موند يشارك في الكوب دافريك يشارك في التصفيات اكثر ماتش ميكو جيل تونس على الاقل يعمل ستاج انا تاع سيمين يعرف الجو اكثر يقرب اكثر للجمهور للصحافه يفهم شنو يفهم نحنا كتوانسه شنو خاطر هو بعيد حتى تونس دار لي ما يجيش حتى في ليبيا
2: ما عندناش بيه غادي هذا في التيران
1: اي ما نجمش
3: يقعد وحده في الريستورون راجل
1: ما نجمش ديريكتومون يجيك الكوب دي موند يعطيك الاضافه الحقيقه
0: ما عملنا مع الخاوي عملنا مع الصخير عملنا هيك مع العبيه مع ايوان بالعلوان معناها كلهم جاوا هيك ما صارتش انتجراسيون في الكلام ثم اللي نجح ثم اللي فشل
1: اي لكن هما جاوا صغار شويه وجاوا في الكوب دافريك لعبوا مش كومبليت ديريكتومون قبل كوب دي موند باش تعمل عليه دونك ما نجحش اول حاجه ملاعبي ما جاكش عنده 10 سنين يلعب في البوندسليغا جاك توا في الفانت كارير نتاعو على شنو يجي فهمتني دونك حتى في العمر ما نجمش نعطيك كما باش نعطيك 22 زون ولا 20 سنه 32 زون ما نجمش نعطيك كيف بعد بيتيتر في الساج اللي صار نتاع البريباراسيون صارت فيه برشا اشكاليات وحسب رايي لموشي والستاف اللي معاه ما كانوش على اوتور الحقيقه نتاع ربي ما كانوش على اوتور وتسبوا في برشا اشكاليات دونك حسب رايي المشاكل هذه الكل تو استقالت زياد واستقالت
0: نهايه مهامه
1: نهايه نتاع كره القدم التونسيه وكذا سبب فيه 70% هو لاموشي وصطاف اللي معاه
2: انا تحكي لاموشي راه عنده شر من اللي جالته
1: اي ما عنده شر عنده
2: شر العمل هذا كل
3: اي عنده شر ناس جابته زاده فما ناس حطته مدرب
1: نحكي ديما سير البلان تكنيك مش سير البلان يعني
2: خاطر نحن نحكي تو نحن ولاد تيران انا ما يقلقنيش اللاعب البر نعطيني في خاطر كان في تونس شوف الادابتاسيون واش بما تاقلم واش راهي اللغه التيران راهي نفس اللغه انا وياك وليد وفاهمي نفس اللغه هو ما وراش اما انا انا كي نحكيو عليه ونشوفوا 32 راه 32 يتسمى في عمر نتاع الكول انا واحد من الناس انا كملت مخر عمر نتاع الكول وين لاعب بوندسليغا جيم كابيتان
0: على الورق مريقل ما فماش مشكلة
2: صحيح ما فما حد شيء خاطر احنا ما عدناش انت راه اكثر لاعب اكثر لاعب كومبيتيتيف جانا وراني خديرهم بعد
3: حتى في بيئه كما نقولوا في منظومه كرويه اللي احنا عندنا في ليكيب ناسيونال اللي ما مشاتش معاه
1: علاش انا قلت لك 70% مشاكل فنيه
2: مشاكل فنيه وليد هو موجود في وسط الميدان مع شكون لعب حنا باع المجبري ولا
3: السخير
2: انا ما نتصورهم ثلاثه يتفاهموا من بعد فهمت يتفاهموا من هنا نحكي حتى في الكوميونيكاسيون باش يتفاهموا يمكن من بعد خاطر تقول لي لاس سخير حتى لاس سخير اول سوجي راه عنده مد بعد كوب دافريك ونحن شنو اللي هلكنا في الكوب دي موندي هذه جوريت البلي اللي كنا معاملين عليهم الكلهم مش موجودين فهمت معناها من بعد تقول لي اللاعب انا كي جي كيما بيت الكور حكمنا عليه بالخايب وما هو ما وراناش من ناحيه اخيب حاجه اللي انا شفتها عند اللاعب اللي ما كنتش تصورها لاعب كيما هذاك يلعب في البوندسليغا ما عندوش شخصيه نتاع باش يجي يطلب كور الكره تبدا عندنا هو يهرب ديما متخب فيزيكمون كي تشوفوا كيف يجري نتاع واحد بالحق معناه لو مش معناه هو لعب في المانيا صحيح لعب في المانيا خاطر طولت غادي راه مش
0: نبدا متكون فيها
2: صحيح متكون غادي مي كي من بعد كي نحكي لك انا شفته في التيران وقتا نولي اللوم على ما عادش لفلان وفلتان الحكم الاولي ومن بعد الحكم بعد ما الكاس العالم الحكم نتاع ربي انا واحد من الناس وغلط فيه ونطلب السبب
3: حس وتايه تايه مع مع التأهيل كل خاطر استدمنا شو كريم احنا استدمنا بواقع راهو النيفو نتاع كوب دي موند ماهوش كوب دافريك ماهوش كوب عرب مع احنا اونا تري مال بريباري مع ملاعبيتنا
2: ناقصين ياسر اهم كلمه قلت
3: صحيت ناقصين كومبيتيسيون ناقصين ريتم ناقصين بوتيتر على المستوى البدني زادا ما نجموش نجري وكنا سقى ذاك راهو لي زيكيب اللي لعبنا لهم الجابون وقت اللي معناتها يزون اكسيليري
0: الريتم
3: اكسيليري لو جو مركونا على 5 تير كادري اربعه اهداف يعني وتحس هذيك تتفرج تحس ليكيب اللي كي تحب تطلع لك في الريتم تطلع لك احنا اونيتي با كابابل باش نعملوا حد شيء وزيد راهو كي يبدا فمش كومبليمونتاريتي فمش تكامل معناتها في اللي كومبارتيمون تكلم قبيله على الديفونس لي اهم حاجه واللي حياتنا كامله نعملوا ديفونس سوليد ومن بعد نقدموا كذا ما فمش كومبليمونتاريتي تكلمنا على الرقيق اللي هو مشى يلعب في سلوفينيا وماريبور وكذا وجا هو الطالبي ظهروا شويه هكا وميتون زاد راهو مع لوتريش وكذا لكن ماهمش كومبليمونتير وتلعب انت اربعه معناها ديفونسوريت اول مره يلعبوا مع بعضهم وغارديان بوت اللي زاد كيف
0: جديد
3: ولاتيرال غوش اون بيس دو فورم ومضروب وكذا العابدي السخيري نون بارلون با خذيره معناتها جبتو باراشوتي دخلتو في ليكيب ديريكت في النوايو نتاعك اصلا احنا ما عندناش نوايو اللي في الماضي القريب كي باش ندخلوا في المقارنات 2022 كان عندنا ان نوايو 2018 كان عندنا ان نوايو معناها واحد كولون فيرتيبرال موجودين الملاعبيه
2: السخيري اللي لاعبين موجودين
3: السخيري اللي اليوم معناتها شفناه في المستوى هذاك يفو فوار علاش راه فما ريت جزئيات فما حاجات لعبت ما تراهمش راه يقول لك او مركه الجولو ساريف معناتها مركه الجولو سنتر تير اسال اي واحد في السيمتر ديفونسور لعب كره وفهمتني وعنده معرفه بالكره يقول لك سونتر تير راه تحط ساق لازم تجيبها في جولك يعني هو سخيري في وقت من الاوقات كان عنصر فاعل في المنتخب ولان دي ميور جوور لهنا معناتها تو 2022 ربحنا فرنسا وقتها هو بالماسك معناها ملاعبي صحيح وفي فورم وريك زاد لتات فورم تحضر وتغيب اما اللي اخطر من هذا الكل اللي احنا جبنا انترينور دخل ليكيب بعضها معناها باللي شوا فهمتني الناس كل قاعده تباته كما قال لك ثابت معناها قبل جمعه من الماتش نورمالمون تحط ليكيب تيب تجي تحط اكسيال على اليمين الدوكو وتحط معناتها تركيبه
0: هذا
3: نخسروا من بعد من الماتش هذاك بدا الشيء معناها يكبر بينا الى بيردو لو كونترول على الفستير ملاعبيه تتذمر وراو شوف في كل ايكيب راه تبدا لومبيونس خايبه راه ما تطلبش نجاح مانيش لها الدرجه وانا راني نعذر ساعات لجوار خاطر كنا جوارات ونعرفوا راه كي تتحط في موقف نتاع تحس روحك امبويسون دي ناس تير تيران راه يزم العباد تفهم الناس نعرف اللي احنا توانسه في اللي كات كوان دي موند عندنا الناس معناتها يحبوا ياسر البلاد ويحبوا المنتخب وما حبوش يشوفوه باللي ما جاذيكا اما رانا مع احنا معناتها تري مال اورغانيزي مع الجامعه نتاعنا معناتها ماهيش زاده كيف تاخذ في دي ديسيزيون باهين مع انترينور جاي معناتها دخل ليكيب بعضها لي جوار راهو كي جيت تحط له هولندا والجابون والسويد ناس تلعب فيه معناها راهو ما متجمش تتصور راهو الحقيقه هذيك نتاع الميدان ما تنجمش اي واحد يحسها راهو
0: الفوارق
3: الفنيه والبدنيه والتكتيكيه راهو هاربين علينا ياسر مع احنا ديموراليزي كلينا كل سكور هذوكم يعني هذايا راهو مشكل بدا من الاول نتاع اختيار مدرب نتاع كاستينغ نتاع ملاعبيه نتاع تهز دي جوار كما قال لك غرام تي غرام اوموا يلعب حتى مش في ليكيب تيب يشارك لعب كالكو ماتشو تعيط لبرون انت ستة شهور ما لعبش تهز النفاتي وما تهزش مثلا زعلوني ما بتاع الكلوب اللي من بعد لعبت بديسبوزيتيف 3-5-2 علي معلول مو جور ديكسبيريونس فرجيني سيسي معناها الناس كل تسب فيه وكذا وقت اللي هو انا لي مو امبورتون البارح في الايام لعبنا مع البرازيل لعبنا بأون ايكيب تقول لي ماتش اميكال لا ماتش اميكال شوف برازيل كيفاش لعبت مع مع مع مصر ماتش اميكال الريتم ادوسون على معناها ما فما ناس تقول لك لا والله اميكال كنا محترمين ياسر البلوك نتاعنا في البرازيل ولا بملاعبيه اللي عندهم خبره نحكيوا على الديفونس كان برون مرياح الطالبي كذا والعابدي في فورما الوسط والناس كلها كانت كان فما بوتيتر اون امبيونس زاده اللي باهيه اليوم راه ما عندكش امبيونس جمله في الجروب مفرقه على الجروب مفرقه ناس تتعارك مع بعضها واحد روتيري يفطر ويتعشى وحده الاخر كذا جماعه الليبي ناسيونو وحدهم التوانسه وحدهم
0: اليوم إيه مولد انت عشت في المنتخب معناها اليوم رانا وصلنا معناها راهو اللي كان تحكي لي المنتخب
3: اي لا لا معناها
0: احنا المنتخب نجاحه بالامبيونس نتاعو قبل نتفكروا انه مثلا منتخب 94 يقولوا انه كان ثم مشاكل ومقسم هذاك انت من نادي الفلاني نادي الفلاني نادي الفلاني اليوم رجعنا للمرحله هذه معناها راقدين عليها الظاهره هذه راه منتخب راه مريو الواحد معناها
3: شيك توتال هذاك راهو ريت الجروب مقسوم راو إشيك ديريكت ما تحكي ليش تقول لي باش نوصل ونهز وكذا المجموعة هك تشوف المنتخبات انت لتو المشاركين المنتخبات الكل تحس حتى العربية والأفريقية وحتى الأخرين تتحس بالعين اللي إكيب سودي إكيب ملاعبية فما عندها ديستار عندها جروب معناها
0: يعيشوا مع
3: بعضهم علاش يا رسول الله كان احنا على 10 منتخبات عربية وأفريقية 9 ترشحوا من عرش تزاير مازال تلعب تروازيام ماتش
0: مازال
3: اما باش ترشح تزاير معناها بورسنتاج كبير على 10 9 يترشحوا كان احنا تونس نخرجوا وقت اللي كانت عندنا لابوسيبيليتي حتى شويه معناها مقارنه بالمنتخبات رانا ما عندناش دي شانس باش نترشحوا اما نحكيوا على البريستاسيون كنا نجموا نكونوا خير افضل معناها اذا كان حضرنا كوميلفو وهزينا ملاعبيه معناها اللي تستحق وكذا صحيح مستوى الجوار تاعنا ماهوش اكسترا اوردينير وناس اقوى منا اللي نلعبوا ضدهم لكن فما مينيموم فما حد ادنى متاع لاعب محترف يلزم يقدمه على الميدان من ناحيه التكتيكيه وناحيه الانتشار وكذا شفنا فوضى كبيره اللي جيميو ماتش هولندا معناها كيما قال لك معناتها ثابت قبيله لونترينور معناها عمل ولو انه سخيري دون لاكس بون مع اسمه بو بو بري هذاك بلدوزير لقى معاه صعوبات خاطر متاي والقوه وكذا البدنيه اما بار البونتو اللي مركاه الجولو يتسمى وقف معناها دون لاكس هو البوست نتاعو دومي ديفونسيف رجعوا اما كان جا عنده خيار اخر راهو عملوا معناها اما هو اي نابا مع بلو كونفيونس في الرقيق خاطر الرقيق زاد عمل دي كاف
0: والطالب زاد عمل دي كاف
2: الرقيق وادم عروس
3: ادم عروس
2: ورقيق
0: اي وديكالا الطالب ما لقاه ضعيف في الاكس حطوا على اليمين خاطر يبقى ضعيف
3: عمل برشا مشاكل صغيري معناها التروازيم جوار معناها في الديفونس فما ناس تقول لك ليه بكشي صغير يلعب بيفو هو ليه يلعب في
2: الاكس
0: باه نرجع بعد ونكملوا نحكيوا شويه على المنتخب ونحكيوا على الملاعبيه اللي بصراحه اسكو مازالوا يقدموا مازال عندهم مستوى ينجموا يقدموه للمنتخب الوطني المرحله القادمه التصفيات اللي باش تبدا في سبتمبر هل الحل في مدرب جديد ونمر لاعداد المونديال الكان والمرحله القادمه واعداد التاهل لمونديال 2030 ولا لازم حلول اخرى نحكيوا بعد شويه زادك كيف على الاتوال على التراجع عند الفريق الرجعي ان شاء الله بعد شويه بعد الاخبار
4: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
5: كاليبسو
4: Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaïque FM. Calypso, what else? راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. حادث اصطدام سيارتين بالطريق المحلي الرابط بين مغسلتي الفوسفات 2 و3 بالمظلة من ولاية قفصة يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم إلى المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما أفاد به مدير المستشفى لدم حمدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومحمدي يضيف أن الحالة الصحية للمصابين الخمسة مستقرة حاليا ويخضعون للمراقبة الطبية موضحا أن أسباب الحادث تعود إلى اصطدام سيارة لتهريب المحروقات بسيارة خفيفة على حد قوله. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة تتمكن خلال ليلة الفاصلة بين الجمعة وسبت من الكشف عن مخزن عشوائي يحتوي على حوالي 80 كيلوغرام من الأسماك المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك. والعملية أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين أحدهما صاحب مصنع لإنتاج الثلج الغذائي بجهة سوسة وبمزيد التحري تبين أن صاحب المصنع تعمد تخزين حوالي 989 كيلوغرام من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية ودون الإجراءات والترتيب المعمول بها وفق ما أفاد به مصدر مطلع لموزايك. وتشير المعطيات إلى أن صاحب الكمية كان يعتزم احتكارها وإعادة ترويجها عبر المضاربة خارج مسالك التوزيع القانونية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر القول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا الأحد. والجيش اللبناني يحذر من الإخلال بالأمن في ظل دعوات للتظاهر في مدينة بيروت ومناطق أخرى داعيا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي. المزيد من الأخبار متواصلة عبر موقعنا موزايك فامبونات والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي وصالح وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس.

0: identité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. لو بوبليك دو قرطاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
0: سامتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل. فامي برهومي،
2: مرحبا بكم من جديد في سامدي سبور الساعة الثانية. ما زلنا مواصلين معكم حتى للثمانية بحضور كريم العواضي وليد الشري وثابت الغاري. مازلنا نحكيو على المنتخب عشان نحكيو على ترجي النادي الافريقي. النجم الرياضي الساحلي برشا تطورات في الساعة الأخيرة بخصوص الهيئة التسييرية في النجم الرياضي الساحلي. نواصل الحديث على المنتخب الوطني التونسي، والسؤال اللي طرحناه قبيلة وليد أنه الجامعة تواصل العمل نتاعها، باش تعمل دير مانيومون في وسط البيرو ولا باش تجيب تعيينات تشد على مستوى التدعيم؟ هذا كله في المشروع في الافكار، لكن الثابت والاكيد انه مش يكون ثم مدرب جديد على راس المنتخب كسوى رونار، ولو انه مبدئيا صعيب، ولا باش يتم تعيين مدرب اخر. هل هذا الحل معناها اللي صار؟ كل ما نسير شراء المنتخب مطالب كونه يتم تعيين مدرب في اخر وقت، معناها ما نجمش يقعد المنتخب من غير مدرب لانه ثم تصفيه كاس افريقيا وثم التزامات لازم يكون موجود على راس المنتخب.
3: احنا اللي ذرنا وكونه جبنا انترينور في اخر وقت على اساس هكا الكوب دي موند مش اوبجيكتيف ونحضروا للمستقبل، وجابوا صبري لموشي باش على بروجي، وشفنا شنو اللي صار من بعد. معناها لخبطه كبيره وتداخل في الادوار، وكان بديسبوزيتيف بدل ديسبوزيتيف اخر، وهذا الكل يخليك انت تتسائل تقول اسكو السيد يقرر وحده ولا فما شكون يقرر معاه. و90% فما ناس قررت معاه، معناها كي باش يغير هكاك السيستم دو جو نتاعو، معناتها فما حاجه كي كلوش صارت
2: بالاختيارات من القائمه هي. معناتها
3: فما ناس دخلت فيه ودخلت بعض الامور. شوف المدربين يبدا عندهم دي بلون دو جو، ما مشيتش هذية نبدل بلون ا بي سي، كيما المسير زاد راهو نفس الشيء. زاد حتى المسير الرياضي يبدا عنده دي بلون، يقول لك انا كان مثلا الترينر هذا ما نجحليش باش تصير كذا، نحس الاجواء تسخن، عندي مثلا بلون باش نجيب واحد كالكان دو نومي اللي كي باش نجيبه باش الناس تقول ريفيرونار، ومعناتها سي ان اونترينور اللي عنده خبره باش هاوكا العباد تردي شوية. لكن معناتها احنا معاش نتغموا بالحرابش هذي بكل صراحة. وقت اللي انت تفشل المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة اي وين ماشيين معناه راو لا فوتي تيومين وفما حتى انسان بارفي ولا من اللي تخلق نجح نغلطوا نحنا الناس كل تغلط. لكن يا رسول الله كوب دافريك شفنا شنية اللي صار مع المدرب سامي ترابلسي وكل المشاكل هذيك الكلها ما بين الكوب دافريك والكوب اراب والأعضاء الجامعة نفسهم هما بيدهم بوجود ما نتزاد الأولاد زياد وخليل وكذا وحاضرين هم وشافوا حاجات. وفما ممكن راو حديث أنا ما نجمش نقوله توا خاطر حضرت في الاجتماع لفامو هذاك معناتها الاجتماع متاع الوزارة وروحت نادم ندم شديد معناها وكوني حضرت على خاطر معناها اللي صار واللي تحكيه واللي كذا ما عنده حتى علاقة لا بتطوير ولا بتحسين ولا بانترينور ولا بكذا لا علينا مع احترامي للهيكل متاعنا والوزارة وللوزير وللناس الكل معناها. لكن بصراحة شفت حاجات اللي معناها متخليكش تقول فما أمور باش تصير وفما أمور باش تحسن. انت تحكي حديث انت في وسط الريونيون ومن بعد الناس تعمل اللي كان لي فريوسة ومن بعد تقول لي انت جايبين
2: مثلا شنو حاجه تعمل تفق عليها
3: وكذا. انا يعني قلت لك انا نحبش ندخل برشا في الوعد تعرفني ساعات
2: كان تمشي حاجه واضحه ميساج نو نو نو بالعكس
3: شيء ما فما واضح شيء اللي تحكيه من بعد خرجنا من غاديكا عباره
2: شنو على شنو باش اتفقتوا مثلا على شنو اتفقتوا
3: اتفقنا على حد شيء
4: هو
3: اللي حكينا ستة سوايع على انترينور اترونجي يلزم يجي كلنا قلنا مدرب اجنبي فهمتني على خاطر الوضع الحالي ومتاع البلاد ومعناتها الشارع الرياضي رافض المدرب التونسي مع العلم وكونه راهو عنا كفاءات راهو عنا توانسة ونشحوا حتى مع المنتخب وتكلمنا قبيل على فترات سابقة صحيح معناتها الانتظارات كانت خير والناس تحب ديما الدور الثاني كوب دي موند وكوب دافريك نعملوا معناتها كاريداس ولا نهزوا
2: من حق المسار
3: هذيك علاش التوانسه ديما كلاو العصا والاجنبي ديما معناها هكا فافوريزي شويه وديما يجي يخدم ويمشي ويهز معناتها معاها الفلوس.
2: لكن تم الاختيار على
3: لاموشي تم الاختيار من بعد على لاموشي بي ناسيونال وهك شفت شنو اللي صار معناها نحترم احترامي ليه لشخصه لكن عمل كوارث فنيه وتكتيكيه ما مش نورمال فهمتي تقول لي انت تدخلوا فيك خويا تو اسيوم انت ضعيف شخصيه مال اذا كان انت عملت كيكه راك انت زاده معناتها فكرك محدود جدا الفني والتكتيك بكل صراحه تبقى باش نرجع لك تو اذا كان اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم برئاسه معناتها السيد حسين جنيح
2: معز الناصري ورئيس الجامعه وبقيت الاعضاء
3: في بالي والسيد حسين جنيح إلا كان معناتها هما موجودين معناتها من فترة وشفنا معناتها فشل رياضي وتسييري معناها في ثلاثة تروى كومبيتيسيون معناها كونسيكوتيف وفي جرة بعضهم في ظرف ستة شهر كاس عربية وكوب دافريك وكذا مع معناتها الناس الكل تتحدث والناس الكل توصلها الأخبار وكونوا الأمبيونس خايبة في الفستير وكذا وعركة ما بين مسير ومدرب وما بين مدير رياضي ودرشنية
2: ما جاتش أخبار بيه
3: يعني كيفاش تقول لي لهنا جامعة ناشحة ذي كيفاش ناشحة ناشحة معناتها باش بنا ما مقاييس ناشحة رياضين ماكش ناجحه وماكش قادره باش تتحكم في المجموعه نتاعك
2: ناجحه وليد ما قال حتى حد ناجحه إيه؟ هما يختاروا
3: كم مالا هما كي باش يكملوا معناتها انا هما في نظرهم ناجحين يعني
2: يقول لك انا عندي موندا نكمل موندا نتاعي دونك
3: هذيك موندا موضوع اخر
2: نكمل نخدم على روحي
3: موندا موضوع اخر موندا كي هو عنده موندا باش يحب يكمل يواصل مش يحب القانون يسمح له باش يواصل ينجم يواصل اما يلندرا اليوم معناتها احنا معناتها الوضع متاعنا الرياضي اللي وصلنا له اسكو باش نسمحوا لانفسنا معناتها باش خليوا ناس اللي هما تسمى عليهم الفشل اللي كملوا يواصلوا معناها في برامجهم وكأنما شيئا لم يحدث واللي أقوى من ذي فما عباد أخرين زادا مسيبين ويحكيوا ويدعموا يعملوا كذا مع احترامنا قلت لك الأشخاص ومعائلاتهم الناس ذوما
2: نحكيوا على المسؤول
3: على اليوم مسؤول رياضي بالنسبة لي أنا ما يعرفش يتحكم معناتها في إيكيب ناسيونال ماشي تلعب كوب دي موند ونشوف ونسمع وراه وانا توصلني الاخبار عندي اصحابي يعيشوا في امريكا وكلموني ويقولوا لي معناها اللي فما معناتها ديبات جي تعطاو للديزانستغراموز وفما معناتها تقريب 15 ولا 20 واحد ماشي على حساب الجامعة يمشي يتفرهد ويمشي غادي سايح في أمريكا وفي المكسيك. هذه ما يش حاجات تتعدى بالساهل.
2: طول نستناو تقارير وراهم لازم يورونا بالضبط.
3: باش شنو تسمع نقول لك احنا نتهكموا عليهم. تي حقائق هذوم هذوما حقائق. وانا نتحدى اي واحد اللي اليوم يجي يكذبني خاطر عندي بار بروف تنوريك حتى بالكابتوري كرونيس شنية بعثت لي وكذا والتسيب الموجود في الوتيل
2: ينجم يكون ثم سوء تسيير سوء تصرف
3: ثم مش ينجم ثم سوء تسيير يلزمهم كان يحبوا يا سيدي يجيوا يتسامحوا مع الناس ويتصالحوا مع الناس أعلمونا بما يحدث يا أخوي وإحنا معاكم تحبوا تواصلوا ونقولوا مثالش يا أخوي أخطأتوا وفشلتوا أعطيونا معناتها حاجات وبرامج تورينا لي كونكم أنتم باش تصلحوا تحسونا فما إيجابيات فما كذا أما مش يجي حط لي أونترينور وتو السيف تو الناس تعوم ما تتلهاش وبحر وبيسين ما نركزوش معاكم ومن بعد يجي سبتمبر تلقاهم هما بيدهم وعاود نفس الموضوع وكذا وتتسكر يتسكر الملف احنا حاشتنا اخويا اليوم بالمحاسبه خاطر الناس اللي حزنت واللي تقهرت واللي كذا اختانا منا احنا توس مش نقولكش واحد شعبويه اما هو ربي يعلم واحد قداش حس عليها ليكيب ناسيونال اما راهو حكيت كيما نكي بالنسبه ليا ما تتعدش بالساهل كيكا ومرور الكيره
2: هنا مسؤوليه الانديه وصلت للشراف زاده في المتابعه المراقبه كريم هل ما زلت ثم ملاعبيه في المنتخب معناها مجين مجموعه هذه عنده الاضافه ولا لازمنا نبدلوا نجيبوا ملاعبيه جدد ولا ثم ملاعبيه ما عادش عندهم موضوع على الخضيره اللي حكينا فيه ثم ملاعبيه في المونديال هذا وراو اليوم راهو معناها ما عادش عندهم حتى اضافه في المنتخب
4: ثم ملاعبيه ما عادش عندهم حتى اضافه مي التغيير مش باش يكون شامل على الناس الكل لازمك تعرف تبني على أسس صحيحة تبني على خاطر نجموش رانا ندزو كانوا وليدات صغار نجاح طفل صغير سي ثابت بالكبارات الموجودين مش نجم يدخلوا في الجروب نحن اللي يمكن الكوب دي موند هذه كما قال بكري وليد اللي أهم حاجة عند الكيب ناسيونال سلتو في الأوام نخلي هي الأمبيونس أمبيونس عرتاش معناه يزم كما عند الكبير كما عند الصغير دخل الناس كل في هون الموجودين ثم برشا برشا جوارات ساعة روندمون أورسوجي وعندهم مدة ولكن جيت على ماتش على اثنين ما عندهم مدة معناه يلزم يخرج يلزم كي باش تغير تعرف كيف تغير زاد مش أنا نخرج زمني كي نخرج مثلا فاهمي نجيب إنسان ينسيني في فهم هذا مش موجود في كرة القدم التونسية وسيرتو فما برشا جوارات اللي خرجوا من الملعب الأخضر ولاو خويا يخدموا في خدمة أخرى كومينيكاسيون عنده دور كبير مش أي كلمة تنجم تتقال في المنتخب قطريت نذكروا بالله سامي ثاني اللي عملوا عليه العابدين بعد مباراة اليابان زيت في زيت
2: يمكن تخمير أنت خسارة ونغر على
4: الدرب ديما تخمروا معناها
2: على النقراو ديما حسن النية لأنه هو كابتن واحد من اولادنا نحبوه لي اللي عطى المنتخب
4: ولا معناها
2: اما
4: لا لا اختار
2: اما تصريح ينجم يكون معناها مش وقته
4: صحيت
3: عمل قبل ديكلاراسيون حكينا فيها لهنا معك انت تقريبا نتاع فاز الكور وكادوات وقلنا اللي هو تلقائي وكذا اما يزم زاد عليه يتحمل مسؤوليات
4: زاد علاش نقصد راهو بالحق من احسن اللاعبين في الفتره الاخيره في المنتخب مي زاد انت وصلت لمرحله عندك الاكسبيريونس الكلمه اللي باش تخرج لازم تمشي في بلاصتها هتكلمش نحكيه على الكلام ولا ثم كلام كمش نبنيه وعليه من بعد الكوب دافريك والكلام اللي قاله حنا بعد المجبر
2: ثابت بالنسبة لك انت المجموعة الحالية وفيت انتهيت جيل جديد عنا شكون البطولة أصبحت فقيرة الأندية تنتدب في الأجانب وثم دي بوست ما كناش ننتدبوا فيهم ونتدبوا فيهم ونتدبوا حتى في مدافعين في محور معنا في تونس الشامبيونة
5: اللي كانت بقوة
2: مكانة بالضبط
5: أنا فاهمك كيما حكيت لك بكري يلزم برشا وقت يلزم صارحوا الجمهور التونسي الجماهير اللي توا راهو في الـ في الـ في, الـ في العامين الجايين على الأقل ما نجموش نعملوا حاجة كبيرة صحيح عندنا شانس توا نتاع الترشح الكوب دافريك ممكن حتى المهمة ما هي سهلة باش تكون أصعب من المرات السابقة لكن حسب رأيي الجروب هذه يلزم شوية وقت خاصة تمسوا برشا وفما ملاعبيه يراجعوا أرواحهم
2: مثلا شكون مثلا ملاعبين يرجع روح
5: حنبال لازم يرجع روحه برشا دونك ملاعب صحيح عنده دي كاليتي وفرحنا وقت اللي جاء وصبرنا عليه لازم حنبال يفهم اللي توا مضحكوا لاعب عنده 5 سنين توا مع ليكيب ناسيونال عنصر فعال في الفريق الوطني صحيح جاب كل وطنيه بكل روح لكن الامور هذيك الكل توا تعديناها
2: شكون اخر زاد مثلا من اللاعبين اللي
5: الغربي الحقيقه يلزم يشوفوني يلعب العام الجاي اذا كان عنده طون دو جو اللي باش يساعده وباش يلعب وينجم يعمل بيرفورمانس ويقدم اوكي اما اذا كان باش يبقى باش اخر 6 شهور الكره لعب ميتون هكا ولا لعب ميتون دونك ما نجمش يلعب في كوب دي مود الحقيقه غلطه كبيره برشا
2: نقول لك ملاعب متريني في اوروبا خير من ملاعب في البطوله التونسيه هذه النظريه اللي يحكيو بها وهذه النظريه اللي حكاها لموشي وقال لك جبتها من عند
3: زمان هذيك ماش تمشي
5: اللاعب وقت اللي يلعب 20 دقيقه 25 دقيقه يلعب ميتون والله معاك اما ملاعب 6 شهور ما يلعب الجمله هو ديجا رينا وقت اللي يعمل سبرينت ولا اكسيليراسيون يرجع يحب لك ليه ربع ساعة باش يتنفس دونك من ناقص كوب دي موند وزيد بتاتر المشاكل اللي صارت كيف كيف في البريباراسيون تونكتي الحقيقة ما استغليناش بالقدا انا اشوف الملاعبي حتى في السيستيم دي جو نتاعو يلعب في الكيب نتاعو يلعب كوميك سونتري يلعب كوميك سونتري في سيستيم 3-4-3 هو سيتاي لو 4ييم على اليسار ما استغليناش القوة نتاعو الياس العاشوري خذا برشا وقت كيف كيف لكن لو سيلو طوم باش يراجع روحه شويه زيد وحنا نراجع روحنا شويه بتاتر ما لعبش في الكونتكست اللي يلعب بيه بسيس على اليسار يدخل يشوت اكسيتيرا بالقوه نتاعو في الافيكاسيتي قدام الكاش هذا الكل ما استغليناش دونك فما حاجه سير بلون تكنيك شوفوا اسكو المشكله فينا ولا في الملاعبيه فما لاعبيه كيف كيف يراجعوا لهم سير بلون كومبورتمون ساعة كيما حكينا تو على اللاعب دي كيف كيف يراجع راهو خاطرين بيرتربي برشا الحقيقه من بدايه الكوب دي مون حتى قبل حتى في الكوس اللي حتى في الكوب الافريقي الاخرانيه دونك لازم يراجع روحه شوي فما ملاعبيه اللي ممكن نستحقهم في العامين الجايين كما لاعب كما حازم مستوري الحقيقه سيتان جور كالم ورا اللي هو عنده افيكاسيتي بالطول نتاعو بالحضور نتاعو ينجم يعمل فارق على الاقل على مستوى تسجيل الاهداف وملاعب اللي يحب يعطي الحقيقه راني خبيره بحسب رايي موضوع انتهى ما عادش سخيري كيف كيف سخيري يزمو كيف كيف
3: يزمو بسيكياتر
5: يزمو بسيكياتر توا سخيري خاطر الحقيقة هز مسكين. كل شيء هز هو المشاكل البدنية والفنية والتكتيكية والتنظيمية والمشاكل اللي صارت كل الحقيقة لما هو الكل زيد كيف كيف هو ما كانش حاضر في البلون في فيزيك ما هو سخيري اللي نعرفه بتاتر حتى ملعبي في الميليتر ما عونوش كيما كان قبل يعاونوا اسمه
3: عيدوني
5: برشا ناس كان تعاونوا مع لقى روحه واحد صارت له برشا شكلات على المستوى البدني بعد الحقيقه كيف كيف النفاتي بار اكزومبل النفاتي يهرب به هروب نتاع النادي الافريقي زعلون الحقيقه
2: النفاتي ملعب الجمله
5: اي ملعب الجمله النفاتي اما زعلوني انا
2: يلعب قارن لي قارن لي فاليري فاليري فاليري بزعلوني ولا فاليري بالملعب اللي معناها كانوا نجموا يكونوا موجودين معاه
5: انجاجمون بيتيتر في الديول اكسيتيرا عندك فاليري ممكن انا اما اجمالا راه زعلوني بعيد عليا برشا راه كسوا في السير بلون تكنيك ولا في
4: الديسبوزيتيف اللي لعبنا به
5: في كيف كيف في سونتري حتى باكات
4: نجم
5: اذا كان فما شكون تصير الكوفرتير في الوقت اكسيتيرا ملاعب كبير الحقيقه وتحسن بارابور للعمناول ولد عمناول السنة تحسن برشا مع النادي الافريقي
3: تعرف علاش زعلوني على ذكر تو انا نحكيو قبيله على الاختيارات وعلاش ما نجحناش ومشاكلنا ودرشني زعلوني ما مشيش على خاطر في في في في, في الاستراتيجي اللي تعملت نتاع الجوارات اللي باش يمشيو في المنحه هذيك نتاع الفيفا ودرشني وتكلم عليها هو لموشي في ديكلاراسيون قال انا فاهم وضعيه الفرق وكذا هزوا شوات يا اخي جات في راس الزعلوني هزوا واحد من المستير واحد من تلاوي شطر بشطر مع
5: لا وتهز
3: مع كذا من التارشي يعني الزعلوني نورمالمون يمشي ما مشاش خاطر ديجا من الكلوب مشى شوات كان جاي ما مشاش شوات راه مشى الزعلوني
5: انا نعطيك انا من السويد في السويد
3: هذا كلام
5: تمشي مسالش للسويد ما لعبش حتى صفر دقيقه وما نجمش نعطي الاضافه وما تشبيش النادي الافريقي حسب رايي هذا التفكير
2: وفي كل الحالات راه المنتخب الاولويه للمنتخب مهما كانت الانديه باش تنفع هذه المشكله على كل هذه بالنسبه للمنتخب
5: الوطني سامحني عندك الشيخاوي تنجم تبني عليه عندك اسمه الولد نتاع سي اس اس حكينا عليه اللي مشى في اللاكس اسمه
2: حبشيه
5: لا لا
2: شكون في اللاكس تحكي سي اس
5: غير على غرام تنجم تبني عليه عندك بن علي نتاع سي اس اس تو كيف كيف مشى لتركيا ملاعبي بالطاي نتاعه واحد عمل ديفيرونس الحقيقه في البطوله نتاعنا اذا كان مشان بيرفورمانس كيف كيف نجم
3: ثم الشيرني زاد اللي يلعب في تركيا لاتيرال جوش ابارامون زاد من ملاعبي محترم زاد
5: فما ملاعبية الحقيقة باش تعمل باش تعمل نعرفش أنا فكرة جديدة باش تبني بعناصر جديدة على الأقل فما لونز دي ديبار اللي تنجم ينقذوا الموقف مبدئيا حتى ايش اللي يتحسنوا هما ومن بعد حتى تعمل نعرفش أنا تكبر شوية في القاعدة كسوة من اللي برا ولا من هنا بعد ماشي
3: تعمل موديل دو جو اهم حاجه الناس كلها عندها يا رسول الله قبل نحكي انا وياك كاب فير ولا عندها موديل دو جو والاخرى والاردن واحنا مازلنا كيك نلعبوا
2: على فكره طول على المنتخب لانه بالحق راه مازلنا ما دام فما حتى قرارات وما حتى وضوح حتى رؤيه دونك نقعدوا نحكيوا حتى لين تجي الامور الرسميه الباهيه للمنتخب لمصلحه كره القدم التونسيه بعد شويه نحكيوا على النجم الساحلي تراجعين للفريق الرجعي بعد شويه
0: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس
6: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي وما السفساري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
7: عينيك رباني وتسحر عيني
6: وفوزي بن قمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج
7: ليام تجري والعمر خسارة
1: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا مبلاتكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام
0: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فامي برهومي
2: مازلنا مواصلين معكم في سامدي سبور ومباشرة نمشيو لسوس نجيب المجريسي آخر تطورات بخصوص الهيئة التسييرية للنجم الساحلي وحديث عن إمكانية كونه من شرميتي يكون رئيس وقتي رئيس الهيئة التسييرية في النجم الساحلي بعد الاجتماع اليوم. نجيب مرحبا بك.
8: مرحبا بك فهمي، تحية ليك تحية للحاضرين معك في الاستوديو وكل السادة المستمعين. كيف قلت فهمي اليوم كان فما اجتماع في ولاية سوسة كان مخصص لدراسة وضعية النجم الرياضي الساحلي. نعرفوا أنه إلى حد الآن فما شيء مديرة فما ناس اليوم كانت حاضرة في الاجتماع في ولاية سوسة مع سيد ولي سوسة رؤساء قدامة كما سي عثمان كما معز دريس سي عبد الجيل بوراوي أيضا الهيئة المتخلية برئاسة فؤاد قاسم كذلك كريم العكروت كان حاضر وأيضا لاعبين سابقين كما شرميتي كما بلبولي كانوا حاضرين. فما عدة مواضيع تم التطرق لها من بينها شكون الشخصية اللي نجم يكون شخصية توافقية على الأقل باش تكون لمدة 3 أشهر تكون ثم هيئة تسييرية وتبدأ الموسم وتحاول ترتب الأمور قبل عقد جلسة عامة انتخابية لأنه ما عادش فما وقت باش تعمل أعلان جلسة عامة انتخابية وتستنى قائمة هل باش تتقدم ولا باش تتقدمش. وبالتالي من بعض من بين الأسماء اللي تم اقتراحها تم اقتراح من شرميتي اللي شخصية لاقت إجماع كبير في الاجتماع زي شرميتي. الحقيقة من الأول طلب هو معناه الاسم تم اقتراحه من بين أسماء أخرى كما كريم العكروت كما ياسين الشيخاوي أيضا ولكن أمين سلمتي ما تش موقف بعد اتصلت به هني حاولت نشوف شنو الصحيح من الغلط وهل فعلا أمين السرميتي بش يكون هو الشخصية اللي بش تقود النجم الرياضي الساحلي. الحقيقة أمين أعتبر روحه أنه من نجمش، أكد لي أنه في اللحظة في الفترة هذه بالذات من نجمش يكون في منصب رئيس النجم الرياضي الساحلي لعدة اعتبارات والتزامات مهنية وشخصية أيضا، وأكد أنه تحمل مسؤولية في وقت سابق مع زبير بيا، أعطى برشا من وقته حتى من وقت خدمته والوضعية الحالية نجمش من نجمش يكون موجود في رئيس النجم الرياضي الساحلي، خاصة أنه عنده طموحات أخرى تكون طموحات رياضية طموحات مهنية. ولكن أمين يعتذر ويقول أنه الوقت ذي بالذات من نجمش يكون ميراش روحه أنه هو ينجم يكون رئيس النجم الرياضي الساحلي. بالتالي يتواصل الغموض فهمي وتتواصل الضبابية موجودة لهنا. الحقيقة شنو الوضعية خاصة أنه فما أندية باش ترجع تتدرب في الأسبوع ذي النجم إلى حد الآن بدون إدارة بدون هيئة تسييرية، على الأقل نقوله ما زلت ما فماش الأشخاص، ولكن المشاورات ما زلت موجودة. فما ينكر بعض الأسماء اللي مقترحة كما مثلا كريم العكروت، ولو أنه كريم العكروت عنده شابيتر آخر لا يبيع لي لاش تفضل النزاعات، وتعرف فما عدة ملفات وعدة إشكاليات ما زلت موجودة وما زلت الملفات مفتوحة ومن بينها الملفات الكبرى. وبالتالي هل باش ينجم يكون هو في خطة رئيس نادي مع وجوده في لجنة وضع النزاعات، هل باش يكون اسم آخر؟ ننتظر الأيامات القادمة شنو باش توضح في وضعية النجم الرياضي.
2: حتى اسم سامي سعيدي نفس الشيء كما شرميتي، معناها التزامات ولا وقت تطرح الاسم هذا في الساعات اللي فاتوا نجيب.
8: هو سامي سعيدي تطرح في قديش من مناسبة. سامي سعيدي من الأسماء اللي يمكن الناس شفت أنه فما إجماع عليها وينجم يكون يقود المرحلة. اعتذر في وقت سابق من بعد فما محاولات لإقناعه، تقريبا الأمور ما مشيتش بالشكل المطلوب، وسامي يمكن زادا ينجم يكون هو بيته ما خذاش القرار النهائي متاعه. كانت فما فكرة مطروحة وفما حتى بعض الأشخاص اللي معاه زادا عبروا عن استعداده باش يكونوا معاه، ولكن اليوم سامي مثلا ما كانش حاضر في اجتماع الولاية رغم اللي كانت مواجهت له الدعوة. وتاتري زادا كيف سامي حتى حكيت معه في وقت سابق يقول لك الوضعية الحالية خويا ما نجمش نكون كيما زادا بعض الناس اللي تحملت مسؤولية قبل يقولوا لهم تفضلوا احنا معاكم وندعموكم وشدواني معاكم، بعد ما فهم حتى شيء خاطر الدعم تورا وفامي هو الدعم المادي. إذا كان ما فهمش فلوس سامي مثلا يقول لك يعني أوكي راني النجم نسير عندي أفكار، لكن لازمني زادا دعم مالي. راه كيما نقولوا احنا القفة ما تنجمش يهزها واحد برك، بالتالي مسؤولية كبيرة.
2: تمويل
8: بالتالي مسؤولية كبيرة والمطلوب أن يكون فما تمويل. بتيتر زاد ينجم يكون حتى عدة أشخاص تم معناها عرضوا عليهم البوست هذا من بين الحاجات اللي هي الوضعية المالية الصعبة. بالتالي لهنا اليوم زاد راهو لازم فما حلول، مش مجرد جلسة ومجرد باش نعطي فكرة باش نعطي كذا، لا لازم حلول جذرية. معناها لازم الناس على الأقل اللي باش يجيب فكرة يجيب معها الحل، والحل راهو ما ينجم يكون إلا أنك تحاول الدعم وكبارات النادي ولا كبار الداعمين كل حد يلتزم بمثلا مونتون اللي يقول أخوي أني مثلا لو فلان الفلاني يتولى رئاسة النادي أني راني باش ندعم بالمبلغ الفلاني. بالتالي تنجم وقتها تشجع الناس، ولكن الوضعية والضبابية والأزمة الكبيرة الموجودة والفريق اللي مطالب ببرشا فلوس باش أموا يرجع يقف على ساقيه زادا ما هيش مجرد راو جلسات وأفكار واقتراحات وكذا، راو لازم حلول جذرية. وبالتالي ما زلنا نستنيه وإن شاء الله على الأقل ليمة القادمة هو الأكيد. راو فما أسماء أخرى مطروحة ما نحبش نتكلم وما نحبش نقول لأنه اليوم فهمي خلي على الأقل كي تبدأ الأمور رسمية نجمه نحكيه بشكل رسمي على الشخصية اللي باش تكون هي في قيادة النجم الرياضي الساحلي. ولكن الأسبوع القادم من المؤكد أنه باش تكون فما هيئة تسييرية وما تنجمش تتواصل أكثر من
2: هيك. صحة نجيب، شكرا لك على التفاصيل هذه الكل مباشرة من سوسة. كريم تعليق من عندك؟ شرميتي يعتذر والالتزامات المهنية وقال لك خدمت قبل في الإطوال وجرب باش معناها تسير تعب بالحق معناها مين ويقول لك راهو في الوقت الحالي ما نجمش يعاون من اكثر الداعمين. والحقيقه شرميتي ولكن كان صعيب في المحاصله النجم الساحلي كما حكى نجيب لحد الان مازال ما لقاش رئيس هيئه تسييريه على الاقل يبدا سيزون سورتو ما ننساوش ديبيوت سيزون راهي هذه معناها
4: وسورتو البريود هذه معناها من اهم الاوقات اللي باش تنجم تبني عليها فريقك. معناها العكس معناها جواريت مين ثم مشكل مش للإداري في عوام الأخرى اللي قاعد يظل في الإتوال برش. وهوني واحد بشي يقول إسكو رجالة النادي في الإمام هذه نجموا يقفوا تلتو في وقت كما هك ومبعد يلقاو الحل مين انتو مش نبقى نفركس على في فلان خاطر ما عندوش وقت ومن حقه انت تعرف يمكن امين من

0: شكل كرة قدم التونسية يعكس الحالة متاع الكرة متاعنا وحالة متاع المنتخب متاعنا. نجم رادي ساعلي فريق كبير، فريق كبير، تاريخ كبير يعني في كرة قدم التونسية، اليوم يلقى روحه في مشاكل يعني متاع جمعية في القسم الثالث. يعني وقت نشوف تبحث على رئيس نادي و...
1: لأنه الوضع معقد هذاك،
0: علاش الوضع معقد برشا ونعرف اللي مشاكل كبيرة برشا سي البلان يعني فينونسير، هذاك علاش اللي ما فماش يكون يعني رجل من رجالات النادي اللي تقدم. الناس كل خايفة من الوضعية دي، لكن الوضعية دي علاش وصلنا لهكا؟ يعني لازم نسأل شكون وصل نجم الرياضي الساحلي للوضعية هذه. نجم الرياضي الساحلي نورمالمون
1: قبل اختار تسييرية
0: كانت من البيبينير نتاعها، من صون الفورماسيون نتاعها، دخل مليارات، خرج العادي، خرج بالنور، خرج يعني اسامي كبيره برشا خرجت من صون الفورماسيون هذيك. صون الفورماسيون من المده ما عادش يخرج في ملعبيه، دونك فما مشاكل كبيره على المستوى التسيير الاداري والفني. من بعد فما مشاكل كبيره برشا صارت الحقيقه، برشا من الملاعبيات عادوا من اللي طوال، خذوا برشا فلوس ما قدموش الاضافه، وفما شكون خذا برشا فلوس وما لعبش، وفما بعد اشكال الفيفا. دونك المشاكل هذه كل ماليه خلت اليوم لطوال يعيش في
1: الوضع الصعيب،
0: في الوضع الصعيب هذا. دونك وبالنسبه للشرميتي الحقيقه الشرميتي اوكي لاعب قديم مسؤول سابق ويعاون في الجمعيه ونجم يعاون مد يد المساعده، لكن الشرميتي ماهوش بريمو رجل اعمال اكلي باش يخرج لطوال من من
1: هو القصد غير. القصد انه كونه ما عندوش الوقت، معناها الالتزامات المهنيه الكبيره اللي عنده ما تخليش النجم يكون
0: نجم رياضي ساحلي،
1: مش يصرف نجيبه
0: اي نعرف ايه. اما زد على ذلك لازم ان غرون دافير، رجل من رجالات نجم رياضي الساحلي اللي فريمون عنده
2: برشا لازم زوج ثلاثه
0: الناس يتعاون باش يخرج لطوال من الازمه هذه، خاطر هي الازمه اساسا الازمه الماليه ماهيش ازمه.
1: بعد شويه باش نحكيو على الترجي ولا نادي فريق الرجال بعد شويه.
3: موزايك فهم، موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، جاسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshek Dunia de Abdelhamid Bouchner. Oshek Dunia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.

0: سامي برهومي.
1: زين معكم حتى الثمانية في سام دي سبور. نحكيوا على النادي الافريقي اللي عروض تتعادل على البعض من ركائز نتاعو اخرهم. اسامة اللاسيلي اللي عنده عرض من فريق الخلدية البحريني، ايضا زاد حتى قبله القوة الجوية العراقي لكن الاقرب للخلدية البحريني. اسامة اللاسيلي في نهاية عقد وسيلي نعرفوا اضافته في النادي الافريقي خاصة في البطولة الاخيرة، كيف ايضا العروض معتز الزمزمي ايضا اللي اقترحت عليه اداره النادي الافريقي تمديد العقد، لكن قريب معناها باش يتم علينا صفقه انتداب من فريق سياسكا البلغاري، وايضا فيراس شوات اللي من اسابيع عديد العروض تتهاتل عليه وبقاؤه في النادي الافريقي هو والقيمه العروض.

0: قروض وقيمة الوضع اللي باش يلقاه في الفترة الجاية. خلاص نحكي على وضعية السيلي. وليد رانو سيلي لو كان يغادر النادي الافريقي ما كانش إدارة النادي ممكن في الساعات هذه باش تقنع بتمديد العقد، فانه هل تعتبر خسارة للنادي الافريقي ولا عنده المعاوضين كما بن علي ولا حتى بدرجة أقل تيني ويلز؟
1: بون شوف سيلي هو معناتها لجوار تيتولير، معناها لارير غوش رقم واحد في النادي الافريقي، ارقامه باهيه محترمه، الى بروغريسي الحقيقه نجح في النادي الافريقي، باساج نتاعو كان ناجح بروغريسيف زاده بشويه بشويه، ستانس وبالجو وشد بلاستو ولا مؤثر وعمل ديزاسيست وكذا، يعني كان عنده مساهمه في النجاح نتاع الموسم الرياضي نتاع النادي الافريقي، كان عنصر من العناصر كيما شوات نفس الشيء، كيما الزمزمي زادة كيف معناها في وسط الميدان ملاعبي معناها ملاعب بلاستو بورتو مش متعود ياسر معناها مش يلعب ميليو ديفونسيف، اما هاني قلت لك الوضعيات هذية راهو الجور كيجي اوفر بعيد على الاوفر اللي قدموا له النادي متاعه، واحنا توا في عصر احتراف واللاعب تقريبا 30 معناها 29 توا اسامه سيلي معناها تعرف العمر يتقدم، والا كان باش تجيه اوفر بعيده على الاوفر اللي باش تعطيه النادي الافريقي اذا باش يختار معليش ملام، معناها قلت لك ملاعب عنده عائله يطمح باش يحسن معناتها وضعيته يخمم في نهايه مسيرته كذا، اما اكيد معناها هو عنده مكانه في النادي الافريقي اذا يواصل، معناها النادي الافريقي باش يبدا متهني على المركز هذاك. بن علي ملاعبي صحيح عنده إمكانيات لكن يتضرب دفوا ويغيب برشا، ممكن يخدم عليها الناحية ذي مع الإطار الطبي معناه مع وجود سي محسن ترابلسي وكذا، معناه يحاولوا يخليوه حاضر خاطر بن علي زاد راهو ان بون جوار معناه ان بون لاتيرال معناتها ملاعبي أوفنسيف ويمشي ولي سونتر تاعو باهين، وهذاني قلت لكم مشكلة وكونه يتضرب دفوا ويقعد مدة بعيد واحد. اما بالنسبه لسيلي بور فينير اذا كان النادي الافريقي يقدم له عرض قريب للعرض اللي جاء من الخارج والخالديه لفريق ذي ساعد حديثا، اما يلعب البريميرول زاد في البحرين مع المحرق ومع فريق اخر نسيته، معناتها يونيكيب اللي قاعده تعمل في مشروع وتلعب معناتها المرتبه الاولى
2: ومعش كونترا مع الكلوب ولا
1: في نهايه عقد اذا كان في نهايه عقد وجه أوفر معناتها مغري نجم يغادر زي دارا تعطي حق الملاعبي وتعطي حق الجمعية، والنادي الإفريقي إذا كان باش تقدم له عرض هو يقتنع به ينجم زي يختار الحل والربط بيدين الملاعبي ما دامه في نهاية عقد.
3: هو وليد المشكل مادي يعني نتصور أنا كان جاء النادي الإفريقي معناها عنده الإمكانيات المادية ما نتصوريش الجولة هذه باش تخرج سيرتو أسامة سهيلي ولا معتز زمزمي خاطر في راس شوات كآخر
1: زوز واحد فانت كونترا زوز زمزمي زادة
3: زمزمي فانت كونترا في راس شوات الكلوز اللي نجم يتفرض علي نتصور أنا في راس مجزامبل يعني نجم تلقى ما حل معناها تنجم تزيد في الكلوز تزيد وهو في صالير وكيف كيف السيلي ما نصورش خاطر السيلي راه شو ما نحكي وراه الموسم اللي تعدى مساهم في 10 أهداف 8 أسيست من نقاط قوة النادي الفريقي وسام سيلي كان مش نحكيه على بن علي صحيح بن علي كان ورم أنا وجه كبير مئانة كلاعب كي باش تكثر الإصابات وعلى سيزون ما نلقاش روحي ديما حتى نشوفه نحن بن علي 3-4 ماتشوات ماتشو يتضرب فهمت ظهير الأيمن الثالث اللي حكيت عليه واليامس اللي أنا خارج حسابات
0: تيني وثم عمار عبد الحق من ليجان اللي نجم
3: مي ديما شو نقول لك أنت أي ظهير توا باش يجي باش ماذا بيك تقارنه بالسيلي وفي البوست هذيك اللي فما فقر انا نتصور انه اسامه سيلي كان النادي الافريقي باش تلقى معنا الحل المادي معاه نتصوره باش يكون اضافه كبيره سورتو تعرف انت النادي الافريقي الموسم القادم عنده برشا معنا سورتو لوبجيكتيف الاولاني اللي هو شامبيونز ليغ معتز زمزم ديما نقول انا بخروجه الحق نتاع ربي صحيح كان لاعب مع المجموعه انا راني وجهه نظر نتاعي ما كانش هكا اللاعب البارز اللي كيما فراس شوات ولا سهيلي ولا ما نعرفش انا حارس المرمى
0: مهيب شامخ
3: مي كان لاعب مع المجموعه وبحكم كابتن عارف يشد المجموعه مي الحاجه الباهيه اللي اسامه سهيلي تنجم تخليه فراس شوات كيف تنجم تخليه والانتي دابيت اللي باش تجي شكون انا حسب فكري وحكيت مع شكون اللي ديما بقى المشكل المادي هو اللي خلى المشاكل نتاع اللاعبين هذو وثم لاعبين اخرين زاده كان سهل ربي معناه باش يجيو زاد لاعبين ممتازين، بقى ديما المشكل المادي اللي هو
0: الامكانيات، معناها
3: الامكانيات الماديه اللي باش تخلي اللاعبين باش يجيو ويصحفوا النادي الفريقي.
0: زاد كيف قلت مالك ينجم، هو ديجا فاند كونترا المفروض انه بيلال، وايضا عنده اوفر من ينجم زاد كيف
3: بيلال يتملكه خارج حسابات النادي الفريقي.
0: بالضبط، عنده عرض كويتي ينجم زاد يغادر. دونك هنا ثابت انه على الاقل اللي كادر في الكلوب ولا الجوار اللي كانوا عاملين وراء نجاح الفريق معناها مطلوبين وينجموا يغادروا، معناها الفريق يقى روحهم غير الجوار اللي عمل بهم نجاح وعملوا، خاصة نحكيوا على سيليما
2: اليوم. نادي الفريق إذا كان يحب يكمل في نفس البروجي اللي بدأ بيه عمناه لنجاح مع فوزي المزارتي، دونك يزم يشوف حلول للملاعبين هذوما على الأقل، وما يعطيهم أوفر اللي تكون قريبة من اللي زوفر اللي بيخذها من بلايص أخرى. سيلي الحقيقة لاعب صعيب تعويضه اليوم، سيلي لا دي بيلي متاع النادي الفريقي كيف كيف كيف ما كان يحكي تو كريم، عاون برشا كسوا في الهدف ولا في الليز أسيست، لاعب بيرفورمانس كبيره وحضور كبير برشا في الجل يعني اللقاءات. بعد أرير جوش الحقيقه كما اسمه بن علي ما نجمش يعوض الحقيقه سيلي، تيني مواطن عادي على روحه نورمالمون لازم يمشي على روحه. بعد عمار عبد الحق اللاعب الحقيقه اللي نادي الافريقي تنجم مازال جون تبعته وانا كسوا مع الكيب ناسيونال جونيور والا حتى مع ال يعني مع الكلوب، وعملوا كان صارت له الاشكاليه بدا بالبريباراسيون بعد خرج. لكن عمار عبد الحق كيف كيف لاعب حسب رايي ماهوش في قيمه سيلي حاليا، لكن في الاعوام الجايه ينجم يكون. دونك حسب رايي محافظه على سيلي ومع عبد الحق ينجم يكون حل في الظهير الايسر. زمزمي لاعب كيف كيف لاعب مالغري المشاكل اللي صارت له من اول في اول الموسم وحتى الموسم اللي قبله الجمهور ما كانش راضي عليه برشا، لكن لاعب في الميدان الحقيقه عمل الفارق وسيتان بوسور الحقيقه يخدم حتىش الفرض روحه وكان عنصر فعال في وسط الميدان بتاع النادي الافريقي. كيف كيف لاعب اذا كان باش يخرج الحقيقه النادي باش النادي الافريقي باش تخسره، ما نصورش ماهوش سهل تعويض نتاعه. دونك ثلاث شوات كيف كيف في رشوات في البطوله نتاعنا ما فهمش تول لاتاكون الحقيقه في القيمه نتاع فراس شوات، نحكي على المستوى الوطني سورتو باللونجاجمون نتاعو بالحضور نتاعو خاصه
0: وعاون برشا عنده برشا مجال في مجال بالكاليتي
2: هذيك يقلق لي زادفيرسير كل. دونك ثلاثه لاعبين مهمين برشا، واذا كان باش يخرجوا كل مع بعضهم الحقيقه خساره كبيره للنادي الافريقي. دونك ما على مسؤولي النادي الافريقي على الاقل يلزم بون نيغوسياسيون مع اللاعبيه هذوما توفير ما لازم توفيره باش يكمل البروجي نتاعو، سينو باش يخرجوك ثلاثة أربعة باش تعاود من الأول وجديد. دونك المهمة باش تصعب برشا خاصة في الشامبيونز ليغ العام الجاي.
0: بالنسبة لبلال يتمالك معلومة اللي عندنا أنه مازال عام في الكونترات نتاعو، دونك ومعناها يجي عرض نجم يخرج ويستفيد منه النادي الإفريقي في الملاعبية هذه، وعلى الأقل ما يخرجش ليبر. هذه بخصوص آخر تطورات في النادي الإفريقي والملاعبية، ولو إدارة النادي الأولوية نتاعها تحاول يعني تقدم العروض الممكنة للملاعبية وتبقى على الملاعبية نتاعها وتحافظ على المجموعة وبتبيعها تخمم في البديل في نفس الوقت. بعد شوية نحكيه على الترجي والمدير الفني الجديد في الترجي التونسي. كل سبت من 6 إلى 8 نتاع الليل فاني برهومي مدير فني جديد في الترجي جوال كراي البلجيكي 63 عام، اخر تجربه لي عملناه في بارادو مدير مركز التكوين، تجاربه المتعدده الكل كانت في شالوروا في ستاندار دو ليج في سان جلواز في كلهم في بلجيكا. معش كريم المدير الفني هذا للترجي كان عملناه كريستوف شونتخو على اساس عنده مشروع ما بقاش، جا مدير فني جديد عرش باقي إدارة النادي تخمم ديما في الأجانب باش يكونوا على الرأس الإدارة الفنية. حسب رأيك علاش
3: السيرة الذاتية نتاع
0: المدير الفني
3: ناجحة؟ ما تشوف أنت بلجيكي ونعرفوا نحن التطور نتاع
0: كرة القدم
3: كرة القدم البلجيكية وسورتو هو معناها ساهم في تطوير منظومة كبيرة معناها في بلجيكي وخدم في فرقك معناها بس أمام كبار. من ديما نقول اسكو اللي باش يلقاه في بلجيكا ولا اللي يلقاه في بارادو باش يلقاه في الترجي هذه التونسي ولا خاطر تعرف الامكانيات ماهيش نفسها، يمكن اختيار نتصور بالسيره نتاعو اختيار ناجح. مين بعد اسكو باش يلقى الوضع سورتو هو خاطر كي نقرا في بارادو يخدم انا نشوف لاعبين مهمش ولاد بارادو ما نجيب في لاعبين من نوادي اخرين صغار وبعد يتكمل التكوين نتاعهم في بارادو ونحن نشوفهم انا يمكن الفريق الناجح في العوام الاخرى في افريقيا من ناحيه الماديه من ناحيه اللاعبين الموجودين هذايا ديما نقول الاسم والسيره ممتازه مين بعد اللي باش يلقاه في ديما نحكي راه تريد التونسي بحكم شنو موجود في كره قدم التونسي وشنو اللاعبين الموجودين يلزم برشا خدمه برشا صبر نتصور انا كان يعطوه معناها وقته نجم يكون معناها الاختيار المناسب اش معناها وقته كما حكى بكري وليد يمكن في الوليدات صغار وليد مش كما سنيور ولا الوليدات صغار يزمو ياخذ وقته
0: صحيح
3: والوبجيكتيف الاولاني شنو خاطر ديما ما نحبش انا الوبجيكتيف ولا يلزم نهز تيتر في الكادي ولا نهز تيتر في الجنيور لا مش هذاك ولا
0: التكوين
3: تكوين يلزم يطلع لي مينيموم ما نعرفش يعني باش نقول لك 4-5 وليدات للسنيور ووقتها تعرف هو ناجح ولا لا
0: والمشكله اللي عملناه كان موجود شونتخوي معها المدرب اللي كان على راس ترجي لا لا لا اللي هز الكاس
1: براكوني
0: اليوم تتمن بهم الانتدابات هذه ثابتا ونجيب اجانب على راس اداره فنيه لتكوين شبان
2: والله شوف اذا كان اجنبي قبل ما تجيبه يلزمك تحكي معه برشا وتسال برشا تفهم شنو الطموحات وشنو البروجي اللي عنده وشنو الاكسبيرينس شنو الحاجات اللي نجم يضيفها بارابور الحاجات اللي عندي ساهم في صعود شبان سواء في بلجيكا ولا في بارادو في بارادو عندي فكره عليه دونك خديت فكره عليه مالغري المشاكل الكبيره برشا اللي داري صارت في بارادو والرئيس صارت له اشكاليه ودخل السجن وقاروحوا في منظومه في بيئه صعيبه برشا لكن مالغري توسا خرج وليدات من جينيور ومن حتى من الكادير طلعهم للكيب لولا وحسب ما سمعت من أصحابي في بارادو كانوا سيت إنسان كالم ويحب يخدم وديسبونيبل فهمني دونك حسب رأيي جال ترجي رياضي تونسي افيك ان جروند موتيفاسيون كرة قدم بلجيكية معروفة الحقيقة في التكوين أكيد وأنه عنده باش يخلي بصمة وبهذا الكل كما حكينا بكره ما نجمش ينجح وحده دونك لازم توفر له الوسائل النجاح الكل بالناس اللي باش تخدم معاه بالتقسيم الادوار بالديبارتمون وين باش يخدم بالضبط شنو هو يستحق شنو هو اللي كادر اللي يستحقهم دونك هذا الكل عوامل تخليه ينجح اما وحده اوكي عنده افكار عنده وراه مدرسه كبيره عنده اكسبيريونس هذا الكل راه ما يكفيش دونك لازم اول حاجه المحيط اللي يخدم فيه المدربين باش يخدم معهم المسؤولين باش يخدم معهم الافكار نتاعو يلزمها تتعدى العمل اليومي فريمون يلزمو يكون 1000 ساعه خاطر راجل هذه تونسي فريق كبير دونك اذا كان فريق كبير مش باش تخدم في اي نادي دونك هنا يلزم فريمون وسائل النجاح كل السؤال الماديه ولا الماليه ولا حتى يعني لي ريسورس مين تكون تحت تصرف نتاعو واذا كان الإدارة اختارت الاسم هذا أكيد عندهم عليه معطيات أكثر منه ونتمنى له إن شاء الله نجاح وتوفيق
0: لأنه معناه الترجي يقول لك شنعاول برشا على الشبان معناه وليد أنك تخدم برشا على الليجان وطلع على ماكسيموم في الإكيب سينيور معناه مشروع كامل وذي رأوا من أفكار اللي جابها المديريات الجديدة
1: صحيح شوف الفرق متاعنا التونسية نجحوا مع المدرسة الفرنسية معناه على مستوى التكوين حتى من قبل من عام 98-99 وأول الفينيات نادي الإفريقي كان عندها ديركتور تكنيك فرنساوي وطلع جيل متاع ملاعبية
0: كريم سعيد وغيره هذا بيرج
1: وليتوال كيف كيف السي اس اس ممكن في وقت والأوقات توا الاسبيرانس سورتو اللي راهو فما خلل كبير كان صاير على مستوى تكوين الشبان المستوى الأكاديمية وسيد حمدي المد بنتصور فاق بالخلل هذايا وقاعد يحاول يصلح على خاطر ماهوش معقول وكونه فريق كما الترجي معناتها بعد بالرمضان وغيلان وشكون طلع درنيرمون معناها من لي جون في الترجي
0: طلع مميش طلع الحميدي
1: مميش ولا حميدي وضو بوتيتر بون شويه الترجي من المفروض تكون من الاول من ليكول من الاكاديميه المينيم وكادي يكون فما برنامج واضح ويكون فما معناتها دي زونترينور زاد عندهم كفاءة وعندهم شهادات وعندهم رؤية. ونتصور السيد هذا كما قال لك كريم مع بروفيل نتاعو انتريسون ان شاء الله يلقى البيئة المناسبة. اي سورتو يلزم تبعدك العباد اللي تجي تدخل ولادها فهمتني كيفاش بالمزايا
2: اسبيرونس في العوام القادمة يلزمها تبعد على الفكرة نتاع انت دب مدافعين الحقيقة أثرت كسوة عليك من بعد في الشامبيونز ليغ وفي البطولة خاطر من بعد فما خاصة يلزمك الأجانب ماهمش عدد الأجانب نفسهم في البطولة هذه كل تأثر عوامل تأثر دونك تخمم في سكاوتينغ ديجا بداو يخدموا شوية على سكاوتينغ باش يجي هذا دونك يلزم كيما
0: بروجي كامل
2: بروجي كامل يلزم تحل عين على على الجمهورية كل باش تخرج دو تروا زاكسيون تنجم تعاون عليهم في المستقبل.
0: يعطيك الصحة ثابت القاري المدرب كنت معنا اليوم على الحضور مشكور جدا. يعطيك الصحة وليد شكرا ليك. يعطيك الصحة كريم شكرا صالح شكرا وسيم. هكا نوصل نهاية الحصة بعد شوية يجيكم مراد في الأخبار نقول لكم في الأمان باي باي.
4: موزايك فهم حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين يؤكدون اليوم السبت أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل داعين الناجحين في امتحان البكالوريا لاختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط واختيارات الأصدقاء. ونبه الخبراء المتداخلون في المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل مشددين على أن التكوين المستمر واكتساب المهارات الرقمية وإتقان اللغات والقيام بالتربصات التطبيقية أصبحت عناصر أساسية لبناء مسار مهني ناجح وتعزيز فرص التشغيل في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل. وفي هذا السياق دعا رائد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والتكوين المستمر زياد باشا تلاميذ إلى التفكير أولا في المهن التي سيحتاجها سوق الشغل خلال السنوات المقبلة قبل اختيار الاختصاص الجامعي مؤكدا ضرورة الاستئناس بالتقارير الدولية وفي مقدمتها تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للتعرف على أبرز المهن الصاعدة. في أخبار العالم السلطات الفرنسية تحصي 74 وفاة غرقا منذ 18 من جوان الجاري على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد وفق ما أعلنه وزير الداخلية لورون يوناز في مقابلة اليوم السبت. وقال وزير الداخلية الفرنسي أن هذه الوفيات وقعت بشكل كبير في مسطحات مائية غير مصرح بها وغير خاضعة للمراقبة مثل الأنهار والبحيرات والبرك خصوصا مصيرا إلى تسجيل حالات غرق في مسابع خاصة. أضاف وزير الداخلية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة لباريزيان نشرت اليوم السبت هناك ظاهرة صدمة حرارية وأحيانا نشاط مفرط نلاحظ كذلك عددا كبيرا من الوفيات جراء أزمات قلبية. الحكومة البريطانية تعلن أنها ستفتح مسارات آمنة وقانونية للاجئين الذين يستجيبون لمعايير محددة ما يمهد لفتح الباب أمام الآلاف للقدوم أو البقاء في بريطانيا في خطة مستلهمة من برنامج الرعاية المجتمعية في كندا الذي أسهم في استقرار نحو 400 ألف شخص في البلاد منذ إطلاقه عام 79 و900 ألف. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يشن هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل، واصفا إياه بأنه سقطة مرعة وتنازل عن السيادة، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما وصفه بمدارجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وقال قاسم في بيان مكتوب اليوم السبت أن الاتفاق يضفي شرعية على استمرار الوجود الإسرائيلي في أراضي لبنانية لفترة طويلة، محذرا من أن ذلك قد يفضي إلى ضم تلك المناطق لإسرائيل. وأضاف أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، معتبرا أنه يضع مستقبل لبنان راهنا للشروط الإسرائيلية. رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز يعلن أن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء ارتفعت اليوم السبت إلى 1430 ضحية. ولفت رودريغيز أيضا إلى إصابة 3238 شخصا جراء زلزالين، وأحصي سقوط 920 قتيلا في حصيلة سابقة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري ودالي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام نون ستوب ميوزيك.

0: 8 6 دقائق على موزايك اف ام. مرحبا بكم, هذه ستار كلوب من توا حتى العشر متاع ليل, اخر ابيزود من ستار كلوب بالنسبه للسيزون هذيا, ونسنيكم من سبتمبر حتى 30 جوان هكا, وهذيك البرمجه الشتويه اللي توف على موزايك اف ام. نهار الثلاث واكيد تبدا معنا البرمجه الصيفيه, برشا برامج جدد يستناو فيكم, ولي فايب الفايده يقعدوا هما نفسهم ونسوكم اكيد وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نسلم عليكم برشا هكا, ونهار الاربعاء تبدا لا سيونس اونيك, نتفرطوا شويه مع السيونس سونيك, ولكن زيدا البرمجة تاع موزايك تتبدل, ونكونوا معاكم بعد الخدمة في التبحيرة. الجو متاع الويكاند الكل يبدا موجود زيدا, وستار كلوب كي العادة الأخبار موجودين, الريكاب متاع جمعة كاملة باش نحكيو بعد شوية على أكيد نحكيو على الفوتبول بطبيعة الحال, باش نحكيو على الرقم القياسي الجديد اللي حطمه كريستيانو رونالدو واللي حطمه ميسي زيدا على خاطر أرقام قياسية مهولة, ونحكيو على زوز من أكبر جوارات ومن أكثر جوارات الكبار في الكومبيتيشن هذية التوى مازالوا هما يحطموا في الأرقام القياسية, على خاطر نجم تكون هذية آخر كوب دو موند بالنسبة لميسي. بون بالنسبة لكريستيانو قال لك مؤكد اللي هذه آخر كوب دو موند, ولكن ليونيل ميسي قاعد يخمم انه يواصل. عطاو نشوفوا شنية هالأرقام القياسية ذي اللي حطموها الكل, كيف كيف نحكيوا على هنا إيرفي رونار المدرب الجديد نتاع المنتخب الوطني التونسي, هل صحيح ولا غلط؟ سايب جوست لعب معنا زوز ماتشات قال كيزي خويا سايب عليا من الموضوع, نمشي للجزائر خويا, نمشي المنتخب الجزائري. الاخبار هذيا بالحق صحيح والا لا؟ نعطيكم الصحيح من الغلط. وكامافينغا هل مروح من الريال ولا لا؟ خاطر ثم برشا اخبار تقول انه جوزي مورينيو تخلى رسميا على الفرنسي ادواردو كامافينغا, كيما زاد تخلى عليه ديدي ديشان بالنسبه للسيليكسيون في الكوب دي موند. هل يا ترى صحيح الاخبار هذيا والا لا؟ هذيا باش نكتشفوه بعد شويه في صحيح ولا غلط. كي العاده ننسوكم باحسن الموسيقى وببروغرام السهريات لي بون بلان بعد شويه مع 9:30 تاع الليل. نعطيكم فكره على وين تمشيوا تسهروا بالنسبه لليل, او تتفرهدوا, او كمان تو تعملوا بروغراماتكم على بكري باش تنظموا اموركم. سامدي نمشيو نتفرهدوا, والويكاند مازال قدامنا, او كلموا بعضنا اصحابنا احبابنا وما بعضنا الكل. اما زيد نحكيوا كوب دي موند,
1: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026, نتابعوا معكم الاجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: المونديال صحيح انه صوروا فات رحلتهم مع كأس العالم, ولكن كأس العالم زالت متواصلة, وتوا نحن على بعد ايامات قليلة على الانسيزيام, على خطر سيئة التصفيات تو باش يولي الكل ماتش بحسابه. كي نحكيو على اخر الماتشوات بالنسبة للجروب ستيج, نحكيو على الكافير والسعودية 0-0 بالنسبة للماتش اللي يتلعب مع ماضي ساعة متاع الصباح, كيف كيف الأوروغواي واسبانيا 1-1 لصالح اسبانيا, والأوروغواي رسميا خارج المونديال. مصر وإيران 1-1, إيران رسميا خارج المونديال, ومصر تواصل الرحلة متاحة كيف كيف كما هي كما هو المغرب. ولكن نحكي زيد على نوفيل زيلاند وبلجيكا 5-1 لصالح بلجيكا. بلجيكا تعطي في الخمسة والخميس على بلجيكا, تعطي في تفرق فيهم تفريق كما فرقتهم علينا حتى قبل المونديال, هي نتفكروا الفازة. مين زيد يستنى فينا زوز ماتشويت, ماتشويت مهمين زيد بعد مع العشرة متاع ليل, كرواتيا وغانا وبنما والانجلتير. زوز ماتشويت هذوما اكيد باش تلقاو المتابعه لايف سكور على لي ريزو سوسيو والسيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت, وفي سبور اكسبريس بعد الانطلاق نتاع زوز ماتشويت هذوما مع كامل فريق الرياضه. احنا معاكم, والكوفيرتور نتاع الكوب دي موند مازالت متواصله لحد نهار 19 جويليا الفينال. تلقاو الاخبار الكل على موزايك اف ام في الراديو, في لي ريزو سوسيو, السيت ويب نتاعنا, وحتى الابلكيشن موبايل نتاعنا موزايك اف ام بوان نت باش ما يفوتكم حتى شيء. انا نتبعوا اكيد ونعطيكم سكور وين ما يجي في الماتشوات المهمة الكل لك. هاو توا العد التنازلي للفينال, شكون زعمة دالي شكون يهز الكوب دي موند سنة؟ فرنسا بالحق بيرفورمانس كبيرة, شقاولك طارق شكون يهزها سنة؟ الارجنتين باش تهزها؟ اي نجم نجم نجم يكون بينت الارجنتين فرنسا. انا حقيقه نجم نخلي حتى اسبانيا فافوريت, اسبانيا نتصورها زاده فافوريت باش انها تنجم تخلط للفينال وتهز الكوب دي موند بالنسبه للسنه. او كنتوما زاده كل واحد والبرونوستيك نتاعو, نشوفوا شكون اللي ترى المنتخب اللي باش يهز التروفي وباش يهز كاس العالم بالنسبه للسنه. حاجه مهمه ياسر سورتو انه نتبعوا الكره الحقيقيه. تو الماتشويت سافا اوقاتهم شي وليو باهين بالنسبه للراوند اوف 16, 8 نتاع الليل 10 حاجه معقوله, معناها مش هكا نحكي مسهرنا مع المنتخب ما 3 والخمسة متاع الصباح ونص الليل مش مشكل كله يهون على سبيل البلاد هي هذيك هي بيصيرش نتبعوا وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تتحل وتتفضل شوية المشاكل باش المرة الجاية ترشح جاي الكوب جيمون نلقاو علاش ليه كيما الكافير اللي أول مشاركة لها تترشح الكافير للدور الثاني علاش ليه علاش ليه نحلموا ميصيرش إنه تونس نهار نجم تترشح للدور الثاني من الكوب جيمون أما زيدا خلنا نبدأ بالأبوني مان خلنا نسيو الباقي كل نبدأ بالموسيقى سلام برشا على الفريق الكلي معنا ليلى دالي في الاخراج طارق في الديجيتال والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71113000 احنا معاكم في ستار كلوب حتى العشرة متاع لين نبداو بذا باوسا I wanna

Staying Alive على موزيك اف ام توصلنا حتى ل 8:23 دقيقه. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل. سيسور روحكم طريق سلامه. الطقس الحقيقه ملائم ملائم لنا نخرج ونتفرهدوا بعد شويه نعطيكم لي بون بلون بروغرام السهريات. اما توت سويت خلينا نعملوا ريكاب على الاخبار اللي صارت جمعه كامله في ستار نيوز. ستار نيوز في ستار نيوز باش نبداو بأخبار تخص المهرجانات. نحكيو على لو غران لاينو ريتشي اللي البارح الحقيقة يلقى روحه سورتو خوف عليه جمهوره اللي هو عمره 77 سنة واضطر انه يوقف حفله الغنائي ويغادر المسرح بكري في ولاية مينيسوتا الامريكية. الحكاية بدأت بعد 55 دقيقة كهو من انطلاق الحفل في جراند كازينو ارينا وين حس ريتشي بدوخة هكا ما تفسرتش ما فهم حتى حد. اي او جو لاينو ريتشي ولكن وقتها كان يغني في غنيته Dancing on the Ceiling وترصات له قعد على كرسي وعرفتك كم شيء ديما بتفادليك متاعه وقال لهم وقت اللي تحس روحك هكا بديت تدوخ اقعد على بلاستك وما عادش تتحرك. ريتشي كمل غنى Three Times a Lady على البيانو ومن بعد اعلن على استراحة قصيرة وغادر المسرح على اساس باش يرتاح ويعاود يرجع. الفرقة الموسيقية متاعه كملت تعزف لمدة 15 دقيقة ومن بعد غادرت هي زادة وبعد انتظار ديما 40 دقيقة كاملة من الجمهور خرج عازف الساكسوفون دينو سلودو سولدو وشكر العباد اللي كانوا موجودين غاديك على صبرهم واعلن رسميا انه لاينو ماهوش حس في روحه لباس ومش بشي نجم يكمل السهرية. دو الجمهور على السوشيال ميديا قاعدين يستناو أي تحديث رسمي على حالته الصحية. ستار نيوز نكملوا مع أخبار المشاهير وسورتو الفنانين اللي غابوا عندهم ديدة ما ظهروش. 6 شهور كاملين شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم قعدت ما هبطت حتى شيء لا على السوشيال ميديا لا غنيات لا حتى شيء. كانت غايبة تماما من نهار 2 جان في 2026 شيء لعمل قلق وتكهولات كبيرة وإشاعات حول صحتها وحياتها الشخصية. فما تقارير قالت اللي هي اختارت أنها تقعد في لبنان بجنب والدتها المريضة. أخرى ربطت الغياب أنها قاعدة تحضر في مشروع كبير ومستقل بعد ما وفات علاقتها المهنية مع روتانا. نجوى كرم ظهرت في فيديو بكل بساطة من داخل استوديو التسجيل وهي حاطة الهيدفونز لكاس كيما نحن هنا في استوديو وقربت من الميكرو وهنا هكا جوست الابتسامة متاحها اللي استنسنا بها جوست ضربت على الميكرو قالت تيست تيست تيست. الكلمة دي باركة كانت كافية باش انه ليفان متاحها يعلنوا حالة الطوارئ ويفرحوا بالكامباك القوي الشمس الأغنية اللبنانية. ستار نيوز نمشيو لقضية الحسم. فضل شاكر اللي قاعد يستنى في آخر تطورات القضية متاعه وهنا أفاد صحفي يوسف دياب المتخصص في الشؤون القضائية أنه الجلسة المفصلية اللي كانت مبرمجة الأسبوع هذا تأجلت لنهار 3 الجاي بسبب انشغال هيئة الضباط بمؤتمر رسمي. الجلسة القادمة باش تكون حاسمة مخصصة لسميع الشهود وتعتبر الجولة الأخيرة قبل ما يمر الدفاع والنيابة العامة لمرحلة المرافعات والنطق بالحكم النهائي اللي وليت الحكاية قريبة ياسر من الحسم. المعطيات القانونية تأكد اللي مسار إخلاء سبيل فضل شاكر مزل مطروح بقوة على طاولة المحكمة لأسباب إنسانية وصحية وإن كشفت لجنة طبية رسمية أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم وتعب في عضلة القلب وزيدهم الديابيت. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كان أعطى موافقته المبدئية على إخلاء سبيله والقرار النهائي يقعد بيد المحكمة العسكرية الجلسة الجاية. جهة الدفاع أكدت من شيرتها عدم وجود أي أدلة تدين فضل بحمل السلاح أو تشكيل مجموعات مسلحة أو المشاركة في أعمال عنف والكل توا في حالة ترقب للقرار الفاصل. ستار نيوز الموسيقى مازالت متواصلة والأخبار تستنى فيكم بعد شوية. نحكيو في البزوميتخ على المونديال أكيد ونحكيو زيادة على الأخبار سورتو خبار يجينا من عند أريانا جراندي اللي تطلق مؤسسة خيرية وتدعم أطفال وعائلات غزة. لكن خليكم مع جديد وائل كفوري سرق لي عمري على موزيك.

ديستينكت تعال. ديستينكت اللي حطم الأرقام القياسية الكل في عالم الموسيقى. ديستينكت اللي بيش يكون موجود الصيف هذية في تونس في حفلة أكيد نستنوا فيها الكل. ديستينكت اللي كان لنا مع حوار في بنت لفام ثلاثة ولا أربع سنين تالي حصيله 2022 قبل ما يطلع للقمة تلقاوه على يوتيوب مزيكا فام. أنتم تسمعوا في ستار كلوب توت سويت بزومتر. بزومتر في البزومتر. بالنسبة لليلة باش نبداو أكيد وبطبيعة الحال بالمونديال نحكيو على أرقام قياسية بوز كبير برشا سورتو مع ليو ميسي اللي كتب التاريخ في ماتش الأرجنتين والنمسا بعد ما سجل زوز أهداف ورفع رصيده ل 18 هدف في مسيرته المونديالية باش يولي رسميا الهداف التاريخي لكأس العالم عبر العصور متجاوز الأرقام الكل. هنا خلينا نقولوا تصريحات كبيرة جات إنه ميسي سورتو حتى من صحابه في الأرجنتين يقولوا إنهم يعطيهم الإلهام والثقة في أصعب اللحظات. ميسي اللي عنده 121 هدف دولي عينه سنة على الحفاظ على اللقب اللي هزوا في قطر. والرد مدون مبطاش كريستيانو رونالدو اللي عمره 41 سنة وتحت ضغوطات وانتقادات كبيرة بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية. كريستيانو رونالدو هنا أكيد عمل سوبر أتريك. كريستيانو رونالدو مازال مواصل ومازال أول لاعب في التاريخ يسجل ستة في ستة نسخ مختلفة من كأس العالم من 2006 حتى 2026 وهو ثاني أكبر لاعب سيسجل في المونديال وراه روجي ميلا. دون احتفل مع شريكته جورجينا هنا وكان نعرفوها السنة دي كاريناها الكل اللي هو قال I am back. أنا دون I am back. وهنا حاجة تفرح هي سرسوتو أنه المنافسة مازالت متواصلة بينته هو وبينت ميسي. بزومتر مازال مواصلين مع فخر تونس. اي خاطر حدث كبير سورتو يفرح برشا للسينما التونسية والعربية وين واصلت المخرجة التونسية العبقرية كوثر بن هنية ترسيخ مكانتها العالمية بعد ما تم اختيارها رسميا كعضو في لجنة التحكيم الدولية للدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي او الفينيس فيلم فيستيفال لعام 2026. كوثر هبطت التدوين على انستغرام عبرت فيه على سعادتها الكبيرة وقالت اعود للبندقية بمشاعر خاصة معا سنحمل المسؤولية استثنائية لمنح جائزة الأسد الذهبي وشكرا على هذه الثقة. الاختيار ذا ما جاش من فراغ الحقيقة بل بعد عام استثنائي وتاريخي لي بن هنية. هنا خلينا نقوله في عالم السينما الكل على خاطر عرضت فيلمها الأخير صوت هند رجب The Voice of Hind Rajab وحصدت به جائزة الأسد الفضي في فينيس وثاني اللي هو الحقيقة ثاني أهم جوائز المهرجان في ليلة صفق لها الجمهور 22 دقيقة كاملة من غير توقف. زيد الفيلم نال ترشيح رسمي لجائزة الأوسكار باش يكون الترشيح الثاني في مسيرتها بعد فيلم الرجل الذي باع ظهره اللي كان ترشح عام 2021. هنا تأكد كوثر بن هنية مرة أخرى أنها واحدة من أبرز صناع السينما في العالم وتشرف الراية التونسية في أكبر المحافل الدولية. بزومتر نختموا بخبر زيدا يهم القضية الفلسطينية بعد صوت هند رجب. ترند إنساني الحقيقة لقى إشادة واسعة على السوشيال ميديا وين قدمت النجمة العالمية أريانا غراندي دعم إنساني عاجل وطارئ للأطفال والعائلات المتضررة في قطاع غزة. الدعم جاء كأول مبادرة رسمية

0: 10 تحليل.
1: مازلنا مواصلين اكيد معاكم في ستار كلوب، المزيكا تستنى فيكم والاخبار، وعنا زادا بعد حكايه الغنيه ما لازمناش نسيوها، بعد شويه باش نحكيوا على اغنيه تاريخيه، والمزيكا زادا متواصله معاكم مع تيستو اللي كان موجود في موازين بلاد قريبة برشا في المغرب، معناها حفلة بلاش. تيستو اللي كان هابط ستوري قال اللي هو أكبر وأكثر جمهور عجبه في العالم. أكيد الموسيقى غنية بيس نستنوا فيها من عن تيستو، نسمعها بعد شوية.
0: موسيقى فهم موسيقى فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موسيقى فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبورا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك معك وين ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لون. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshag Dinya de Abdelhamid Bouchner. Oshag Dinya au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.

0: 10 متاع ليل.
1: مازال مواصلين معاكم في ستار كلوب حتى العشرة متاع ليل. بعد شوية يجيكم الأخبار، موعد الأخبار مع 9 متاع ليل، مراد الدريدي آخر الأخبار. وأكيد تنجموا تتابعوا الأخبار هذه على موزايكا فام بوانيت. سيسروا رويحكم، تاريخ السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. توت سويت حكاية الغناية.

اليوم مش نحكيه على واحدة من أشهر وأكثر الأغاني غموضاً في تاريخ موسيقى الروك، هي أغنية هوتال كاليفورنيا لفرقة The Eagles اللي خرجت عام 76. الأغنية ذي عندها لحن أسطوري، سولو متاع جيتار ما يتنسيش كما قاعدين تسمعوا، خليتكم تسمعوا النوتات للخر جستمو. إبام فما برشا ناس فسروها وفسروا حكايتها بطرق مختلفة خليتها محل جدل كبير على مدى عقود وعقود. فما ناس قالوا إنها تحكي على مكان حقيقي مسكون بالأرواح الشريرة، فمن آخرين قالوا إنها وصف لطقوس شيطانية أو على مركز لإعادة التأهيل من الإدمان، وهذه التفسيرات زادت في غموض الغنية والجاذبية متاعها. القصة الحقيقية اللي رواوها اللي كتبوا الغنية فهي أعمق وأسخر برشا من هكا. يبقى اللي كتبوا الغنية خاصة دون هانلي وغلين فري أكدوا إن في الحقيقة نقد لاذع ومباشر الوجه المظلم للحلم الأمريكي وللإفراط في عالم الترفيه اللي كان منتشر في لوس أنجلوس في السبعينات. هو مش كان تحكي على فندق حقيقي، معنا فماش أوتيل اسمه هوتل كاليفورنيا، ولكن على صناعة هوليوود وعلى الحياة المترفة والمخيفة في نفس الوقت اللي كانوا يعيشوها نجوم الروك. كانوا يحسوا انهم عايشين في فخ من الرفاهية والنجاح المزيف. اشهر كلام في الغنية هو المفتاح متاع الحكاية بيدها، You can check out at any time you like but you can never leave، يعني تنجم تخرج في اي وقت تحب عليه اما ما تنجمش تغادر للابد. الجملة هذية هي وصف دقيق للاغراء متاع الشهرة والمال في هوليوود. وقت اللي بتدخل العالم النجومية بتنجم تاخذ عطلة وقت اللي تحب ترتاح، أما ما تنجمش تتخلى على حياتك جديدة وترجع إنسان عادي أنونيم ما يعرفك حتى حد على خاطر الشهرة تولي جزء من الهوية متاعك. حتى المشهد اللي يظهر فيه حارس عادي، ممكن حارس الليل وقتها في الغنية، هو يحكي على روح الحيوان اللي ما ينجموش يقتلوها، هو إشارة للوحش بين قوسين اللي يمثل الإفراط في الملذات والتجاوزات في عالم النجومية. الغنية هذه هي رسالة موجهة للناس الكل، توري الوجه الحقيقي للصناعة الفنية اللي تبين هكا محليها بوجي حياة عادية وجوها باهي، اما من داخل نجم تكون مكان مظلم برشا. يلا اخترنا لكم جوستومو اغنية هوتل كاليفورنيا، اما النسخة اللايف نعيشكم الاكسبيريونس مع The Eagles. اغنية ليجندير الحقيقة بيتم معنى الكلمة، وباش تعيشوا معاها نون سولمون بالسولو متاع الجيتار اما بالفيلينج بالكلمات، وجستمون الكلمات اللي كتبوها دي إيجلز في غنية هوتل كاليفورنيا لازم تسمعهم مليح، وكي تسمعهم مليح تتفهمهم بالكدي. نحن مواصلين معاكم حتى العشرة متاع ليل في ستار كلوب. يلا خليكم يو انجوي غنية هوتل كاليفورنيا من عندي إيجلز.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بن لوا. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. التقنيات الجديدة

0: معتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى، وخاصة استخدام أسلوب الترشيح الدموي الغسيلية يمثل المحور الأبرز للملتقى العلمي الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت بالحمامات ببادرة من الجمعية التونسية لمرض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، وبمشاركة مختصين في الميدان من المستشفيات العمومية وأصحاب المراكز الخاصة لتصفية الدم. وأشار رئيس قسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة ورقيبة المنتير ورئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى الحبيب الصخيري في تصريح لوكالة نسخة أنباء إلى أن الملتقى العلمي يشكل فرصة هامة لمواكبة المستجدات العلمية في ميدان تصفية الدم والتقنيات المعتمدة لرعاية المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي الحاد أو المزمن والذين يفوق عددهم 14,000 مصاب بقصور كلوي. وقال أن الطريقة المعتمدة حاليا هي الإيموديالييز، ولكن ظهرت في العالم عدة أساليب أخرى لتنقية الدم، ومن أبرزها إيموديالييز فريسيون التي بدأت تنتشر أكثر فأكثر، ونسعى لتوفير في تونس باعتبار أهميتها في تحسين جودة الحياة المريضة وفي تطوير مؤمل الحياة. ولاحظ أن هذه التقنية الجديدة هي تقنية متطورة للطريقة التقليدية لتصفية الدم، وتتميز خاصة باعتمادها على جودة عالية للماء باستعمال مصفيات خاصة تساعد على ترشيح السموم والفضلات ذات الجزئيات الصغيرة وعلى دفع السوائل بما يسمح بالتخلص من السموم. المعهد العالي لميان الموضة بالمنسير ينظم يوم الثلاثاء المقبل معرضا يحتوي على ابتكارات خريجي المعهد في مجال الموضة والملابس بحضور عدد من المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس. ومديرة المعهد العالي لميان الموضة بالمنسير الأستاذة جيانا طرابلسي تقول في تصريح لموزيكا أن التظاهرة تندرج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادية.
1: حقيقة نهدو احنا من خلال التظاهرة هذية الى التعريف وتثمين ابداعات وبحوث الطلبة في مجال تصميم النسيج والموضة مع شركائنا الصناعيين للجمهور العام. الهدف الرئيسي هو ان احنا نحب ندرزو كيفاش البحث في مجال الموضة نجم يكون محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة من خلال تقديم التشغيل وريادة الاعمال الخضراء. اليوم في الإذن المهدية عندنا معرض لأعمال الطلبة في إجازة تصميم النسيج، وإلا زادة في الكسفرات والإكساء، يعني هنا بتيح للفرصة للضيوف متاعنا الكرام لاكتشاف ثراء تنوع الإبداعات متاع الطلبة، ومثل هذا مثلا العرض الفيلي نافذة على بحوثهم مهاراتهم ابتكاراتهم رؤيتهم لموضة الغد، معناتها اللي هي تجمع ما بين البحث والمجال التقني التنفيذي، يعني فيه شراكة ما بين الجامعة وانفتاحها على محيطها الاقتصادي. الأرقام السوق الأرقام مشرفة بالنسبة لخريجي الطلبة، عندنا مجموعة هامة اللي هي مطلوبة في سوق الشغل، وإن بركة كنت في الفروم في اسمه تعليم نسيج سيقة ثانية طلب مجديد على الخريجين الجامعة لفرصة متاحة للطالب يوم يتخرج من المعهد إنه هو يشتغل في أي مجال من في أي مجال من الصناعة في مجال النسيج أو
0: الخاص. في أخبار العالم، يعيش قسم كبير من أوروبا اليوم السبت يوما إضافيا من الحر الشديد الذي بلغ مستويات قياسية في بلدان عدة كألمانيا والدنمارك وتشيكيا، مشكلا ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. ومع انتقال موجة القيد إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. وواجه ما لا يقل عن 193 مليون نسمة في أوروبا، بينهم 75 مليونا في ألمانيا، حرارة تفوق 35 درجة مئوية سبتة وفق تحليلات وكالة فرانس براس، وما يتخطى المستويات المسجلة أمس الجمعة. الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتشي يقول اليوم السبت أنه سيستقيل في غضون أسابيع، معلنا عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. ويأتي إعلان فوتشيتشي بعد عام ونصف العام من الاحتجاجات المناهضة للفساد التي قادها طلاب واجتاحت البلاد عقب انهيار مظلة في محطة سكك حديدية بمدينة نوفي سادا بشمال صربيا، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري ودري في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

نمدح لكتاب من عرض النوب على موزيكا فام. جونا التونسي ديما حاضر وديما موجود وقاعدين نحضر ونسخن ونرجلوا في أمورنا للموسم المهرجانات الصيفية اللي الحقيقة بش يكونوا فيهم une très grande majorité من العروض التونسية. هذاك على شنو بش نحكي وتوت سويت في تابي روج. تابي روج المهرجانات الصيفية صيف 2026 من توا بدأت عنا فكرة كبيرة برشا على مختلف العروض اللي باش تكون موجودة وموزيكا فام أكيد في تغطية حصرية ومتواصلة وهي شريك متاع المهرجانات الكبار الكل في تونس وباش نكونوا حاضرين معاكم في مختلف الولايات نوصلوا لكم الأجواء متاع المهرجانات وروح المهرجانات على موزيكا فام .net وليغيزو سوسيو متاعنا موزيكا فام الكل. وبالمناسبة نحب من توا نبدأ نشجع فريق الكولتور الكل اللي باش يتعب بالقدي سيف السنه الحقيقه مي اكيد كل شيء هون باش نوصل لكم المعلومه والفرحه نتاع كل عرض وكل مهرجان باش يصير. باش نبداو بمختلف العروض اللي تم الاعلان عليها لحد توا. العروض اللي نعرفوها ومهرجان الحمامات الدولي اللي اعلن على البرمجه الكامله نتاعو اللي هو مهرجان باش يمتد من نهار 11 جويلية حتى لنهار 13 اوت والافتتاح باش يكون مع مسرحيه الهاريبات لوفاه طابو بي. الافتتاح اللي باش يكون نهار 11 جويليا. مختلف العروض اللي قاعدين نراو فيهم لا غروند ماجوريتي عروض تونسيه الحقيقه. نلقاو زاده مختلف العروض مثلا كما عروض تونسيه سورتو الشباب الثنائي نور وسليم عرجون باش يكونوا حاضرين نهار 17 جويليا. كيف عرض بوثينه نابولي دوليشا نهار 3 اوت في مسرح الحمامات. كيف نلقاو مختلف العروض اللي نحبوها من الجزائر نلقاو كنيوا ديفوزيون نهار 20 جويلية. حضروا رواحكم عشاق جنيوة ديفوزيون خاطر نتصور هذاك توتان ستيل واحد وجنيوة اي سورتو. نلقاو زاد عروض اخرى من لبنان مارسيل خليفة نهار 24 جويلية في من فلسطين فرج سليمان نهار 23 جويلية. نلقاو زاد نوردو نهار 27 جويلية شكري بوزيين نهار 25 جويلية. وكيف كي نلقاو عروض اخرين عنا زاد ثم عروض من اسبانيا فما عروض من الولايات المتحدة من كوبا زاد The Buena Vista Orchestra نهار 28 جويليا. كيف مختلف العروض اللي مازلت متواصلة حتى لنهار 13 أوت. كيف نلقاو الاختتام زادة مع صوفيا سيدق نهار 13 أوت عيد المرأة الاختتام اللي بيش يكون بعرض تونسي وكما قلت لكم لما جويتي الحقيقة عروض تونسية. كيف عروض زادة من لبنان من سوريا من فلسطين من إسبانيا الحقيقة هنا تاو نزيدو نحكي قاعد نشوف في شوية غياب زادة للأوكسيدنتال ولكن هذه تسمى حاجة إيجابية بالنسبة للمهرجانات الصيفية لتونس. نمشيو المهرجان بنزرت. مهرجان بنزرت اللي هنا من المتوقع الافتتاح باش يكون مع أي دغنوج نهار 17 جويليا والاختتام مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي نهار 19 أوت. كيف عروض أخرى كما من لبنان آدم اللي كيف باش نقاوه موجود في مهرجان الحمامات الدولي تورني كبيرة آدم السنة سورتون بعد السكسي نتاع الحفلة متاعو عامناول في مهرجان قرطاج الدولي. آدم نهار 13 أوت في مهرجان بنزرت الدولي ونهار 11 أوت في مهرجان الحمامات الدولي. رامي عياش باش يكون موجود زادة في بنزرت نهار 4 أوت والشامي ومرتضى الفتيتي في سهرة مشتركة نهار 2 أوت. الشاب مامي باش يكون ويسجل حضوره في مسرح بنزرت مسرح كبير برشا والحضور كان كبير عامناول في مهرجان الحمامات الدولي لذا سنة مساحة ممكن أكبر باش جمهور يكون حاضر ويكون موجود. كيف المسرح باش يكون موجود مسرحية بابا نويل لصابر الوسليتي نهار 21 جويليا في مهرجان بنزرت الدولي. كيف وائل جسار رؤوف ماهر إيهاب توفيق وليد الصالحي وعرض الزيارة نهار 6 أوت وأمينة فاخت باش تكون زادة موجودة في مهرجان بنزرت الدولي نهار 11 أوت ولطفي بوشناق سهرة كبيرة نهار 15 أوت في مهرجان بنزرت الدولي. مهرجان دوغا زاد الإعلان على البرمجة الرسمية والكامل كان صار على الباش فيسبوك متاعهم الافتتاح مع شيماء هلالي نهار 10 جويليا والمهرجان هو من نهار 10 حتى نهار 25 جويليا والاختتام مع عرض الزيارة. وهنا كيف مسرحية بابا نويل محمد صابر الوسليتي موجودة نهار 11 جويليا في دقة. وهنا العروض الحقيقة عرض حكيم زادة من مصر نهار 18 جويليا رؤوف ماهر
بش يكون موجود نهار 17، لطفي بوشنيق كيف كيف في سهرة أخرى نهار 21، ومهرجان قرطاج الدولي اللي التوى الحقيقة مازال ما عندناش فكرة كبيرة على شنو باش تكون البرمجة أو الأيامات، ولكن عنا أنباء أنه الافتتاح باش يكون مع صابر الرباعي أمير الطرب العربي، كيف كيف باش نلقاو الاختتام مع ماجد الرومي في سهرة كبيرة برشا، سهرة بعد غياب كبير زاد الماجد الرومي، غياب آخر زاد كان لميادة الحناوي اللي باش تكون من المنتظر موجودة في مهرجان قرطاج الدولي، والجسار تامر عاشور بوتشار اللي يرجع مرة أخرى على مسرح قرطاج بعد نجاح كبير كان حقه العوام اللي فاتوا، ونجم الراي العالمي الشاب خالد من المنتظر أن يكون موجود في مهرجان قرطاج الدولي، في انتظار أكيد التأكيد وفي انتظار الندوة الصحفية الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي، واش تلقاو لي ديتاي الكل على موزايكا فان.نت. أما بالنسبة لمهرجان بوغرنين الدولي لحد الآن مازالت البرمجة ما عندناش عليها فكرة كبيرة، ولكن في الأيامات القادمة تكتشفوها معنا نحن. اللي نعرفوه هو أنه الميزانية متاع المهرجان 600,000 دينار، مهرجان اللي حافظ على صبغته الدولية بقرار من وزيرة الثقافة أمين أسرار. في مهرجان باش يكون موجود فيه حتى والسهرة المؤكدة من لبنان مع كارول سماحة، في انتظار أكيد تأكيد، ونعطيكم أكثر الأخبار باش من توا تبدأوا عندكم فكرة على تحضروا روحكم للصيف هذايا، أي باش تعرفوا وين تمشيوا بالضبط. ثم أكيد عروض البرشا فنانين باش يتعادوا في مختلف المهرجانات، باش تكون لكم فرصة باش أنكم تحضروا للعروض هذايا، والتغطية كاملة المهرجانات هذايا باش تكون مع موزايكا فام على مختلف صفحاتنا على لي ريزو سوسيو كيف كيف نوتر سيت ويب موزايكافام.نت، نكونوا موجودين معاكم ونوصلوا لكم الفرحة والتغطية كاملة. محضرين روحنا لموسم صيفي كبير برشا الحقيقة، أكيد باش نتفرهدوا في الصيف إن شاء الله، وأوكي تكون لكم فرصة باش تلقاو الأخبار هذه الكل واللوغيكاب متاع مختلف المهرجانات وشنوما العروض اللي باش يكونوا موجودين على موزايكافام.نت. تابي روج ستار كلوب. نواصلوا مع الموسيقى التونسية، جديد جنجون، جنجون اللي إن شاء الله نلقاوه أكيد حاضر في مختلف المهرجانات، حضور لازم يكون موجود سورتو إنه جمهوره يستنى في الحضور متاعه هو، وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة برشا. هذا جديد يكفى جراح على موسيقى.

الصيف جو جروفي برشا من عند انري بير فير سولا على مزيكا فام توصلنا حتى للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة سيسر ويحكم طريق السلامة ليكم فكرة هبكم واحدة واحدة من توا نبدأ نجمو نكلم أصحابنا حبيبنا أي خلنا نعطيكم فكرة على بروغرام السهريات بون بلان في الويكند كالعادة لي بون بلان نعطيكم فكرة على وين تنجموا تمشي وتسهروا وتتفردوا مع حبيبكم مع أصحابكم وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو بسام زكري لايف شو في المولو جروفي سوشيال كلاب في ليدون ساتردي فيفا مع بدر أوبنكا السهرية 100% روك في روك ان رولا مع هاي جين لايف باند في البلاغ نلقاو شو كيس كاسو في الحبيبي داون تاون بلجيدا في الأينا السهرية سوليا في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي في الفلو ديسكو تونس مع موغلي سامرها سيدي فانك حمدي رايدر وقصبة في الفولامور سولوناس بيرثداي مع سيرف كولد بنسي تريكي ودالي فاكر في البوبود نلقاو بلاتين جوز ودي جي باو وفي الكاليبسو حمامات السهرية حفالي نايت في المودز عربيان مادنس نايت نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الجولف برو الليلة السهرية اوريونتال بامتياز شيك شاك شوك في ستيبس نلقاو دانوس وزوبا وزنوبة نخدمو شربة كالعادة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيجا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات بون بلان ستار كلوب ستار كلوب كل هرسل بثمانية للعشرة تعليل جديد اجل دافيد غيتا فرنش مونتانا غنيت صيف 2026

0: FM. الكل نتفكروا العرض نتاع سانوفون في مهرجان قرطاج الدولي, عرض سولد اوت. ان شاء الله نشوفوا مختلف العروض اللي باش يحضروا لها برشا الجمهور في مختلف المهرجانات. توصلنا حتى ل 9:48 دقيقه, انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى ال 10 نتاع الليل. توت سويت فري او فو,
1: فري او فو, صحيح ولا غلط.

0: في فري أو فو كي العادة أو كان عطيكم فكرة على سورتو الأخبار واللي رومور اللي قاعدين يدوروا على ريزو سوسيو بعد ما نعملوا الأبحاث متاعنا ونثبتوا من اللي سورس الكل نعطيكم الصحيح من الغلط. اليوم نحكيو فوتبول كهو مادام فما الكوب دي موند الأخبار الكل باش تكون عندها علاقة بكرة القدم. أما باش نمشيو لأن كلوب اللي الحقيقة كانت له بيرفورمانس كبيرة في العامين اللي فاتوا. نحكيو على الباريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي اللي خدم على أن بروجي خلاه يتحصل على تشامبيونز ليغ عامين ورا بعضهم. نجاح كبير للكلوب فرونسي اللي تغلب على لوام اللي قاعدت كوميم هيمنة على انها عندها تشامبيونز ليغ. اكيب قوية سورتو بيرفورمانس وكيمستري خلقهم لويس انريكي بينات الجوارات. اليوم فما اخبار تدور على مهاجم برتغالي في البي اس جي اسمه غونزالو راموس. هل بالحق راموس في طريقه للاسي ميلان؟ الخبر هذه صحيح رسميا والميركاتو شعل بين باريس وميلانو اليوم نهار 27 جوان وين نادي باريس سان جيرمان سي اتفق مع اسي ميلان على تفاصيل انتقال غونزالو راموس صفوف اي سي ميلان في صفقة ضخمة وصلت قيمتها ل 60 مليون يورو. الصفقة دي باش تدخل تاريخ البي اس جي لانه راموس باش يولي ثاني اغلى بيع في تاريخ النادي الباريزي بعد البرازيلي نيمار اللي غادر للهلال السعودي ب 90 مليون يورو في 2023 وباش يتجاوز مانويل اوغارتي اللي مشى لمانشستر يونايتد ب 50 مليون يورو. راموس يغادر البي اس جي من غير ما يبرر كامل القيمة اللي دفعت فيه قبل اللي هي 65 مليون يورو مع 20 مليون اعارة. وتوا كواليس باريس تحكي زاد على امكانية خروج الكوري الجنوبي لي كانغ إن اللي مطلوب بقوة من أتلتيكو مدريد. شو الخبر عنده علاقة بينا نحنا ونحكيو على المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إيرفي رونار اللي ثم برشة أخبار ليامات هذية سورتو بعد خروج منتخبنا من المونديال. أخبار تقول إنه إيرفي رونار بش يولي مدرب المنتخب الجزائري بعد كأس العالم. الخبر هذية لحد توا غلط والمدرب الفرنسي صاحب القميص الأبيض الشهير ما صححش مازال مع الجزائر. الحكاية وما فيها إنه إيرفي رونار اللي جاء كمنقذ لتدريب المنتخب التونسي في المونديال 2026 خلفا لي صبري لموشي ما نجمش يمنع عن سحاب النصور بعد 3 خسارات كاملة في دور المجموعات وآخرها ضد هولندا 3-1 وهكي ينتهي مشوار المنتخب التونسي في المونديال بصفر من النقاط وبعد ما قبلنا 12 هدف. الصحافة الجزائرية طلعت إشاعات تقول إنه غنار مطلوب في الجزائر لتعويض بيتكوفيتش في صورة الفشل. أما غنار بيدو حسم الجدل وفتح الباب باش يقعد مع تونس وما يمشيش للجزائر أما بشرط واحد. رونار صرح وقال إذا اقترحوا علي مشروع حقيقي طويل المدى وطلبوا إني نقعد مع تونس معلش ليه ما عندي حتى سبب باش نرفض. غناغ يحب يقعد اما طالب تغييرات واصلاحات كبيرة داخل الجامعة التونسية لكرة القدم اللي يعتبروها برشا من الناس المسؤول الاول على الفشل الكروي هذية وتوى المفاوضات هي اللي باش تحسم مستقبله في تونس.
1: الأمور كانت ماشية، الأمور هانية، الأمور 10-10، فريق مسيطر، قلوا مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا.
0: نحكيو على النادي الملكي وهل بالحق كامافينجا باش يروح من ريال مدريد؟ الخبر هذايا لحد توا مازال غلط على خاطر كامافينجا ما خرج اما كواليس الملكي شي على برشا. بعد تعيين ذا سبيشال وان جوزي مورينيو كمدرب جديد للريال، مورينيو بدا يغربل في الافكتيف اللي عانى من مشاكل دفاعيه وفي الوسط في اخر زوج مواسم. تقارير من ذا اثليتيك كشفت انه مورينيو ما يمنعش خروج ادواردو كامافينجا ومستعد يسمع عروض اللي جايته اما البلوك جاه من الملاعبيه في حد ذاتهم. وكلاء كامافينجا اللي عمره 23 سنة أكها وسكروا الباب تماما ورفضوا فكرة الانتقال لأنه اللاعب مازال مرتبط بعقد لجوان 2029 وعنده أمل يرجع يفك بلاستو في الريال. الرفض ذي خلى إدارة ريال مدريد تدور عينيها على الدولي الفرنسي الآخر أوغيليان تشواميني وباش تعرضوا للبيع. تشواميني اللي مطلوب بقوة من مانشستر يونايتد. الحكاية عملت بوز كبير في بلاتو ليكيب خاصة بعد ما كامافينجا خسر بلاستو مع ديدي ديشان ومعيطلوش في قائمة 26 لمونديال 2026 ويكون هكا كامافينجا لازم ياخذ قرار شجاع السيف هذايا.
2: فري أو فو؟ صحيح ولا غلط؟
3: فري أو فو؟
2: ستار كلوب.
0: نكونوا هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه للسيزون هذايا. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من سبتمبر كل نهار سبت من 8 ل 10 متاع الليل. شكرا للفريق الكل اللي خدم معانا، شكرا لدالي في الاخراج الليله. احنا باش نتلاقاو في موعد جديد كل نهار سبت واحد من نص نهار للستة متاع العشيه.
2: تبع الموجه
0: نكون معكم انا يسري جديد تيل شهر جويليا ومبعد تلقاو سوسن الغريبي في شهر اوت. بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس وقبلوا تلقاو موعد الاخبار مع مراد الدريدي والسهريه مازالت متواصله في جيت ستف. FM عادن حويت نخليكم كالعادة مع الموسيقى انجيو فرنسي دو موسيقى الكترونيك اللي خليو الاثر متاعهم في العالم اون كولابوراسيون مع جوليان كازابلانكاس نخليكم مع دافت بانك انستنت كراش كان معكم يوسري جديدي تصبحوا على خير.

0: موزيسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند،
6: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
7: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو جميع المصالح الجهوية والمحلية إلى رفع درجات اليقظة والتكثيف من الحملات الرقابية الدورية على الشواطئ وإنفاذ القانون دون استثناء على كل من يعمد إلى مخالفة ترتيب وإجراءات الانتصاب المؤقتة على الشاطئ وإلى التعدي على حقوق المواطنين والملك العام، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وجدد الوالي التذكير خلال زيارة ميدانية أداها اليوم السبت إلى عدد من الفضاءات الشاطئية بكل من غار الملح ورفراف وعين نستير بأن الانتصاب الخدماتي المؤقت بالشاطئ هو استثناء وبأن الشريط الساحلي ملك عمومي للمواطن والصرح العام، ومشددا على إلاء ضرورة أهمية قصوى للجانب الصحي والبيئي والتجاري وبقية الجزائر المعلنة مركزيا وجهويا محليا بما من شأنه تعزيز سلامة المصطفين والعناية بهم. بلدية القصرين تقوم بالتنسيق مع مصالح حرس البلدي بحملة رقابية مشتركة شملت مختلف مظاهر الإشغال الوقتي للطريق العام في إطار الحرص على ضمان احترام الترتيب المنظمة لاستغلال الملك العمومي وحماية سلامة مستعملي الطريق. وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر قانونية وحجز معدات وتجهيزات بعد معاينة عدد من المخالفات المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للرصيف والطريق العام. ودعت البلدية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإشغال الوقتي للطريق العام تفاديا للتتبعات القانونية وحفاظا على النظام العام وجمالية المدينة حسب المصدر نفسه. الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات الدولي تعلن أن عملية بيع تذاكر عروض الدورة 60 للمهرجان تنطلق يوم غد الأحد 28 من جوان ابتداء من الساعة 1 بعد الظهر، وذلك بصفة حصرية عبر الموقع الرسمي للمهرجان. ودعت إدارة المهرجان في بلاغها اليوم السبت الجمهور إلى تصفح الموقع الرسمي ابتداء من الموعد المحدد لإتمام عملية اقتناء التذاكر، وتتم عملية الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية والبريدية، وتقام فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي من 11 من جويلية إلى 13 من أوت 2026 تحت شعار ذاكرة تعيش. في أخبار العالم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحذر الشعب التركي اليوم السبت من أن الإيديولوجية الصهيونية تستهدف الدولة التركية بأكملها، ودافع في الوقت نفسه عن أصالة الحجاب في البلاد. وقال أردوغان أن الإيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع لا تستهدف فقط شخصيا ولا حزب العدالة والتنمية ولا تحالف الجمهور فحسب، بل تستهدف الجميع في تركيا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن توصل بلاده إلى إنجاز تاريخي بعد توقيع اتفاق الإطاري مع لبنان، وعزى ذلك إلى الضربات الموجعة التي وجهت إلى حزب الله. وخلال مؤتمر صحفي في القدس مساء اليوم السبت، أوضح نتنياهو أن قوات بلاده ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية بقريتي زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان. أكد بقاء القوات الإسرائيلية فيما يسمى المنطقة الأمنية العازلة، وهي القرى التي تحتلها إسرائيل بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وقال إن ذلك سيتم بموافقة أمريكية ولبنانية. بالنسبة للتوقعات الجوية لم غد الأحد 28 جوان سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات، البحر متموج والحرارة في ارتفاع طفيفة مع ظهور شيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
6: الأولى في تونس
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم، بعد شوية نحكي على أخبار الميركاتو في النادي الإفريقي، أخبار النجم ولا الترجي التونسي، لكن البداية تكون بالمونديال وبرنامج سهرية في المونديال. المباريات المبرمجة حاليا لقاء كرواتيا غانا من المجموعة الـ 12، أيضا في نفس التوقيت يتلعب ماتش انجلترا وبنما. والوضعية تاع ترتيب المجموعة هذه، انجلترا وغانا في المركز الأول بأربع نقاط، كرواتيا الثالثة بثلاث نقاط، بنما صفر من النقاط، وهي القمة اللي بتكون بين كرواتيا وغانا. مع نصف ليل ونصف في المجموعة 11، كولومبيا البرتغال، أيضا مباراة قمة بالتوازي ماتش كونغو ديمقراطية وأوزباكستان. كولومبيا متصدرة المجموعة بستة نقاط، البرتغال عندها أربع نقاط، الكونغو عندها نقطة وحيدة، أوزباكستان صفر من النقاط. وما تلفن تصبيح الجزائر في مواجهة النمسا والأردن في مواجهة الأرجنتين. الأرجنتين عندها ست نقاط، النمسا والجزائر عندهم ثلاثة نقاط، والمنتخب الجزائري يلعب من أجل التأهل، والأردن صفر من النقاط. نرجع لتونس، أمين شرميت يعتذر عن رئاسة الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي بعد ما تعرض عليه اليوم الفكرة والمقترح هذا بعد اجتماع كان في مقر ولاية سوسة بحضور عديد من الشخصيات من مسؤولين سابقين أيضا داعمين ولاعبين سابقين. وشرميتي بعد مهلة التفكير اعتذر بسبب التزاماته المهنية. سيف الجزيري المهاجم الدولي السابق لاعب الزمالك ضمن اهتمامات إدارة النادي الإفريقي. الجزيري عنده مشكلة مع فريق الزمالك، تم إعلامه كونه خارج الحسابات، مازال عام في العقد بتاعه، حاليا مفاوضات بين الملاعب وإدارة النادي لفسخ العقد، وكما قلت الجزيري يدخل ضمن اهتمامات النادي الإفريقي. نواصل مع النادي الإفريقي، وأسامة السيلي اللي عقده يوفى في 30 جوان الحالي، فمفاوضات معه على التجديد، وعنده أيضا اتصالات من نادي الخلدية البحريني، أيضا كان عنده عرض من نادي القوى الجوية العراقي. أيضا من جهة أخرى، بلال أيت مالك عنده عرض كويتي، والملاعب يرغب في المغادرة. عقده مع النادي الإفريقي مازال متواصل حتى الموفى جوان 2027. بالترجي الرياضي التونسي، اليوم تم الإعلان عن إنهاء لجنة التعاقد مع البلجيكي المدير الفني جويل كراي اللي مدة 3 سنوات الإشراف على الإدارة الفنية لشبان الترجي. كراي كان مسؤول في آخر تجربة لي على مركز تكوين الشبان في بيبسي بارادو الجزائري، أيضا خدم في عديد الفرق في صنف الشبان، نحكي على فرق بلجيكية كما شارلوروا، ستاند دو ليج، أيضا سان جلواز. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونيد. نخليكم مع عدنان في جيت سيت.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
10: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
11: 10 9 8 7

0: Electric. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة الصحة تدعو بمناسبة حلول فصل الصيف وأمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر اليوم السبت ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. كما أوصت بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ وستائر نهارا مع تهوئة المنازل ليلا. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر في ورقة بحث نشرها أمس الجمعة أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء التوازن، داعيا إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة قبل انهيار المنظومة. وخلال سنة 2026 ونتيجة لسنوات من النزيف وتصفية الرصيد الحيواني، دخلت منظومة اللحوم الحمراء مرحلة ندرة العرض وفقدان التوازن تماما، وقفز سعر كيلوغرام لحم الضأن في المحلات والأسواق الحرة ليتراوح بين 60 و80 دينارا، فيما أصبح السعر الإداري النظري متوفرا فقط في نقاط بيع شركة اللحوم وبكميات محدودة. وفي السنة ذاتها برزت مفارقة اقتصادية لافتة، إذ شهدت أسعار أضاحي العيد واللحوم الحمراء ارتفاع قياسيا غير مسبوق، رغم تسجيل تراجع في أسعار الأعلاف المركبة والخشنة محليا بنسبة قاربت 25% مقارنة بالموسم السابق. هذا الانفصال بين هبوط كلفة العلف وصعود سعر المنتج النهائي يثبت وفق ورقة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن المنظومة لم تعد تعاني من مشكلة كلفة تشغيلية مباشرة فحسب، بل باتت تحت رحمة ندرة حادة في العرض نتيجة سنوات تصفية القطيع. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بسماع يدوي عدة انفجارات في سيرك جنوبي البلاد. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن مصدر عسكري أن أصوات الانفجارات قرب مدينة سيرك مرتبطة بسقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات، موضحا أن المقذوفات أصابت برج الاتصالات بقرية طهراوي بمدينة سيرك جنوبي البلاد. في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية. في تحدي نادر لا يأبه باليأس، نجح أب وابنه ينحدران من مدينة خان يونس في قطاع غزة في قطع مسافة تناهز 8 كيلومترات سباحة قبل الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية. كان رجلان قد أجليا من غزة إلى مصر قبل عام للعلاج في ذروة القصف الإسرائيلي على القطاع، ونجح بعد ذلك في الوصول بطريقة ما إلى تركيا قبل أن يقرر المغامرة بحياتهما في رحلة محفوفة بأخطار عالية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في جسد فام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Midnight. Midnight. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج تبلغ 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6,342,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج. وفق ديوان الحبوب احتلت ولاية باجة المرتبة الأولى من حيث الكميات المجمعة، إذ بلغت 1,382,000 قنطار، أي بيعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها تباعا ولايات الكاف وبنزر ثم سليانة وجندوبة والقيروان. وديوان الحبوب يدعو كافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل، مشيرا إلى أنه تم تركيز خلية متابعة خاصة بموسم تجميع الحبوب صيف 2026، وهي موضوعة على ذمة الفلاحين للإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقاتهم. ممثلو شركة ستاغ يؤكدون أن الشركة تواجه وضعية مالية صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة، أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وتراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقي، فضلا عن تأثير تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الإنتاج. وممثلو الشركة يضيفون خلال جلسة استماع البرلمان أن إنتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة فوق 95% على الغاز الطبيعي، وأن كلفة المحروقات تمثل حوالي 72% من كلفة إنتاج الكهرباء و89% من كلفة إنتاج الغاز الطبيعي. مدير عام الجسور وطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد دطرش يؤكد أن نسبة إنجاز مشروع طريق السيارة الرابط بين تونس العاصمة وجلمة مرورا ببن عروس والقيروان وسيدي بوزيد وزغوانة بلغت 40%، متوقعا أن يستكمل المشروع الذي يمتد على 186 كيلومتر وبكلفة 1710 مليون دينار السنة المقبلة. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرس يقول أن العمادة ستظل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا، مشددا على أن جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وخارجها. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد أن قواتها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوء انفجارات في سيريك جنوبي البلاد. وقالت سنتكوم في بيان أن إيران أتيحت لها فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار عقب الضربات الأمريكية التي نفذت الجمعة، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك وفق تعبيرها. أضافت أن إيران أطلقت مسيرة هجومية أصابت الناقلة كيكو التي ترفع علم بنما. وأوضحت القيادة المركزية أن الطائرات الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، كما استهدفت قدرات زرع الألغام الإيرانية. وزارة الخارجية السودانية تنفي السبت صحة ما أورده مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية بشأن رفض مجلس السيادة الانتقالي ورقة أمريكية تتعلق بجهود إنهاء الحرب في البلاد. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مورد الدريجي.
0: الأولى في تونس. Bienvenue sur Mosaïque FM. Bienvenue sur Mosaïque FM. Il est minuit passé. C'est l'heure où la musique prend le contrôle. Préparez-vous à une heure exclusive avec notre guest DJ. Pour vous offrir un mix unique, plein d'énergie et de vibes. Plein d'énergie, vibes. De minuit à une heure, restez branchés. Ici, la nuit est faite pour danser. Mosaïque, guest DJ.
2: Salut, c'est Smaïl et vous écoutez Guest DJ.
3: Guest DJ, كل هالسبت من نصف الليل للماضي ساعة. اسمعي بنعيسى.
4: KMS est une DJ et exploratrice musicale tunisienne, reconnue pour ses sets mêlant électronique, jazz, groove et sonorités du monde. Elle s'est produite lors de festivals, d'événements diplomatiques et dans des lieux emblématiques en Tunisie, tout en partageant la scène avec des artistes internationaux. Ses mix ont été diffusés sur plusieurs radios de référence en Europe et aux États-Unis. Engagée dans la transmission et accompagne également la nouvelle génération de DJ féminines à travers des ateliers et des programmes de mentorat. Get ready for KMS.

KMS sur Mosaïque FM.